0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أخذنا في الدرس الماضي بابين، باب من لعن عبده فاعتقه وباب التلاعن بلعنة الله وغضبه والنار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لعن الكافر. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم. ومن يكون أبو حازم في هذا الموضوع؟ ها؟ سلمان الأشجعي، لأنه يروي عن أبي هريرة. سبق هذا معنى مرارا أن أبا حازم في هذه الطبقة، طبقة التابعين، إن كان الراوي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإن كان الراوي عن سهل بن سعد فهو من؟ سلمة بن دينار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. والحديث في صحيح مسلم. قد جاء في رواية عند الطبراني تبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله ادعو على بني عامر. وطلب منه الدعاء على أناس معينين بأعينهم من الكفار. قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث رحمة. وبوب عليه البخاري باب لعن الكافر ولعن الكافرين والمشركين والدعاء عليهم عموما. هذا جائز وغلت فيه أدلة كثيرة. لعن الله اليهود والنصارى والمشركين والكافرين كثيرة في القرآن. وأما لعن الكافر المعين فإن هذا معناه أن يدعى عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يعني قد يسلم هذا الكافر بفضل رحمة الله. فكان الدعاء باللعن على كافر معين ينافي ما قد يقدره الله تعالى لنا الإيمان. ولذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعن أناسا معينين لصلاته يدعو عليهم أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. أي هم ظالمون، لكن أنت لا تدعو بطردهم من رحمة الله، فقد يتوب الله تعالى عليهم. وفعلا أولئك الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم أسلموا وصاروا من الصحابة. فإذا كان القول الصحيح أن لعن المعين منهي عنه مسلما كان او كافرا، اي لعن المعين الحي، اما المؤمن فهذا عظيم، بل قد جاء في الادله ما يبين انه من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ومعنى لعنه كقتله اي في الاثم كما قال العلماء، لان قتله اخراج من الدنيا، ولعنه دعاء عليه بالإخراج من رحمة الله وهو أشد عليه. فلعن المعين المؤمن واضح محرم، ولعن الكافر المعين أيضا الصحيح أنه منهي عنه، للأدلة التي سبقت لقول الله لنبيه لئن سألت من الأمر شفا، وأيضا لأن اللعن معنى الطرد والإبعاد من رحمة الله، وليس لأحد أن يحكم على أحد بأنه مطرود من رحمة الله ولو كان كافرا فقد يسلم. وكم كان كفار أسلموا وحسن إسلام، اللعن منها أي للمعين. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه في هذا الحديث أن يدعو على أناس معينين من الكافرين، كما بينته رواية الطبراني وابن نعيم وغيره، ادعو على بني عامر، قال إني لم أبعث لعاما إن ولكن بعثت رحمة، أي لم أبعث لعاما داعيا على الناس بالقرب من رحمة الله، ولكني بعثت رحمة، رحمة لكل العالمين المسلم والكافر. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. قد يقول قائل كونه رحمة للمؤمنين واضح، رحمهم الله بآمنوا كسبوا الحسنات دخلوا الجنة بسبب، فواضح أنه رحمة للمؤمنين، فكيف كان رحمة للكافرين؟ وهذا أيضا واضح، فكونه رحمة للكافرين من أوجه، من هذه الأوجه أن الله تعالى حفظهم من العذاب والإهلاك العام بسبب وجوده في الأرصاد. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فحفظ الله تعالى الناس جميعا مسلمهم وكافرهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو رحمة للكافرين. أيضا هو رحمة لهم حيث أنه أدخل من قدر الله تعالى له أن يدخله في الإسلام، فكان رحمة لهم أخرجهم من الكفر الذي هو سبب للتخليد في النار إلى جنة الله. أيضا هو رحمة لهم حيث أنه حجزهم ومنعهم عن التوسع في كفرهم ونشره وبثه، فتعظم بذلك آثامهم بقدر من يضلونه من البشر، فحتى من قاتلهم وقتلهم هو رحمة لهم عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة. أيضا هو رحمة لهم حيث أنه حرص عليهم وعلى دعوتهم، صبر على أذيتهم، صبر على إخراجهم له، كان رحمة للعالمين المسلم منهم والكافر عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل لهم. هنا يقول في نسخة من الأدب المفرد حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد للبعلي في الحاشية، قال جاء بالأصول في هذا الحديث وما بعد حدثنا محمد، يعني البخاري نفسه لأنه راوي هذا الكتاب، يقول حدثنا محمد يعني البخاري. وتجد كثيرا في الكتب هذا ينتبه له. على سبيل المثال كتاب الزهد لابن المبارك، الكتاب مطبوع برواية تلميذ ابن المبارك، فيقول حدثنا فلان في نفس الكتاب، حدثنا فلان حدثنا عبد الله عن كذا وكذا، فعبد الله الذي هو الثاني في هذا الإسناد هو ابن المبارك صاحب الكتاب، فلا تأتي تقول أخرجه ابن المبارك في الزهد فقال حدثنا فلان، تذكر من أول الإسناد، لا تذكر من بعد عبد الله بن المبارك. وكثير من الكتب على هذا الحال يذكرون يكون راوي الكتاب روى الكتاب عن شيخ المؤلف فيطبع براوي تلميذه. فإذا أتيت للنقل منه نقل اسم أحد صاحب كتاب المؤلف مراسية من كتاب الزهد وكأنه من رواية أبي نعيم أو نعيم نعيم محمد يروي عن شيخه عن ابن المبارك يكون من المبارك هو الثالث في الإسلام. كثير أسئلة حول هذا الموضوع كما سبق والإنسان يمتلك أقل شيء ما يجب فيه شبهة إن موقع الشبهات موقع الحرام قد جعل الله تعالى خيرا أفضل من ذلك لمن أراد الطيب. نبتدي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النمام. قال حدثنا أبو نعيم الذي عنده أبو نعم خطأ، وإذا في بعض النسخ حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم، هل في نسخة هكذا حدثنا محمد؟ من محمد؟ البخاري نفسه، هذا من كلام الراوي. قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، أي أيام خلافته، معنى يرفع الحديث أي يحصل من النميمة إلى السلطان ينم على فلان وفلان. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. والحديث متفق عليه صحيح البخاري ومسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن شهر بن حوشب، وما حال شهر؟ ضعيف. شهر بن حوشب ضعيف عند أكثر المحدثين على تضعيفه. عن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون، البراء العنت. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وعبد بن حميد وغيرهم من طريق شهر ابن حوشب، وشهر ضعيف، لكن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة يكون بها حسنا. من شواهد حديث عبد الله بن عمر في شعب الإيمان للبيهقي بإسناد رجاله ما بين ثقة وصدوق سوى عبد الله بن لهيعة فهو ضعيف، وإلا كل رجال ما بين ثقة وصدوق سوى عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، لكنه صالح في الشواهد. له شاهد أيضا عن أبي هريرة، كلها بنفس اللفظ بكل هذه الفقرات، عند ابن أبي الدنيا في الصمت، وعند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير، من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. إسماعيل بن إبراهيم صدوق لا بأس به. صالح المري ضعيف. صالح بن بشير بن وداع. وسعيد الجريري ثقة إلا أنه اختلط. والحديث أيضا صالح في الشواهد. له شاهد أيضا عن أبي مالك الأشعري عند الخرائط في مساوئ الأخلاق، وإسناده أيضا صالح في الشواهد. قال حديث أيضا عن عبادة لكنه شديد الضعف، يعني عبادة بن الصامت عند البزار وغيره، هو من طريق ربيعة ابن يزيد أو يزيد بن ربيعة، وهو متروك شديد الضعف. أيضا للحديث طرق مرسلة، فالحديث صحيح يعني حسن بتمامه. وأما أوله ألا أخبركم بخياركم الذين إذا ذكر الله رؤوا ذكر الله، فهذا له شواهد أكثر من هذا. وهذا الباب في النمام، فإذا الحديث هذا حديث أسماء بنت يزيد حسن لغيره. والنمام هو من ينقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد، فلا يكون نماما يستحق هذا الوعيد إلا إذا كان ناقلا للكلام بين الناس، يأخذ الكلام من فلان إلى فلان على وجه يريد به الإفساد بين الناس، يقع في قلب فلان على فلان، وذاك يحمل عليه وذاك يتشاكل معه بسبب كلام فلان، هذه النميمة. وقد جاء في حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات. قال العلماء والفرق بين النمام والقتات هما بمعنى واحد، النمام والقتات بمعنى واحد، لكن فرق بعضهم بتفريق لطيف. قال النمام هو من يحضر مع الناس ويكون جالسا معهم ظاهرا، ثم يبث ذلك الكلام وينقل لغيرهم لقصد الإفساد. وأما القتات فهو من يتسمع الكلام خفية، لا يكون ظاهرا بل يستخفي بذلك ويتسمع الكلام ثم ينقله بين الناس لقصد

وفاسق، فعل النميمة فاسق. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يقبل قوله قبول مسلم له لأنه فاسق، وقد أمر الله تعالى بالتبين من خبر الفاسق. الأمر الثاني قال أن ينصحه وينهاه عن هذا الفعل ويبين له قبحه وأنه لا يحل له. الأمر الثالث قال أن يبغضه في الله، فإنه بغيض بفعله ذلك. الأمر الرابع قال ألا يحمله ذلك على إساءة الظن بأخيه الغائب، ألا يحمله هذه النميمة التي نقلت إليه على إساءة الظن بأخيه الغائب. الأمر الخامس قال ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه، لأن الله تعالى نهى عن التجسس. الأمر السادس ألا يرضى لنفسه ما زجر عنه النمام، فيكون هو بنفسه ناقلا للنميمة، لا يرضى ذلك لنفسه فيكون ناقلا للنميمة ويتشبه بحال هذا الإنسان الذي قد ذمه وذم فعله. ولو أن كل نمام حصلت مواجهته بذلك لقلت النميمة أو لزالت من بين الناس بأن لا يصدق ويزجر عن ذلك ويبغض على فعله، وأيضا لا يؤسى الظن بالغائب ولا يتجسس عليه ولا يصير هذا الإنسان ناقلا للنميمة. لو كل إنسان عمل ذلك تنقرض النميمة أو تقل أو لا يكون لها أثر، ولو وجدت لا يكون لها أثر. لكن صار الناس يرحبون بكلام النمام ويستقبلونه ويبنون عليه الأحكام ويرتبون عليه أمورا كثيرة، فحصل بذلك الضرر في أوساط المسلمين. فالنمام مفسد قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام القال بين الناس كما في حديث ابن مسعود سماها عضها، والعض هو القطع. ألا أنبئكم ما العض هو؟ هي النميمة القال بين الناس. سميت عضها أي لأنها تقطع العلاقات، تقطع الأخوة والآصار التي بين الإنسان وبين أخيه. وطالب العلم يجب أن يكون من أبعد الناس عن النميمة، ولا يزين له الشيطان ذلك، يأخذ كلام فلان إلى فلان وكلام فلان إلى فلان، لا يجوز ذلك. يجب أن يحبس هذا اللسان إلا عما فيه خير، أو إذا كان ناصحا لا نماما. ذكر البخاري رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات، والقتات والنمام سبق أنهما بمعنى. بقي ما معنى لا يدخل الجنة؟ هل معنى أنه كافر النمام، الجنة محرمة عليه ومن أهل النار؟ قال العلماء
لا يدخل الجنة قتات أي لا يدخلها دخولا

أوليا مع السابقين المكرمين، لا يدخلها دخول المكرمين السابقين إليها. وهذا وعيد شديد أنه يحبس عن دخول الجنة ويؤخر عن دخولها بنميمته التي صنعها في الدنيا. وقال بعض الشراح هذا في حق من استحل ذلك وكان عالما بالتحريم ولم يكن متأولا، إن استحلها أي استحلالا اعتقاديا، فاعتقد أن النميمة حلال وهو يعلم تحريمها بالأدلة وليس عنده في ذلك تأويل، فهذا كافر ولا يدخل الجنة مطلقا، لأنه استحل شيئا حرمه الله، كذب بالأدلة وهو يعلمها وليس متأولا لها، فلا يدخل الجنة على ظاهره. وكل هذا وعيد شديد سواء كان في حق المستحل أو في حق من ليس بمستحل الذي يحبس عن دخول السابقين وعن دخول المكرمين. والحديث الثاني حديث أسماء بنت يزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ تريدون أن تعرفوا خياركم منهم؟ قالوا بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. معنى إذا رآهم الناس يعني اتعظوا واعتبروا برؤيتهم، فمن الناس من رؤيته تزيد الإيمان. سبق قرأنا قريبا كلام ابن القيم في شيخ الإسلام وماذا قال فيه، قال: وكنا إذا ساءت منا الظنون واشتدت بنا الكروب أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى ننسى كل ذلك. فإذا رؤوا يذكر الله، يتذكر نعيم النعيم والعذاب، يتذكر نعم الله تعالى التي أسداها، يتذكر عبادة الله وطاعته. فبعض الناس ولو لم ينصح ولو لم يتكلم رؤيته نصيحة، رؤيته تنشط من رآه للخير، تنشط من رآه لفعل الطاعة، ولو رأى مجرد رؤية رآه يعمل عملا صالحا ينشط لأنه يرى فلان. فهؤلاء بشارة لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خيار الناس. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ شر الناس. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة. المشاؤون إن قالوا لها، يأتي إلى فلان: أنا سمعت فلان قال عليك كذا وكذا، ويأتي إلى الآخر وينقل له ما سمع من فلان، وأوقع بين الناس عداوة وبغضاء وشحناء وكراهية وتدابر وتقاطع. نعوذ بالله من هذه الأفعال. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، يفسد بين الأحبة، يكون متحابين في الله يفسدهم. الباغون، الباغون بمعنى الطالبون. البراء العنت، البراء أي الذين هم براء من الشر. العنت أي المشقة، أي يبغي للبريء المشقة والضرر بما يلحق فيه من الكلام والقيل والقال، فيحصل
يبغي له ويطلب له الضرر. وبعض الناس يزين له الشيطان النميمة وأنها نصيحة، ولو كان صادقا لنصح هذا الذي سمعه قبل أن ينم عنه، أما أن يأتي بالكلام إلى غيره على وجه النصيحة فهذا من تلبيس الشيطان عليه، إلا إذا كان هناك ضرر على مسلم فهذا ليس من النميمة المحرمة. كان يسمع إنسان يريد قتل إنسان أو يريد أذيته وإلحاق ضرر به أو يريد إفساد ماله يأتي يخبره بذلك، هذا ليس من النميمة، ليس من النميمة التي هي محرمة، بل هذه نصيحة. إذا كان فلان يريد به ضررا أو يريد به شرا أما لغير ذلك فهذه نميمة محرمة ولا يجوز للإنسان مزاولتها.

0: أوقاتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
2: الله أكبر.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة في بيان حق المسلم على أخيه التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الصالح وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويلي. ولقد أحسنوا جميعا وأجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه في هذا الموضوع الجدير بالعناية. زادنا الله وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وضاعف الأجر للجميع، وعلمنا جميعا ما ينفعنا، ورزقنا جميعا العمل بما نعلم، وأعان الجميع على ما يرضيه سبحانه في جميع الأحوال. لا ريب أن حقوق المسلم على أخي كثيرة. تكلم الإخوان على 6 خصال من حق المسلم على أخيه، والحقوق كثيرة، وقد جمعها آيات وأحاديث. فمن الآيات قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمؤمنون جميعا مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، منهيون عن التعاون على الإثم والعدوان. ويدخل في هذا ما لا يحصى من المسائل. فالمؤمن يعين أخاه البر والتقوى في كل شيء، في صلاته وزكاته وصومه وحجه وجهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وبر والديه وصلة رحمه وغير ذلك، وينهاه عن الإثم والعدوان في كل شيء. وهكذا قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأسألة التواصي بالحق شملت جميع ما يحتاجه المسلم، وجميع ما ينفع المسلم، وجميع ما يقيه أنواع الشر، فلا تنحصر في 10 ولا في 20 ولا في أكثر من ذلك. بل من شأن المسلمين التواصي بالحق في كل شيء، والتواصي بالصبر في كل شيء. وواجبهم العناية بهذا الشيء، لأن هذه الأمور من أسباب الربح في العاجل والآجل، ومن أسباب النجاة والسعادة. فالربح الكامل في الدنيا والآخرة لمن جمع هذه الخصال 4: الإيمان الصادق بالله ورسوله، المتبوع بالعمل الصالح، وبالتواصي بالحق، وبالتواصي بالصبر. بهذا يحصل المؤمنون على الربح الكامل في العاجل والآجل والسعادة الكاملة. ومن المحزن والمؤلم والمؤسف أن يعرض كل واحد عن أخيه فلا ينصحه ولا يوصيه، كأنه لا يعرفه. وربما عكس القضية فأعانه على الإثم وسبقه عن الخير بسبب ما في قلبه من ضعف الإيمان والرغبة في اتباع الهوى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الآيات الجامعة قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا وصف الأمة كلها، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فكل مؤمن وكل مؤمنة داخل في هذا، كل مؤمن يأمر أخاه وينهاه، وكل مؤمنة كذلك، كلهم داخل في الأمة. ومن آيات الجامعة قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه آيات جامعة. والمؤمنون والمؤمنات ضد المنافقين. المنافقون ذكرهم قبل ذلك فقال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني عن كل خير، نسوا الله فنسيهم، نسأل الله العافية. أما المؤمنون فهم ضد المنافقين في كل خير: إخلاص لله وإيمان بالله وصدق في المعاملة وتعاون على البر والتقوى. ولهذا قال: يأمر بالمعروف بعدما قال: بعضهم أولياء بعض. فإذا كنت ولي أخيك وأختك في الله وهو وليك وهي وليتك أيضا، وجب أداء حق هذه الولاية. هو أخوه ووليه وأنت أخوه وليه، والمؤمن كذلك. وهذه الولاية تقتضي النصيحة والتوجيه والإعانة على الخير وعدم الحسد، عدم الغش، عدم الخيانة، عدم الظلم. كيف تظلمه؟ كيف تغشه؟ كيف تخونه؟ كيف تكذب عليه وهو أخوه؟ وكيف تغشه وتخونه إذا كان أنثى ويخونك في الله عز وجل؟ فإذا وقع شيء من ذلك فذلك نقص في الإيمان وضعف في هذه الولاية. فالواجب الاستدراك، الواجب على من وقعت منه هذه الزلة أن يستدرك حتى يجبر إيمانه، حتى يجبر نقص الولاية الذي حصل له. أما الأحاديث فكثيرة فيما يتعلق بحق المسلم على أخيه، وسمعتم بعضها من الإخوان من المشايخ، ومن أجمعها ما سمعتم في أول هذه الندوة قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكت عينه اشتكى جسمه كله، إذا اشتكى يده اشتكى الجسم كله، وهكذا. المؤمنون جسد واحد، والمؤمنات كذلك، كلهم جسد واحد، وكل يعلم حال الجسد. إذا أصيب بمرض في أي موضع منه عم الألم وعم التعب. وهذا مثل عظيم، هذا مثل من النبي، مثل عظيم عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى التكاتف العظيم والتعاون بين المسلمين والمسلمات والتعاطف، فيرفق به ويواسيه إذا احتاج، ويعينه على قضاء دينه، ويدفع عنه الظلم، ويجتهد في كل خير ينفعه ودفع كل شر. ومن أجمع الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا المثل العظيم، ماذا ترك هذا المثل والذي قبله؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. كلكم يعرف البنيان، أن يشد بعضه بعضا. فلو أن المؤمنين والمؤمنات امتثلوا هذا المعنى لصار لهم شأن عظيم، ولا استحقوا النصر على جميع الأعداء، ولا فازوا بكل أسباب السعادة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. معنى هذا أن المؤمن يدفع الشر عن أخيه ويعينه على الخير ويواسيه حتى يستقيم ويثبت على الطريق السوي، وحتى لا يصاب بشيء من النقص. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أيضا جامع، لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب، فإذا أحسست بشيء من النقص في هذا المعنى هو نقص في إيمانه وضعف في الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإذا كنت تحب لأخيك أن يفتقر وأن يمرض وأن يضرب وأن يسجن فهذا خلاف ما يجب عليه، وهذا بلا شك ضعف في إيمانك وضعف في ولايتك لأخيك، لأنك مأمور بخلاف ذلك. وهذا ينتج عن الحسد الذي في القلوب، وعما يقع من الشحنة والبغضة والخصومات إلى غير ذلك. فالواجب علاج ذلك. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لما كان الإنسان قد يبتلى بخصومة مع أخيه أو بأسباب تجعل الشحنة تقع بينه وبين أخيه، عفى الله عن الثلاث، لأن النفس قد لا تقوى على السلام عليه في أقل من الثلاث بسبب خصومة والشحنة التي وقعت بينه وبينه، فعفى الله عن الثلاث حتى يزول بعض ما في النفس، وحتى يقوى على بدئه بالسلام ورد السلام عليه، وحتى تعود المياه إلى مجاريها وتعود الولاية والمحبة. هذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. فالواجب على أهل الإيمان على المسلمين جميعا أن يعنوا بما أمرهم الله به وبما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أداء الحقوق التي بينهم والصبر عليها وإيثار ما عند الله وطلب رضاه جل وعلا وترك ما في النفوس من آثار قد تطول إلا بالعلاج، وعلاجها بتذكر ما عند الله من المثوبة وما في مسامحته لأخيه وعفوه عن أخيه ورجوعه إلى طريق الصواب من الخير العظيم. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه هو لا في مال ولا في نفس ولا في بشرة ولا في عرض، ولا يسلمه لمن يظلمه، لا يخذله، لا يسلمه، لا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا أمر عظيم، وهذا في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والحديث الثاني رواه مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا والحديث في هذا الباب كثيرة، سمعت من كثير منها من أصحاب الفضيلة، فينبغي لكل واحد منا الجد في العمل. المقصود من الآيات والأحاديث أن نعمل. الله أنزل كتابه وأنزل السنة على رسوله عليه الصلاة والسلام للعمل، لا لمجرد أن نسمعها أو تتلى، ولكن للعمل. فالسماع والتلاوة والتوجيه كله وسيلة، والمقصود العمل. فعلى المؤمن أن يجاهد نفسه، وعلى المؤمنة كذلك أن تجاهد نفسها في العمل بما بلغهم من هذا الدين العظيم، وعدم التساهل. وقد سمعتم بحمد الله من المشايخ خيرا كثيرا، توجيها عظيما، وإرشادا إلى أخلاق كريمة. فينبغي العناية بالعمل، وما أشكل على المؤمن سأل عنه أهل العلم. وإذا كان طالب علم راجع كلام أهل العلم حتى يزداد علما. والنقص اليوم أشده وأعظمه بالعمل، أما العلم فمتيسر، يستطيع طالب العلم أن يراجع كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم، ويستطيع العامي أن يسأل إذا رغب في الخير، أن يسأل وأن يجتهد في سؤال من يظن أن عنده العلم. ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد ومن منطقة إلى منطقة، العلم يطلب ولو بالسفر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم القدوة، وهم رأس العلماء، هم الطبقة العليا من العلماء، يرتحل بعضهم من بلاد إلى بلاد لطلب العلم من بعضهم، يرحل هذا إلى طلب العلم من أخيه الذي يراه أعلى منه بحديث أو حديثين أو أكثر من ذلك. يرتحلون من المدينة إلى الشام وإلى مصر وإلى غيرهما إلى إخوانهم من الصحابة ليزدادوا علما. وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم يرتحلون، وبعضهم على قدمي من دون راحلة، بعضهم يمشي الأميال العظيمة والمسافات الطويلة على قدمي يطلب العلم، من المغرب إلى المشرق، ومن المشرق إلى المغرب، من الحجاز إلى مصر، إلى العراق، إلى الشام. وبعضهم على ما تعلمون سابقا من المطايا وما فيها من التعب. واليوم فسهل كل شيء، يستطيع الإنسان يسافر المسافة الطويلة في ساعات قليلة بهذه الوسائل الجديدة من السيارات والطائرات. وقد يكون عنده العالم في بلده وفي قريته، يستطيع أن يتعلم ويسأل من دون كلفة. فالواجب طلب العلم والتبصر والعمل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. هذا دليل على أن من أراد الله به خيرا تفقه وتعلم وتبصر حتى يعمل. ومن لم يرد الله به خيرا أعرض وغفل، وهذا خطر عظيم. الغفلة والإعراض خطر عظيم، ومن العلامات الدالة على أن هذا العبد لم يرد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا أيضا خبر عظيم وبشرى عظيمة، أن طلبك للعلم من أسباب وصولك إلى الجنة ونجاتك من النار. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ومنحنا جميع الفقه في دينه والثبات عليه، ورزقنا جميع العمل بما علمنا والمسارعة إلى مراضي الرب عز وجل، والحذر من مناهيه. كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان، وأن يعينهم على تحكيم شريعته وإلزام الشعوب بها، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يعينهم على التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه سميع قريب. وأسأله أيضا أن يجزي أصحاب الفضيلة عن ندوتهم خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يرزقنا وإياهم المزيد من كل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه المفيدة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في بيان كثير من عقائد الجاهلية وضلالاتهم التي وقعوا فيها، فأنقذ الله من أنقذ منهم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولقد أحسن أثبه الله فيما بين وأوضح الكثير من عقائد الجاهلية، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وزادهم من العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح قادتهم، ويسر لهم كل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في العاجل والآجل. عقائد الجاهلية لا ريب أنها كثيرة وغريبة وعجيبة بالنسبة إلى ما يقع فيه من يعرف بالعقل العظيم بعد إسلامه، ولكنه في حال الجاهلية وقع فيما وقع فيه الناس من غرائب الشرك والاعتقادات الباطلة. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها والنذر لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله ربهم يكفي، وأنه لا يعبد إلا بواسطة، ويقولون إنهم عندهم من الأعمال الرديئة والصفات الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا لأن يباشروا عبادة الله، بل لا بد من واسطة، كما يوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بخلقه ثم يشركون به سبحانه وتعالى، فجمعوا بين التشبيه وبين الشرك بالله عز وجل، وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. ذكر الله عنهم جل وعلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعظم شيء تعرض به الجاهلية الرسل على العوائد التي درج عليها أسلافهم من الشرك وغيره. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة من هذا إلى اختلاف، فهم قلدوا من مضى من المنحرفين الضالين، وساروا على نهجهم الفاسد، وعارضوا الرسل وعادوهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقهم، هذا سبيلهم، والرضا بما هم عليه من الجاهلية والأخلاق الفاسدة، وحسن الظن بالآباء والأجداد، وسوء الظن بالرسل وما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، حتى حل بالكثير منهم محل من العقوبات والنقمات. وقص الله جل وعلا علينا في كتابه العظيم من القصص ما فيه الكفاية والعظة والذكرى. قوم نوح عادوه كثيرا ورموه بالجنون، وما كان فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، يدعوهم إلى الله وينذرهم الشرك، فما آمن معه إلا القليل، والبقية أهلكهم الله بالطوفان بالغرق. وهكذا قوم هود، وهكذا قوم صالح، وهكذا قوم شعيب، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم لوط، استكبروا عن الهدى ورضوا بما كان عليه الأسلاف والضالون حتى أهلكهم الله، فأهلك عادا بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة، وشعيب كذلك قوم شعيب والصيحة والرجفة وعدم الظلة، وقوم لوط بالخسر والرمي بالحجارة إلى غير ذلك. فالواجب على كل عاقل وكل مكلف أن ينتبه وألا ينساق وراء أمر الجاهلية. فكما أن الأولين جرى منهم ما جرى في إداء الرسل والرضا بأمر الجاهلية إلا من رحم الله هم القليل، هكذا في عصرنا هذا وما قبله من العصور أكثر الخلق على ما درج عليه الأسلاف والآباء. وإذا قيل لهم اتقوا الله هذا أمر الله ورسوله استكبروا عن ذلك وأساءوا الظن بمن قال ورموه بالجنون أو بالجهل أو بمعاداة الأنبياء والصالحين وعدم احترامهم إلى غير ذلك. وآخرون استكبروا عن اتباع الرسل واتبعوا الشهوات والأهواء. فالواجب على المكلف أن يحمد الله الذي أعطاه العقل حتى يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، وأن يتعقل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتدبر كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يستقيم على ما شرع الله ورسوله، ويبتعد عما نهى الله عنه ورسوله من العادات الباطلة والبدع المضلة وأنواع الشرك والمعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن البلايا العظيمة والكفر الوخيم ما سمعتم بالتنبيه ما يعله عباد القبور، فإن كثيرا من الناس اليوم المنتسبين للإسلام جعلوا حوائجهم مناطة بأصحاب القبور، وأعرضوا عن الله جل وعلا وضراعته إليه وطرح حاجاتهم بين يديه سبحانه وتعالى، وظنوا أن قولهم لا إله إلا الله ربنا الله من دون عمل يكفيهم ذلك. هذه كلمة وهي كلمة لا إله إلا الله هي خير الكلام وأفضل الكلام وهي أساس الدين، ولكن لا بد من العمل بمعناها، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن من يدعون من دونه هو الباطل. فإذا لم يعمل بمعناها وعطلها لم تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاليهود يقول لا إله إلا الله، يقولون يقول لا إله إلا الله، منافقون يقول لا إله إلا الله، لكن لم تنفعهم لأنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا العزة من الله. وهكذا النصارى قالوا لا إله إلا الله فلم تنفعهم لأنهم قالوا المسيح ابن الله وعبدوه من دون الله وعبدوا أمة وعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما فعل اليهود. وهكذا المنافقون هم أكفر الناس في الذكرى من النار، قالوا لا إله إلا الله وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم قالوا ذلك بالأفواه وبالأقوال وكذبوا بالقلوب وأنكروا بالقلوب وجحدوا، فصاروا في الذكرى من النار نعوذ بالله من ذلك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

وقالوا سمعتم ما يتعلق بأمور الجاهلية في العدوى والطيرة، العدوى ولا فلاتة ولا هامة ولا صفر ولا نوى ولا غول، وأنهم يتشاءمون في هذه الأمور ويعتقدون فيها أمرا باطلا، ويظنون أن يعتقدون العدوى تعدي بطبعها، وأن متى وقع البعير الأجرب في الإبل الصحاح جيبت حتما، وهكذا تطيرهم، وهكذا زعمهم في الهامة وهي البومة، وهكذا لهم زعمهم في صفر، وهكذا في الأنواء والغول، كله أبطله الإسلام. وليس معنى ذلك إنكار أن تكون المخالطة سببا، لا، قد جرى سنة الله أن المخالطة تؤثر، فإذا خلطت الإبل الجراب تضرب بالإبل الصحة قد تجرب، ويقع هذا كثيرا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيراد للمرء على مصح، لا يريد المرء على مصح، لا يريد صاحب إبل المراض بالجرب ونحوه على إبل مصحة، يعني على الصحاح، بل يتباعد عن ذلك ويتخذ الأسباب. فالأمراض التي عرف بأن باختلاطها بالأصحاء تنتقل إليهم يجب إبعاد ذلك عنهم، وألا تسبب في إلحاق الضار بالأشياء الصحيحة. لكن مع اعتقاد الأولياء لله جل وعلا، وأنه متى شاء لم تعدي، فكم من جربة خلقت الصحاء، وكم من شخص باشر الأمراض والمرضى ولم يصبه إلا الخير، فلو بيد الله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا، فيدخل يدخل فيها البعير الأجرب فتضرب كلها، قال فمن أعد الأول، من الذي أنزل الجرف الأول؟ هذا الأول الذي نزل به الجرف ما أعده شيء، ما عنده جرف، أنزل الله به المرض حتى صار أجرب، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إذا شاء سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه أنه مصرف الأمور ومدبرها، ثم الأخذ بالأسباب والبعد عن أسباب الشر. فالأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجنون شرارة من الأسد، يعني يبتعد عن مخالطته، مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبطال سنة الجاهلية فأخذ بالمجنون في بعض الأحيان وقال كل بسم الله ثقة بالله، وقال لآخر أرجع فقد بايعناك. فالأخذ بالأسباب مطلوب، ولكن عند إرادة إبطال حال الجاهلية لا مانع من أن يخالط لإبطال عادة الجاهلية وبيان أن أمر يد الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يريد المرض على مصح، لا يخلط صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة بغنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة، تباعدا عن أسباب انتقال هذا المرض ووجود العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تعدي بطبعها، وأن الأمراض لا تعدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن المقصود تصحيح العقيدة وبيان أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلى كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي قدر ذلك وجعل هذا سببا، جعل هذا الاختلاط أو هذه المماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك جعله سببا لانتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطاعون، قال من سمع به في بلد فلا يقدم عليه، هذا من باب توقي الأسباب الضارة، من باب التوقي، ومن وقع هو فيه فلا يخرج ضارا منه، إذا خرج الأسباب الأخرى لا بأس، أما يخرج ضارا لا.

0: وهكذا ما يقع لبعض الناس من التشاؤم بصفر، ما سمعتم أبطله يقول لا صفر، قال جمع من العلم مراد صفر هنا هو الشهر، وأن بعض الناس كان يتشاؤم بالزواج فيه أو بأشياء أخرى فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة إن صفر حية في البطن، دابة في البطن يقال لها صفر، كان يرون أنها أعلى من الجرب فأبطلها الإسلام. المقصود أن التشاؤم بصفر أو بدابة يعتقدونها في البطن كله باطل. وهكذا تعلق بالألواء أو سؤالها أو الاستغاثة بها كله باطل. هكذا الغول يزعمون أن الغيلان تفعل وتبطش وتفعل كذا وكذا، ينسب الأمر إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها كله باطل، بل هي متصرفة بإذن الله، لا بإذن نفسها ولا بقدرتها بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده في صدورهم فلا يصدنهم، هي لا حقيقة لها، ويتشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى يمضي بحاجته ويرجع. النبي أبطل ذلك وقال: أحسنها الفأل، الفأل لا بأس به، الأفلاح هو يعجب منه الفأل، هو يسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ولا ويمضي بحاجته، لا يرجع عن حاجته بل يمضي بحاجته ولا يضره ذلك، وإنما تفاءل به وسره الكلام الطيب، كالذي يطلب ضاله فيسمع انسان يقول يا موفق او يا ناجح فيتفاءل وهو في حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدهم ما يكره فيقول اللهم لا ياتي بحسناته الا انت ولا يدع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا انت، يمضي بحاجته ولا يرجع عن حاجته، واذا خاف من ذلك يقول اللهم لا ياتي بحسناته الا انت ولا يدع السيئات الا انت، يعني المصائب، ولا حول ولا قوه الا انت. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن شرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله من المعاصي، فهو دعاهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاح في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه، إلا كان حقا عليه أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، فجزاه الله عن هذه الأمة خيرا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا واياكم من اتباعه باحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الاخوان هنا ان بعض الصحف نشرت عن بعض الفلكيين دعواه ان الخسوف سيقع في ليله السبت الاتيه او مساء السبت الاتيه. ينبغي ان يعلم ان الخسوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل اعترفوا بها، قد نبه على ذلك العلماء كابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم، فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، استقراء سير الشمس والقمر في منازلهما، وقد يعرفون اوقات الخسوف في المنازل التي عرفت لهذين الكوكبين. لكن قال العلماء إن أخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل هي من جنس أخبار بني إسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها ويكذبها، فقد يقع ما قالوا، قد يصيبون إذا أدخلوا الحساب، وقد يغلطون ويخطئون، فلا يعتمد على أقوالهم في الصلاة، وإنما على كسوف الذي وراء. رؤيا الكسوف شرع على المسلمين الصلاة والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة، أما مجرد قول الفلكي أو الفلكيين جماعة فلا يعتمد عليه، لأنهم قد يغلطون في حسابهم، فلا يقال في ليلة فلانية يصلي الناس الكسوف ولو ما رأوا كسوف، لا، العمدة على ما قاله النبي. فإذا رأيتم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فالمعول على رؤية ذلك، فإذا رأى المسلم ذلك في أي مكان شرع لهم أن يصلوا وأن يتصدقوا وأن يذكروا الله ويكبروا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. كان يأمر بالصدقة تكبير عند الكسوف عليه الصلاة والسلام والعتق. فالحاصل أن أقوال الفلكيين ليس من دعوة علم الغيب ولا تعتبر من علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنه من باب الحساب الذي يخطئ ويصيب، فقد يصيبون فيما ينقلون ويكون قد أتقنوا الحساب الذي أجر الله به العادة، أن الشمس تنزلت في منزل فلاني أو القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقع شيئا ما يقولون. ينبغي أن يعلم هذا. نعم،
1: لكن لا حقر على اجتهاده.
0: نعم، لكن تركه أولى، يعني ترك الكلام هذا أولى. إذا رأوا الناس الكسوف صلوا والحمد لله.
1: وهذا كتاب روح الصلاة في الإسلام، تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة، صاحب كتاب روح الدين الإسلامي. أحد الأخوة قرأه وعلم على بعض النقع فيه ويرى فيه اعتراض، أتركه لسماحتكم تروا فيه رأيكم.
0: أصلح الله حالي.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب 3 في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر حتى سار 2 أو 3 ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا

Estou. Estou traço. Allahu Akbar.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

0: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: هذه بعض الأسئلة أعطانا إياها إخواننا في مسجد الجامع الكبير في البريقة، مسجد الشيخ أحمد عثمان، قالوا من نساء المسجد، وهي 8 أسئلة علمية مفيدة. يقول في السؤال الأول، قال: جاء في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل يدخل في هذا الحديث عدم رؤية الملائكة ربهم في الدنيا؟ هذه المسألة، وهي رؤية الملائكة لربهم عز وجل في الدنيا، مختلف فيها. ألف السيوطي رحمه الله رسالة يثبت فيها ذلك، أن الملائكة يرون ربهم في الدنيا. وقال بعض العلماء إنهم لا يرونه، وجزم بذلك. وبعض العلماء توقف في هذه المسألة، قال: لأنه ليس فيها دليل ظاهر يجعلنا نجزم بأنهم يرون الله أو لا يرونه. وظاهر هذا الحديث المذكور في السؤال أنه يشمل الملائكة، وأنه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجه من تأتي بصر من خلقه. فهذا اللفظ عام يشمل جميع الخلق. ولذا لما تجلى الله جل وعلا للجبل جعله دكا، اندك الجبل وخر موسى صاعقا. فليس عندنا دليل يجعلنا نجزم بأن الملائكة يرون الله أو لا يرون الله في الدنيا. ليس هناك دليل يجعلنا نجزم بأحد الأمرين، ولكن ظاهر هذا الحديث كما سبق أنه يشمل الملائكة أيضا. وتنبيه على رسالة السيوطي، رسالة السيوطي رحمه الله هي في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة، وليست في رؤيتهم لله جل وعلا في الدنيا. ما سيأتي في السؤال الذي بعده، ولكن مسألة الرؤية، رؤية الملائكة لربهم في الدنيا، ليس هناك دليل يجعلنا نقطع به. يقول في السؤال الثاني، في قول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، هل يدخل المؤمن العاصي من أصحاب الكبائر أو الصغائر في هذا الإتيان؟ المسلمون جميعا يأخذون كتبهم بأيمانهم. الذي يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره هم الكفار. لو تأملنا الآيات التي ذكر الله تعالى فيها أخذ الكتاب بالشمال لرأينا أنها في حق الكفار. هذه الآية التي في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال بعدها: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي ظن أنه لن يرجع إلى الله جل وعلا. ممن يكذب بالبعث، لا يؤمن بالبعث، وأنه يرجع إلى ربه عز وجل، وهذا في الكفار. أيضا الآية التي في سورة الحاقة، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، إلى أن قال الله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فالذي يؤتى بكتابه بشماله هو الذي لا يؤمن بالله العظيم، فهذا يبين أن الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم هم الكفار، وأما أهل الإيمان على اختلاف درجاتهم فإنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم. ويقول في السؤال الثالث في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هل يدخل في تثبيت العبد في قبره المؤمن العاصي؟ ويختص قول ها ها كنت لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته إلى آخر بالكافر والمنافق. نعم، وهذا كما سبق أهل الإيمان كلهم يثبتون في قبورهم لظاهر الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والذي لا يثبت هو المرتاب المنافق الشاك، كما جاء في الحديث بالنص، جاء بالنص على المنافق وجاء بالنص على المرتاب، هو الذي يقول ها لا لا أدري، وهكذا الكافر كما جاء في الحديث أيضا. فكل المؤمنين ممن يثبته الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبعد ذلك هناك أعمال يحاسب عليها العبد، هناك ذنوب تترتب عليها عقوبات، ذنوب إذا ارتكبها الإنسان تترتب عليها عقوبات. ويقول في السؤال الرابع يقول هل ثبت حديث أن المقترفين للذنوب والمعاصي من المؤمنين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ جاءت أحاديث في ذكر أناس ممن يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وليس من الكفار. أما الكفار فقد جاء الحديث أيضا نصا أنهم يذادون عن حوضه، المرتد ولو كان قد أسلم ثم ارتد يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا ممن جاء في الدليل أنه يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في هذا الدين وابتدع فيه ما ليس منه، كما جاء في الصحيحين أن أناسا يطردون فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وقد استدل به أهل العلم على أن أهل البدع المحدثون المبدلون المغيرون يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء هذا في أئمة السوء، أئمة السوء الذين يظلمون الناس ويهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مراد بالأئمة أي الملوك الرؤساء الذين عندهم ظلم للناس ويهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، جاء أنهم لا يريدون الحوض، وكذلك من يعينهم على ما هم فيه لا يريد الحوض. وقد جاء في أحاديث حديث جابر وحديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم وناس قال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، من صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض. وجاء في بعض الروايات أنهم هم أيضا حتى هم لا يريدون الحوض، وكذلك من أعانهم لا يريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الذنوب التي يحرم أصحابها من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه هذه الأدلة. ويقول في السؤال الخامس: إذا لم يذكر الأئمة في الراوي جرحا ولا تعديلا ولكن روى عنه جماعة من الرواة واحتج به البخاري أو مسلم في أصولهما، هل يعد هذا توثيقا مطلقا؟ ذكر هذا جماعة من الأئمة أن إخراج البخاري ومسلم لرجل من الرواة في الأصول ولا يوجد فيه جرح من أحد من الأئمة أن هذا يعد توثيقا له، وذلك لأن البخاري ومسلما اشترطا الصحة في الأحاديث، وهكذا أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما وأن ما فيهما صحيح إلا أحاديث بينها أهل العلم معلومة. فإجماع الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول وأن ما فيهما صحيح، هذا في الحقيقة أيضا إجماع على عدالة رواتهما ممن لم يجرح بجرح كما في السؤال. فإذا ذكر الراوي في أحد الصحيحين اعتمادا وهو لم يعلم بأنه جرح من أحد من الأئمة يكون هذا توثيق له، يكون هذا توثيقا له، بخلاف ما إذا قد جرح، لأن بعض الأئمة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم قد جرحوا، فلا نقول كل من أخرج له البخاري ومسلم فهو ثقة، لأن البخاري ومسلم ومسلما رحمهم الله قد يخرجان حديث راوي ضعيف ينتقيان من حديثه انتقاء، وقد يخرجان من حديث ما علم أن له أصلا ونحو ذلك. لكن راوي لم يجرح بجرح من الأئمة وإنما روى عنه جماعة من الرواة واحتج به أحد الشيخين فإن هذا توثيق له، حتى قال بعض العلماء: من أخرج له البخاري ومسلم اعتمادا فقد قفز القنطرة، أي بلغ مرتبة في الثقة. ويقول في السؤال السادس: جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن أمة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من بعض مغازيه فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف، فقال: إن كنت فعلت فافعلي. فعلت أي نذرت، بمعنى نذرت كما تبين رواية أخرى: إن كنت نذرت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي أي لم تنذري فلا تفعلي. قال: هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي أنه لا يجوز الضرب بالدف مطلقا إلا ما خصه الدليل كإعلان النكاح والفرح والنذر؟ الدف هو من آلات اللهو ولا شك، هذا معلوم أنه من آلات اللهو، والأصل عند أهل العلم الأصل في آلات اللهو هو التحريم، دل على هذا القرآن والسنة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون لأن أصلها محرمة. فإذن هذا هو الأصل عند أهل العلم أن كل آلات اللهو حرام ومنهي عنها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل. فالدليل استثنى الدف للنساء خاصة، وأما الرجال فإنه باق على التحريم، لا يجوز لهم أن يستعملوا الدف، لكن ورد الدليل باستثناء النساء في الضرب بالدف بأدلة معلومة. بقي هل هذا الاستثناء مطلق يجوز لهن مطلقا؟ الأدلة وردت في مواضع كما ذكر في السؤال، إعلان النكاح كما في حديث الربيع بنت معوذ في صحيح البخاري، حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني بها وعندها جواري تغني بالدف، حين قالت جاري وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. هكذا أيضا في يوم العيد، حديث عائشة في الصحيحين، حين دخل أبو بكر رضي الله عنه وجارية تضرب بالدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، قال يا أبو بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا دعهما. أيضا في استقبال الغائب الذي عبر عنه في السؤال بالنذر، ليس النذر مما يبيح الدف، إنما استقبال الغائب الذي له منزلة كما ذكر في الحديث، وصول الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة فضربت هذه المرأة بالدف استقبالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان هذا لأنها نذرت وليس مطلقا لاستقبال كل غائب. فبعض أهل العلم قصر، قال هذا هو الذي يجوز من الضرب بالدف فقط وما عدا ذلك فلا يجوز، وبعض العلماء قال بل يجوز للنساء أيضا فيما هو من مواسم الفرح أو أيام السرور ولو غير هذه، والأحوط أن الدف لا يضرب إلا في مثل هذه المناسبات كعيد كزواج، وأكثر ما يفعله الناس كذلك. أما أن يتوسع في ذلك في كل شيء كما يفعل بعض الناس فهذا ليس بمشروع. انظر إلى كلام أبي بكر في الحديث، سمى الدف ماذا؟ مزمار الشيطان، أي أن الأصل أنه منهي عنه، الأصل أنه منهي عنه، ولذا سمى مزمار الشيطان، مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحوط هو الاقتصار في الضرب بالدف على ما ورد به الدليل، ولا أكثر ما يضرب الناس به في الزواج لإعلان النكاح فهذا جائز، وما عدا فالأصل أنه منهي عنه، ما عدا ما ورد في الدليل الأصل أنه منهي عنه، هذا في الدف. أما باقي الآلات فهي منهي عنها كالطبل، الطبل منهي عنه دائما في حق الرجال والنساء، وهو الذي يكون مكتوما من الجانبين، الدف هو ما كان مكتوما من جهة ومفتوحا من جهة أخرى. أيضا مما أنكره السلف، جاء عن جماعة من السلف كما ذكر ابن رجب ومر معنا في درس الدراري ذكرناه، الدف الذي فيه حلق تصلصل وتصدر أصواتا إذا ضرب، الذي كان دف العجم، هذا نهى عنه السلف، إنما الدف الذي ليس فيه علق، يعني حلق حديدية وليس فيه أشياء معلقة به تصدر أصواتا أخرى، ويقول في السؤال السابع، ذكر الحافظ ابن رجب أو ابن حجر، ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مرسلا إلى الملائكة ولم يجزم بقبول ذلك، فما هو الراجح فيه؟ هذا الذي سبق قلنا إن السيوطي ألف فيه رسالة سماها تزيين الأرائك في بيان إثبات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائك، وأكثر العلماء على خلاف هذا القول، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام بن تيمية في أكثر من موضع من كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعوثا إلى الملائكة، وإنما بعث إلى الجن والإنس وهم المكلفون، وأما الملائكة فإنهم مخلوقون لطاعة الله ولعبادته. وهكذا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلته عبر الملائكة، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الملائكة أو علمهم أو اجتمع بهم لقصد التعليم كما اجتمع بالجن وعلمهم ودعاهم. فأكثر أهل العلم أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إلى الجن والإنس ولم تكن إلى الملائكة، وأن الملائكة خلق من خلق الله خلقهم الله للعبادة والطاعة، كلهم مؤمنون، كلهم لا يعصون الله. ويقول في السؤال الثامن والأخير: ذكر الحافظ ابن حجر تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. فقول الحافظ رحمه الله مؤمنا به، هل المراد الإيمان بنبوته أي مؤمن بأنه نبي، أو المراد الإيمان به بعد بعثته؟ فإن كان الإيمان به بعد بعثته فهل يخرج من هذا ورقة بن نوفل ولا يعد صحابيا، خاصة أن الحافظ بن حجر رحمه الله لم يجزم بصحبته وقال في إثباتها نظر لأنه لم يدرك البعثة. وقد ذكر السخاوي في فتح المغيث عن شيخه الحافظ بن حجر هذا التفصيل. المعلوم أن معنى مؤمنا به أي بعد بعثته، لأن أناسا ظاهر الأدلة التي جاءت عنهم أنهم آمنوا أن هذا هو رسول الله، ولكن هذا كان قبل البعثة فلا يسمون صحابة، كبحيرة الراهب الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الشام وقال لعمه رده إلى المدينة أخشى عليها اليهود إذا عرفوا. فهذا الراهب الذي كان عنده علم من الكتب ورأى ما رأى من المشاهد حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان لا يعد صحابيا ولا يعده العلماء من الصحابة، مع أنه كان يصدق أن هذا هو النبي الذي سيبعثه الله. مثله أيضا زيد ابن عمرو بن نفيل الذي مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لا يعده العلماء صحابيا. فإذا يكون مؤمنا به أي مؤمنا به بعد بعثته لا

يدعو الناس، إنما حين نبئ تنبيئة. ولكن الظاهر أنه صحابي ورقى بالنوفل، صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد نصرته، وقال يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، وإني إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهو في الظاهر أنه صحابي، بخلاف من ذكروا قبل فهو ليس بصحابة لأنهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون هذه المسألة معنى مؤمنا به أي بعد بعثته. وورق قد كان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هو بداية البعثة، مقدمات البعثة. إذن هذه الأسئلة هي الثمانية، وهي أسئلة علمية نافعة تدل على وجود خير عظيم ودعوة مباركة في مسجد الجامع الكبير الذي يقوم عليه الشيخ أحمد بن عثمان جزاه الله خيرا ونفع الله به. ونصيحتنا لهم أن يستمروا على ما هم فيه من العلم والخير، فكم من أناس استفادوا من ذلك المسجد رجالا ونساء، وكم من أناس سكنوا حول ذلك المسجد وهم من العامة هداهم الله تعالى إلى السنة وإلى طلب العلم وأحبوا ذلك. وهذا فضل الله يؤتي من يشاء، فنسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من بعض مغازيه، فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف. فقال إن كنت فعلتي فافعلي. فعلتي أي نذرتي، بمعنى نذرتي كما تبين رواية أخرى، إن كنت نذرتي فافعلي، وإن كنت لم تفعلي أي لم تنذري فلا تفعلي. قال هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي أنه لا يجوز الضرب بالدف مطلقا إلا ما خصه الدليل كإعلان النكاح والفرح والنذر؟ الدف هو من آلات اللهو، ولا شك هذا معلوم أنه من آلات اللهو. والأصل عند أهل العلم، الأصل في آلات اللهو هو التحريم، دل على هذا القرآن والسنة. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون أقواما من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون لأن أصلها محرمة. إذن هذا هو الأصل عند أهل العلم، أن كل آلات اللهو حرام ومنهي عنها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل. فالدليل استثنى الدف للنساء خاصة، وأما الرجال فإنه باق على التحريم، لا يجوز لهم أن يستعملوا الدف. لكن ورد الدليل باستثناء النساء في الضرب بالدف بأدلة معلومة. بقي هل هذا الاستثناء مطلق يجوز لهن مطلقا؟ الأدلة وردت في مواضع كما ذكر في السؤال، إعلان النكاح كما في حديث الربيع بنت معوذ في صحيح البخاري حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني بها وعندها جواري تغني بالدف، حين قالت جاري وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. هكذا أيضا في يوم العيد، حديث عائشة في الصحيحين حين دخل أبو بكر رضي الله عنه وجارية تضرب بالدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، قال يا أبو بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا دعهما.

0: أيضا في استقبال الغائب الذي عبر عنه في السؤال بالنذر، ليس النذر مما يبيح الدفء، إنما استقبال الغائب الذي له منزلة كما ذكر في الحديث، وصول الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة فضربت هذه المرأة بالدفء استقبالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان هذا لأنها نذرت، وليس مطلقا لاستقبال كل غائب. فبعض أهل العلم قصر قال هذا هو الذي يجوز من الضرب بالدف فقط، وما عدا ذلك فلا يجوز. وبعض العلماء قال بل يجوز للنساء أيضا فيما هو من مواسم الفرح أو أيام السرور ولو غير هذه، والأحوط أن الدف لا يضرب إلا في مثل هذه المناسبات كعيد كزواج، وأكثر ما يفعله الناس كذلك. أما أن يتوسع في ذلك في كل شيء كما يفعل بعض الناس فهذا ليس بمشروع. انظر إلى كلام أبي بكر في الحديث، سمى الدف ماذا؟ مزمار الشيطان، أي أن الأصل أنه منهي عنه، الأصل أنه منهي عنه، ولذا سمى مزمار الشيطان. المزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحوط هو الاقتصار في الضرب بالدف على ما ورد به الدليل، ولا أكثر ما يضرب الناس به في الزواج لإعلان النكاح، فهذا جائز. وما عدا فالأصل أنه منهي عنه، ما عدا ما ورد في الدليل الأصل أنه منهي عنه، هذا في الدف. أما باقي الآلات فهي منهي عنها، كالطبل، الطبل منهي عنه دائما في حق الرجال والنساء، وهو الذي يكون مكتوما من الجانبين، الدف هو ما كان مكتوما من جهة ومفتوحا من جهة أخرى. أيضا مما أنكره السلف، جاء عن جماعة من السلف كما ذكر ابن رجب ومر معنا في درس الدراري ذكرنا، الدف الذي فيه حلق تصلصل وتصدر أصواتا إذا ضرب، الذي كان دف العجم، هذا نهى عنه السلف. إنما الدف الذي ليس فيه علق، يعني حلق حديدية، وليس فيه أشياء معلقة به تصدر أصواتا أخرى. أخني يقول الذي يصلي يوم الجمعة فقط، هل يدخل في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ تقدم معنا مرارا أن الكفر، أن ترك الصلاة الذي يكون كفرا هو ترك الصلاة بالكلية حيث لا يصلي شيئا، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال وهذا هو معنى الترك، والأحاديث جاءت بالترك، فالترك عدم الفعل كليا. طيب هذا الذي يصلي الجمعة في الغالب أن مثل هذا إنما يصلي على سبيل العادة، يتخذ هذا اليوم اجتماعا للناس، يجتمعون يلبسون ثيابهم الحسنة فيخرج معهم عادة لا عبادة وتقربا إلى الله، لأنه لو كان في قلبي حب التقرب إلى الله تعالى لحمله ذلك على فعل الصلوات الأخرى ولو على فعل بعضها. فالقول بأن هذا لا يسمى تاركا للصلاة فيه نظر، بل هو الأقرب أنه يدخل في من يترك الصلاة، وفي من يصح أن يقال إنه تارك للصلاة. أخ يقول الذي يقلد الحيوانات في أصواتها كنهيق الحمار وصوت الثور وغيره، هل هو آثم؟ عندنا قاعدة دلت عليها أدلة في الشريعة أن التشبه بالحيوان حرام، سواء في صوته أو في هيئة جلوسه أو في أكله، وردت أدلة بكل ذلك. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط الرجل ذراعيه في الصلاة انبساط الكلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الثعلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن مثنى وثلاث. ونحو ذلك من الأدلة التي نهي فيها عن التشبه بالحيوان، لأن الله تعالى أكرم الإنسان، فكونه يتشبه بالحيوان يكون أنزل نفسه من المحل الذي جعله الله فيه وهو الكرامة إلى أن تشبه بحيوان، فالتشبه بالحيوانات محرم. فلا يجوز أن الإنسان يقلد أصوات الحيوانات ويتشبه بها في ذلك أو في هيئتها، بل كثير من العلماء حين حرموا بعض الألبسة أو بعض الأشياء عللوا ذلك أن فيها تشبها بالحيوان. وأخوني يقول الأحذية والأحزمة التي هي من جلود السباع هل يشملها الحديث؟ نعم يشملها، وقد نص على هذا العلماء، ومن نص عليه النووي رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفترش وقال لا تركبوا الخز ولا النمار، فهي داخلة في ذلك، منهي عنها. أخن يقول الذين يجوزون لباس البنطلون في هذا العصر يستدلون بأن السراويل كانت تلبس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البنطال هو نفسه السراويل، وإنما يسمى بنطالا تسمية عصرية، قل تسمية غير عربية أحسن من عصرية، فالعاجم يسمونه بنطالا، العرب يسمونه سراويل. ويقول إن البنطال يجوز لبسه إلا بسوء الكفار، لأنه كان يلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه المسلمون والكفار، فما الجواب عن هذا؟ كما سبق البنطلونات بهذا الشكل الذي هي موجودة عنه في مخالفات شرعية، ليست هي السراويل التي تلبس. فلو فرض وجود شيء واسع سواء سمي سراويل أو سمي بنطلون يجوز لباسه، إذا وجد الشيء الواسع الذي هو مثل ما يسمى ما يلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف فيجوز لباسه، ماذا ففي مخالفات شرعية كما سبق. أخوني يقول السجود لغير الله هل هو كفر أكبر مخرج من الإسلام أم فيه تفصيل؟ أما في ملتنا في شريعتنا فهو كفر، نعم في الشرائع السابقة كان السجود على وجه التحية جائز، وأما في هذه الشريعة فنسخ ذلك، السجود لغير الله لا يكون إلا تعبدا، والتعبد لغير الله تعالى كفر، كفر أكبر مخرج من الإسلام. وأخ يقول هذا السؤال من بعض إخواننا السلفيين المقيمين في بريطانيا، ومفاده يقول في فصل الصيف يتأخر وقت صلاة العشاء إلى ما قبل منتصف الليل، بينما يدخل وقت صلاة الفجر في قريب الساعة الثالثة والنصف، مما يؤثر على النوم والراحة البدنية، فهم يسألون هل يوجد طريق شرعي يبيح لهم أو يتيح لهم الحصول على قسط من الراحة دون مخالفة للأحكام الشرعية؟ قالوا وهناك وسائل يعتمدها بعض الناس وهي كما يلي: منهم من يجمع بين صلاة المغرب والعشاء طوال فصل الصيف الذي يمتد 3 أشهر، يعني في صلاة المغرب، ومنها أداء صلاة المغرب في وقتها ثم النوم إلى الثلث الأخير من الليل لأداء صلاة العشاء، وبعد دخول صلاة الفجر يصلون الفجر، ومنها أداء صلاة العشاء بعد مرور 1.5 ساعة تقريبا من أذان المغرب مع بقاء الشفق الأحمر في الأفق، وهذا ما تعتمده أغلب المسائل، فنرجو توضيح ذلك وتقديم النصح. معناه أن الليل يضيق، يضيق وقت الليل ويتأخر العشاء كثيرا ويتقدم الفجر كثيرا، فيصير وقت الوقت ما بين العشاء والفجر وقتا يسيرا. أما الطريقة الأولى التي ذكرها أن بعض الناس يفعلها وهي الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب فهذا غير جائز، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي كتاب موقوت، شيء واجب فرضه الله وكتبه على الناس أن تؤدى في وقتها. والجمع إنما يجمع مسافر، أو إذا جمع مريض شق عليه الصلاة كل الصلاة في وقتها في بعض الأحيان، أما الاستمرار في ذلك لمدة 3 أشهر فإن هذا خلاف ما دل عليه القرآن والسنة. وهكذا الطريقة الثالثة التي ذكر غير صحيحة، أنهم يصلون بعد أذان المغرب بساعة ونصف ولم يدخل وقت العشاء بعد، وإنما يعتمد ساعة ونصف بين المغرب والعشاء في الأماكن التي يكون بعد ساعة ونصف قد دخل وقت العشاء. أما إذا كانوا متيقنين أن وقت العشاء لم يدخل كما قال الشفق لا يزال موجودا فإن هذا غير جائز، وهو صلاة فعل للصلاة قبل وقتها. وأما الطريقة الثانية التي ذكرها فإذا كان ذلك مع الحفاظ على الجماعة لا يضيعون الجماعة، يتفق الناس رواد المسجد على ذلك فهذا جائز، يصلون المغرب في وقتها ثم يرجعون إلى بيوتهم ينامون إلى الثلث الأخير من الليل ثم يحضرون ويصلون العشاء، أي بعد دخول وقتها بيسير، لأنه قال لا تدخل إلا قبل منتصف الليل. فإذا اتفقوا على ذلك ولم يضيعوا الجماعة فلا بأس بذلك، وإن لم يتم ذلك فيستطيعون أن يرتاحوا مثلا في النهار، يصبرون على هذه المدة التي هي نحو 3 أشهر، ينام في النهار ما يسر الله له لأجل أن يحافظ على الصلاة في وقتها. وهذه هي النصيحة، أنهم يسعون في ترتيب أوقاتهم ولو بأخذ قسط من النهار للنوم لأجل أن يحافظوا على أداء الصلوات في وقتها، إنه تعرف عندهم المواقيت، فما دامت المواقيت معروفة فلا يجوز مخالفتها، إنما يقدر التقدير كما ورد أن منهم من يجعل ساعة ونصف، هذا هو تقدير، إنما يقدر تقديرا من لم يعرف المواقيت، الذي لا تتبين عنده أوقات الصلاة يقدر على أقرب بلد إليه، أما الذي تتبين عنده المواقيت فهذا واجب أن يعمل بما تبين له، والله أعلم. وأخ يقول امرأة مرضع طلقها زوجها وهي لا يأتيها الحيض، فكم تكون عدتها؟ تكون عدتها حتى تحيض ما دامت أنها من أهل الحيض، لم ينقطع عنها الحيض، إنما الذي تعتد 3 أشهر امرأة صغيرة لم تحض بعد أو امرأة آيسة انقطع عنها الحيض انقطاعا نهائيا. أما من انقطع عنها الحيض لأجل الرضاع، بعض النساء في فترة الرضاع لا تحيض، فهذه عدتها 3 حيض، تنتظر حتى يأتيها الحيض وتعتد 3 حيض. أخ يقول امرأة عندها ذهب تريد أن تساهم في بناء مسجد ولها أولاد فقراء، فما هو الأفضل، أن تجعل هذا المال مساهمة في بناء المسجد أو أن تعطيه أولادها؟ إذا كان أولادها صالحين ويستعينون بهذا المال على طاعة الله لا يستعينون به على المعاصي والمخالفات، وهم فقراء محتاجون يحتاجون في أمورهم اللازمة من مسكنهم ومأكلهم وكسوتهم، فيعطاهم إياه أفضل، تعطيه أولادها أفضل، يستعف به عن الناس ويستعين به على الطاعة. أما لو علمت أن أولادها سيستعينون به في المعاصي يستخدمونه فيها حتى لو كانوا فقراء، وجعلته في سبيل الله في بناء مسجد فهذا أفضل، حتى لا تكون عونا لهم على المعصية. وأخ يقول امرأة نبت في وجهها شعر وزوجها يطلب منها حلقة، فهل تحلقه؟ نعم لها أن تحلقه، إنما الرجل لا يجوز له حلق اللحية، وأما المرأة لو نبت لها شعر في وجهها فإنه يجوز لها أن تحلق ذلك. أخ يقول أمي لا تستطيع القراءة ولا الكتابة، تحفظ بعض السور الصغيرة تصلي بها ولا تستطيع حفظ التشهد، الشهود الذي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما حفظتها إياه خلال يومين أو 3 أيام تنساه وهي كبيرة في السن، فما حكم صلاتها؟ صلاتها صحيحة، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاجتهد في تحفيظها إياه، وبين الحين والآخر ردد عليها ذلك واجعلها تردده، فإن قالته في صلاتها فهذا هو المشروع، وإن لم تقله نسيته ولم تستطع فصلاتها صحيحة. وأخوان يقول: أنا ممن يحب الشعر العربي وأحيانا يزاحم كثيرا من أوقاتي، فهل صحيح أن الشعر يطبع على القلب؟ لا ينبغي أن ينشغل الإنسان بالشعر حتى يشغله عما هو أهم منه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا تحذير للمسلم أنه ينشغل بالشعر عن ذكر الله، عن القرآن. لكن لو حفظ الإنسان من الشعر، لا سيما مثلا المنظومات العلمية، أو حفظ من الشعر ما فيه معاني حسنة دون أن يشغله عما هو أهم منه من القرآن والسنة والعلوم، وإنما ما حفظه على الطريق، وأما أن يشغل الإنسان نفسه بالشعر فهذا كما سبق مذموم. وإما ينسب إلى الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. أن يقول أن العالم يشغل بذلك هذا يزري به حتى يضيع علمه الذي هو عنده. أخ يقول: أنا أدرس في الثانوية، وصلت في الدراسة إلى الثاني ثانوي، ونيتي أن أكمل دراسة الثانوية ثم أعود لطلب العلم، ووالدي يريدني أن أوقف دراسة الثانوية وأعود لطلب العلم، فما النصيحة لي؟ كثير من الناس يعاني من عكس هذا، يريد يطلب العلم ويجد والده الذي قد يكون والده محبا للخير، لكن بسبب الإعلام في الدراسة الدنيوية تأثر فيشكو من أبيه أنه يمنعه من طلب العلم. إذا كان أبوك يشجعك على طلب العلم فأحمد الله واعتبر هذا نعمة، استغل الفرصة واطلب العلم، فطلب العلم لا تساويه الدنيا بما فيها. وينبغي أن تعرف هذا الفضل لأبيك وتشكر له، وتعلم أنه حريص عليك، يريد لك الخير إذا كان يشجعك على طلب العلم. وأخني يسأل في سؤال يقول: أنا طالب علم جديد وعندي همة للإقبال على العلم، ولكن قد يصرفني عن العلم تحبيط أصحابي الذين كنت مصاحب لهم قبل. قال: فهل تنصح طالب العلم بالإقلاع عن وسائل التواصل مثل الفيسبوك والواتساب وأشياء أخرى ذكرها؟ لا شك أن هذه الأمور تشغل طالب العلم، طالب العلم مع الفيسبوك مع هذه الذي ذكر هذا سيضيع وقته، فلا تشغل نفسك بها، الضرر فيها أكثر من النفع بها إن كان فيها نفع، إن كان هناك إنسان يستعملها في النفع فالضرر فيها أكثر. فإذا كنت تريد طلب العلم لا تشغل نفسك بهذه الوسائل، وسائل التواصل، إن كان عندك جوال تتصل بمن ترى الاتصال به مهما، تصل به رحما، تتصل بالوالدين، تتصل بالإخوة، بالأخوات، بالأقارب بين الحين والآخر، أو تتصل بصاحب لنصيحة أو تذكير أو دعوة إلى طلب العلم. أما أن طالب العلم يبقى فاتحا لهذه التواصلات دائما أو يشغل نفسه بها في كل يوم، هذه يذهب فيها الوقت وتضيع فيها الأعمار، فلا تضيع نفسك فيها. أنت طالب علم، اشغل نفسك بطالب علم، لا سيما طالب علم مبتدئ يستحسن أن لا يكون معه جوال أصلا، إذا استطعت أن تكون بدون جوال فهذا أفضل، فإنه يذهب بوقت كثير. أيضا يعلم الغائب بما يحصل، إنسان يكون مستقرا في طلب العلم فيرسل له أصحابه من البلاد الأخبار: فلان فعل وفلان فعل وحصل اليوم كذا، وظل يسأل وماذا حصل وإن جاء فلان، وقضى الوقت الطويل في ضياع. فإذا تريد طلب العلم تفرغ واقطع نفسك من هذه الأمور، وإن استخدمتها في حال ضرورة مواصلة ما لا بد منه، وإلا فلا داعي لها. أخبرني بعض الإخوة حين كنا في العمرة، قال بعض الإخوة هنا من طلاب العلم، قال انشغلوا بهذه التواصلات لا سيما هناك الإنترنت قوي، قال بعضهم يقضي ما بين 6 إلى 7 إلى 8 ساعات كل يوم على وسائل التواصل. هذا الآن صار عدو، هذا الجهاز الذي يأخذ في اليوم 6 ساعات هذا عدو، ما صار جهازا تنتفع، بل صار من أشد الأعداء الذين يجب أن تحذر منهم. يسرق عليك في اليوم 6 ساعات إلى 7 إلى 8 ساعات بدون فائدة، والذي يدمن على هذه الأمور ويتعلق بها سينشغل بها ويزداد إدمانه، والذي لا يعرفها أحسن له ما يعرف، ما يدري ما مع الناس. الإنسان إذا عرف الشيء تتعلق به نفسه، بعد ذلك يصعب عليه فراغ، لكن إذا كنت ما تعرف أحسن لا تعرف، كن لا تعرف حتى لا تشغل نفسك بها. وأخ يقول أنا طالب علم مبتدئ وكنت أقرأ سورة الكهف كل جمعة، فقال لي بعضهم إن تخصيص قراءتها يوم الجمعة ليس من السنة. الحديث الوارد في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، زيادة يوم الجمعة فيه زيادة ضعيفة، فالرواة يروون الحديث الثقات كشعب بن الحجاج وغيره، يروون الحديث بدون زيادة يوم الجمعة، بل من قرأ سورة الكهف كذا مطلقا له ذلك الفضل. وبعض الرواة هشيم ابن بشير زاد يوم الجمعة مخالفا شعب بن الحجاج وغيره من الثقات، فهي زيادة شاذة، والحديث في فضيلة قراءة سورة الكهف مطلقا. وأما تخصيصها بيوم الجمعة فكما سبق أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، قد كنا قرأنا في الدرس في مدة وفي فترة سابقة بحث هذا الحديث وبيان طرقه وعلة هذه الزيادة، جمعها أخونا أبو الزبير في رسالة مطبوعة موجودة في بيان شذوذ هذه الزيادة وعدم عمل السلف بها. أخني يقول أنا طالب علم مبتدئ يأتيني فتور، فما النصيحة؟ النصيحة أن تصبر وإن أتاك فتور. من الذي ما يأتي فتور؟ كل إنسان يعرض له الفتور، لكن المسلم لا يستجيب للفتور، المؤمن لا يستجيب للفتور والكسل والإهمال وإلا يعرض له. لكن ما دام أتى فتور وهو بين طلبة العلم، يحضر حلق العلم، يحافظ على الصلوات في جماعة، يطيع الله، يقرأ، يراجع ما استطاع، هذا في خير، لا يزيل له الشيطان البعد عن هذه المجالس، فإنه سيفتر أكثر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة، كل نشاط يعتريه فتور. من كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، الذي إن فتر لا يخرج في حال فتور عن السنة، وعنده فتور لكن ملتزم بالسنة والطاعة، فهذا في خير وهدى ورشد. ومن كانت فترته إلى غير ذلك، إلى غير السنة، إلى خلاف السنة، إلى المعاصي، إلى المحدثات، فقد ضل. فحتى إن فترت اجعل فتورك تكون فيه محافظا على السنة، على الطاعة، وهكذا جاهد نفسك سرعان ما ترجع إلى نشاطك، لا تستجب للفتور. الفتور لو استجبت له يولد الفتور، والشيطان حريص على طالب العلم أن يصرفه عن أماكن العلم، ولا سيما المبتدئ يضيق عليه في حاله، يأتيه ضيق، يشتاق إلى أهله، إلى بلده، يصيبه غم وكرب في المكان الذي هو فيه، فإذا صبر ينجلي عنه ذلك بإذن الله ويزول وتكون عاقبته حميدة. وأخني يقول أنا من طبيعتي الغضب وأكره هذا الأمر، فماذا أفعل؟ افعل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تغضب. قال الراوي فسألته مرارا رددت عليه وهو يقول لا تغضب، قال ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. قد يقول قائل ما معنى قوله لا تغضب؟ الغضب قد يكون طبيعة في الإنسان، فمعنى الحديث لا تغضب يحتمل معنيين، إما أنه بمعنى لا تنفذ الشيء الذي غضبت فيه، لا تفعل ما غضبت عليه، إذا غضبت على شيء لا تحققه، اتركه، انصرف عنه، ابتعد منه. لكن الغضب قد يعرض للإنسان بطبيعة البشر، قد جاء في الحديث أن الإنسان خلق خلقا لا يتمالك، أي يعتريه الغضب، فإذا غضب لا ينفذ. المعنى الثاني الذي يحتمل الحديث لا تغضب، أي اجتنب أسباب الغضب، الأسباب التي توصلك إلى الغضب قبل أن تغضب اجتنبها وابتعد عنها، فإنك إذا اجتنبتها فإنك لن تغضب، إنك قد اجتنبت الأسباب التي توصلك إلى الغضب من أصلها. والإنسان يجاهد نفسه على هذا الأمر، وإذا غضب لا يحقق الشيء الذي غضب فيه ويجتنب ذلك. علي رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين حين كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، غضب فاطمة فخرج من البيت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألها أين ابن عمك وزوجها ابن عمها، قالت غاضبني وخرج. قال أهل العلم هذا مما يقطع به الغضب، أن الإنسان يفارق الموضع الذي حصل له الغضب فيه، وهذا مما يزيله عنه.
1: أخني يقول أيهما أفضل، إبراهيم أو موسى، وأيهما أكثر ذكرا في القرآن؟ أما موسى فذكر كثيرا في القرآن أكثر من إبراهيم، وأما الأفضل فهو نبي الله إبراهيم، فهو خليل الرحمن. وعند أهل العلم أن أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه في المرتبة إبراهيم، ويليه موسى، ويليه عيسى ونوح. وقد ذكر هؤلاء مجموعون في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى.
0: ويقول أيهما أقدم خلقا، الكرسي أم القلم؟ نريد توضيحا مختصرا. أما الكرسي فالله أعلم، ليس في الدليل ما يوضح ذلك أو يبين متى كان خلق الكرسي، لكن يذكر العلماء مسألة الخلاف بين أيهما خلق قبل، العرش أو القلم، هذا الذي وردت فيه الأدلة. وأكثر العلماء على أن العرش مخلوق قبل القلم، فإن في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، استفاد منه أن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، وقد كان العرش موجودا حين كتب القلم، يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن القلم حين كتب مقادير الخلائق كان عرش الرحمن على الماء، فمعناه أن العرش قبل، لأن القلم أمر بالكتابة أول ما خلقه الله، كتب مقادير الخلق أول ما خلقه الله، إذن أول ما خلقه الله أمر بالكتابة والعرش قد كان موجودا. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا ابن القيم جزم به في نونيته، فإنه قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، قد كان موجودا وقت الكتابة.
1: أخوان يقول بعض العلماء يستثني التصوير لأجل الدعوة، ويعلل ذلك بأنه إذا رفع الحرج عن الإنسان التصوير للبطاقة الشخصية وهي مصلحة فردية، فمن باب أولى التصوير للمصلحة العامة. وهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حياته، وهو مثل ما ذكر عن الإمام الألباني. الإمام الألباني لم يجز هذا لأجل الدعوة، أجازه لأجل المصالح كما سبق، بطاقة، هوية، جواز السفر، متابعة المجرمين. أما كونهم مصلحة في الدعوة، الحقيقة أن الدعوة تنشر بعلم العالم وليس بصورته، فالدعوة والعلم ينشر
0: بصوته وكلامه وبكتبه ومؤلفاته وبمخالطته للناس ودعوته إياهم، ولا تنشر الدعوة بصورته. وكم من عالم انتشر علمه في الآفاق ولم يكن له صور منشورة، وكم من عالم آخر صور منشورة ولم ينشر علمه كانتشار علم ذلك الذي قبله ولم يتصور. وهكذا كيف وصلنا علم السلف والأئمة؟ وصلنا في كتبهم ومؤلفاتهم، وهكذا من أدرك منهم تسجيل صوته وصلنا بصوته. فالقول بأنه مصلحة في الدعوة، عند التأمل تجد أن المصلحة هي في علم العالم وليس في صورته. والشيخ الألباني رحمه الله عنه يقول بتلك الأمور، يقول بإباحتها لأن فيها مصلحة قياسا على مصلحة تدريب البنات على تربية شؤونهن، لأنه يمنع هذا لأجل الدعوة. وحتى الشيخ ابن باز رحمه الله كلامه الذي في آخر حياته لم يقل بإباحة تصوير العالم مطلقا، إنما قال إن كان في تصوير الندوات والاجتماعات مصلحة فلا بأس. هذا في آخر حياته يقول في الندوات والاجتماعات العامة، أما أنه يرى تصوير العالم نفسه فلم يقل هذا، هو نفى هذا عن نفسه قال لم أقله. وأخ يقول بعض الناس قد يدخل جنديا مع الرافضة رغبة في الدنيا لا تصحيحا لمذهب الرافضة، فما حكمه؟ وهل كل من كان حوثيا يكون كافرا إلى آخر؟ الجندي مع الرافضة معناه أنه سيقاتل معهم، هذا وظيفة الجندي، سيقاتل معهم ويدافع عنهم، والقتال من النصرة، والنصرة لهم موالاة، والموالاة إن كانت لأجل الدين وما هم عليه من المثل الباطل فهي كفر، وإن كانت لدنيا ولا يعتقد عقيدتهم إطلاقا فهذا لا يكون كفرا، الموالاة هذه لا تكون كفرا، مع أن هذا من أشد الموالاة، ولا تكون في الغالب من مسلم، لا تكون إلا من منافق أو ضعيف الإيمان جدا أن يقاتل مع الكفار في صفوفهم ضد أهل الإسلام. بقي من حيث القتال حكمه حكمهم، فيقتل كما يقتلون ويقاتل كما يقاتلون لأنه في صفوفهم فهو منهم في حكم القتال. وأخ يقول بعض ميداليات المفاتيح يكون ذيل ثعلب يعلق به المفاتيح للزينة، فما حكم هذا الفعل؟ هو منهي عنه كما سبق، سواء تعليق المفاتيح بها أو أخذ ذيل الثعلب وتعليقه في سيارة ونحو ذلك، هو من التزين به. وقد نص على هذا النووي، نبه عليه أن هذا شامل للبسه وافتراشه واتخاذه للزينة. أخوني يقول هل الشهيد في سبيل الله بعد قتله ودفنه مباشرة ينعم ويدخل الجنة ويلقى الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يقيد ذلك بالدفن، بل يقال بعد قتله حتى ولو لم يدفن، قد يبقى بعضهم لم يدفن شهرا أو شهرين أو سنة لكان في معارك ويقتل في موضع لا يستطيع أخذه، فيقال أول ما يقتل، أول ما يقتل تصعد روحه إلى السماء تدخل الجنة. وهكذا كل ميت أول ما يموت تصعد روحه إلى السماء، فأما المؤمن فتفتح لها أبواب السماء، وأما الكافر فترد روحه إلى الأرض ولا تفتح لها أبواب السماء، والشهيد كذلك ويكون في الجنة أول ما يقتل. فمن قتل شهيدا فأول ما يقتل روحه تصعد إلى الجنة، فيلتقي الشهداء ويلتقي من شاء الله تعالى أن يلقاه. وحياة البرزخ ليست كالحياة الدنيا. نعم قد وردت الأحاديث أن أرواح الشهداء تنعم وأنها في جوف طير خضر وأن الشهداء يجتمعون على باب الجنة ونحو ذلك، ولكن حياة البرزخ ليست كالحياة الدنيا. بقي أن ننبه على أمر مهم، وهو ما هو الجهاد الذي يترتب عليه هذه الأمور ويكون صاحبه من أهل الجنة إن قتل ويسمى شهيدا. الجهاد الذي وعد به هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا نستفيد منه أنه لا يقاتل لأمور أخرى، لا يقاتل لعصبية، لا يقاتل حمية للوطن والأرض، لا يقاتل لأجل يذكر ويقال إنه شجاع، لا يقاتل لأجل المغنم والأموال. وأيضا نستفيد من قوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا أن الأصل الذي ينويه المجاهد يقاتل لينصر الإسلام، لا يدخل المعركة لأجل يقتل، لا يكون همه أني أذهب إلى المعركة لأجل أقتل فقط وتغيب نية نصرة الإسلام عنه. فإن بعض الشباب من حماسه يسمع الجنة وما فيها من النعيم وما يناله الشهيد من الكرامات فيذهب يخاطر بنفسه، هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع في الحرب، واقي يقيه، يقي جسده وصدره وظهره، ويلبس البيضة على رأسه تقي رأسه من ضرب السيف من رمي السهم، بل ظهر يوم أحد بين درعين لبسهما. فلا يكن قصد المقاتل في سبيل الله أنه يدخل إلى المعركة ليقتل، بل يدخل إلى المعركة لتكون كلمة الله هي العليا، يدخل إلى المعركة لأجل أن ينتصر، لأجل أن يقتل أهل الكفر ويذلهم وينصر الإسلام. فإن قتل في أثناء ذلك فهذه هي الكرامة التي ينالها. أما إنسان يغيب عن ذهنه أن تكون كلمة الله العليا، كيف نصفه بأنه في سبيل الله؟ والرسول حصر أن الذي هو في سبيل الله ويكون شهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم قد جاء في الحديث من خير الناس رجل على فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة، لكن هذا ليس معنى أنه غاب عنه أن تكون كلمة الله العليا. نعم يقاتل ويحب الشهادة في سبيل الله، ولكن ينوي بذلك نصرة الإسلام، حتى لا يكون الإنسان في نفسه مضحيا بنفسه بدون فائدة. فكون الإنسان يستمر مجاهدا في سبيل الله أنفع له للإسلام. قد يكون إنسان له نفع، له أثر في موضع معين، يدخل يخاطر بنفسه، يغامر بها، يقتل، نال خيرا إن شاء الله، لكن بقاؤه في سبيل الله ونصرة الإسلام أيضا خير عظيم، ليس بالأمر اليسير. فحياة الإنسان مجاهدا في سبيل الله مستمرا على ذلك قائما بشيء قد يفوت إذا ذهب ولا يقوم به غيره، هذا خير له. وإن علم الله تعالى صدقه سيرزقه الشهادة، وإن لم يرزق الشهادة في سبيل الله سيبلغه الله منازل الشهداء. كل إنسان، نحن الآن مثلا نطلب العلم، بقدرتنا أن نذهب اليوم نحمل السلاح ندخل الجبهة نغامر نقتل، بقي هل أصلح مثلا لنا ولما نرى من الخير وللمسلمين أن نفعل ذلك أو أن نحافظ على ما نحن فيه مع جهادنا في سبيل الله، لن نترك الجهاد في سبيل الله. فهذا أمر أنا أريد أنبه الإخوة عليه، لأن رأيت من بعض الناس الآن حماس كبير يدخل المعركة لما يفهم يقول أريد أقتل، أنا سأقتل في هذه المعركة ونحو ذلك. نعم قد يشتاق الإنسان إلى ما يعلم من النعيم من الكرامات، هذه والله تدعو الإنسان إلى الشوق إلى لقاء الله، لكن بقي عليه أن يحتسب حياته في سبيل الله، يحتسب حياته في سبيل الله وقيامه بما هو قائم فيه من الخير والجهاد والنصر للإسلام، الذي قد يحصل خلل أو نقص إذا ذهب مثل هذا الشخص أو ذهب فلان، وقد لا يوجد البديل عنه إلا بصعوبة. فجاهد أيها المسلم لتكون كلمة الله العليا، ادخل في المعركة تريد تنصر الإسلام، تريد أن تنتصر وأن تقهر أعداء الله، فإن هذا أعظم أجرا عند الله. فإن كتب الله لك شهادة مع أخذك بأسباب السلامة، مع التوقي كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يفعل، إن كتب الله لك الشهادة هذه كرامة من الله، وإن لم يكتب لك الشهادة لعل الله يرزقك إياها بعد ذلك، وإن لم ترزق بعد ذلك وأنت صادق في طلبها فمعك وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يبلغك منازل الشهداء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا لا بد أن يستحضره المجاهد في سبيل الله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نصف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات

0: يعلمون.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال رحمه الله: قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، بيّن الله تعالى في هذه الآية أهل سهمان الصدقات، وجعلها لثمانية أصناف. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل وقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك الدارقطني والبيهقي، كلهم من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم. عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي. قال: حدثنا زياد ابن نعيم الحضرمي قال: سمعت زياد ابن الحارث الصدائي، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد. قوله تعالى: للفقراء والمساكين. فأحد الأصناف الصدقة الفقراء، والثانية المساكين، والمراد بهذه الصدقة الصدقة الواجبة زكاة المال. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الثمانية الأصناف، أي زكاة المال التي أوجبها الله تعالى فيه. وأما صدقة التطوع فللإنسان أن يصرفها حيث شاء مما يرى فيه مصلحة. قال: واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين، وخلافهم هذا بعد إجماعهم على أن الفقير والمسكين وصفان للمحتاج، فأهل العلم مجمعون أن الفقير والمسكين كلاهما محتاج، ولكن خلافهم في أيهما أشد حاجة، أو في تعيين كل منهما. وإلا فهذا الصنف الأول والثاني يدخل في مسمى المحتاج. ف فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة والزهري: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي يسأل. وقال ابن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقال قتادة: الفقير المحتاج الزمن، الزمن أي المريض الذي فيه مرض مزمن. والمسكين الصحيح المحتاج. وروي عن عكرمة أنه قال: الفقراء من المسلمين، والمساكين من أهل الكتاب. وقال الشافعي: الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا، ليس له مال ولا حرفة يكتسب منها المال، زمنا كان أو غير زمن. والمسكين من كان له مال أو حرفة ولا يغنيه، له مال أو حرفة ولكن لا يستغني بها، لا يقوم بكل حاجته، يظل محتاجا سائلا أو غير سائل. فالمسكين عنده، عند الشافعي، أحسن حالا من الفقير، لأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين، فأثبت لهم ملكا مع اسم المسكنة، سماهم مساكين ومعهم سفينة يعملون بها. أما السفينة فكانت لمساكين، معنى عندهم حرفة، عندهم شيء يكتسبون به، وسماهم الله تعالى مساكين. قال: وعند أصحاب الرأي الفقير أحسن حالا من المسكين، عكس ما ذهب إليه الشافعي. وقال القتيبي: الفقير الذي له البلغة من العيش، والمسكين الذي لا شيء له. يوافق قول أصحاب الرأي أن الفقير أحسن حالا. وقيل: الفقير من له المسكن والخادم، والمسكين من لا ملك له. وقالوا: كل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن كان غنيا عن غيره. قال الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله، والمسكين المحتاج إلى كل شيء، ألا ترى كيف حض على إطعامه وجعل طعام الكفارة له، ولا فاقة أشد من الحاجة إلى سد الجوعة. أي حاصل هذا التفريق أن الفقير محتاج إلى شيء معين، مفتقر إلى شيء معين فقط، والمسكين محتاج إلى كل شيء. وقال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون، والمساكين من لم يهاجر من المسلمين. وأحسن هذه الأقوال هو قول الشافعي رحمه الله، وعليه تدل الآية التي ذكرها أن الفقير هو المعدم الذي ليس له مال يملكه، وليس عنده حرفة وصنعة يكتسب منها، معدم. سيأتي ينبه البغوي في سبب تسمية فقير نسبة إلى فقار الظهر، أي كأنه كسر فقار ظهره، والذي كسر فقار ظهره لا يستطيع الحركة. والمسكين الذي عنده شيء من المال أو عنده حرفة وصنعة ولكنها لا تغنيه، يظل محتاجا. كان يكون عنده مثلا الراتب يتقاضى من الدولة ولا يكفيه لحاجته وحاجة عياله، أو عنده عمل مهنة يعمل فيها حرفة، وليست تلك الحرفة والصنعة مغطية لحاجته، فهذا مسكين. فالله تعالى سمى هؤلاء الذين يعملون في البحر ولهم سفينة مساكين. وقول من قال إن السفينة لم تكن لهم إنما كانوا عمالا فيها قول خلاف ظاهر القرآن، وظاهر القرآن أن السفينة لهم، وأما السفينة فكانت لمساكين. أمر آخر، حتى لو فرضنا أنهم عمال يعملون فيها وليست السفينة لهم، معناه عندهم عمل، عندهم حرفة يقومون بها يكتسبون منها شيء، سماهم الله تعالى مساكين. فالفقير والمسكين اسمان للمحتاج، وعلى أصح الأقوال أن الفقير أشد حاجة من المسكين، هذا إذا اجتمع هذان الاسمان. أما إذا افترقا فيكون كل واحد منهما شاملا للآخر. فقول الله تعالى مثلا في الكفارة فإطعام 10 مساكين، لا يفهم منه أنه لا يجزئ إطعام الفقراء، بل الفقراء من باب أولى المعدمون. فهذان الاسمان مما قال فيه أهل العلم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، يكون لكل واحد منهما معنى خاص، وإذا افترقا في اللفظ ذكر كل واحد منهما بمفرده، اجتمعا في المعنى أي كان شاملا للآخر في معناه. إذن هذا التفريق بين الفقير والمسكين. ثم سيذكر البغوي الآن سبب تسمية هذا فقير وهذا مسكين. قال وفي الجملة الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال، فالفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة فقار ظهره، والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت. مسكين مأخوذ من السكون، صاحب المال تراه متحركا يخالط الناس، يعاملهم، يسافر، يذهب، يرجع. صاحب أو القليل المال الذي لا مال له يكفيه تراه ساكنا أسكنته الحاجة. قال رحمه الله أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال حدثنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الربيع أنبأنا الشافعي أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن عروة عن أبي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن الصدقة فصعد فيهما وصوب، أي كرر النظر إليهما، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. الشاهد من ولا حظ فيها لغني، غني ليس له حظ في الزكاة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طرق عن هشام ابن عروة بهذا الإسناد، وإسناده صحيح. فإذن الغني ليس له حق في الزكاة. ثم سيذكر البغوي الآن الخلاف في الغني، ما ضابطه؟ قال: واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فقال الأكثرون: حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة، وهو قول مالك والشافعي. إذا كان يملك ما يكفيه وعياله سنة كاملة فلا يعطى من الزكاة، لأن الزكاة شرعت لإغنائه سنة، وهذا هو الأصل الزكاة، أنه يعطى منها الفقير أو المسكين المحتاج ما يكفي لسنته. وقال أصحاب الرأي: حده أن يملك 200 درهم. 200 درهم هي نصاب الزكاة، معناه إذا كان من أهل الزكاة ممن يخرج الزكاة هو فليس فهو غني، لا يجوز صرف الزكاة إليه، كما جاء في الحديث: تؤخذ من أغنيائهم، أي الزكاة، وهي المال إذا بلغ عند الإنسان 200 درهم تجب فيه الزكاة. وقال قوم: من ملك 50 درهما لا تحل له الصدقة، لما روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من طريق حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد، عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وإسناده هذا شديد الضعف، فحكيم ابن جبير متروك، وبقية رجاله ثقات. ولكن حكيم بن جبير هذا قد توبع، فقد ذكره أبو داود والنسائي وابن ماجه عقب الحديث، هذا من طريق أخرى، من طريق سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح. قال: وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقالوا: لا يجوز أن يعطى من الزكاة أكثر من 50 درهما. قالوا: لأن 50 درهم أكثر تجعله غنيا. وقيل: 40 درهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. والأوقية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 درهما. وهذا الحديث جاء عن أبي سعيد الخدري، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد الصحابة، مسنده صحيح أيضا. واللفظ الذي ذكره البغوي هنا هو لفظ هذا الحديث: رجل من بني أسد. إذن هذه أقوال أهل العلم في حد الغني الذي لا يجوز أن يأخذ من الزكاة. منهم من قال: أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة وعياله سنة. ومن أهل العلم من قال أن يملك 200 درهم أي نصاب مال، ومن أهل العلم من قال أن يملك 50 درهما، ومنهم من قال أن يملك 40 درهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان مستغنيا مستكفيا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وإن كان محتاجا يجوز أن يعطى من الزكاة، وإن ملك مثل هذه المبالغ. فإن من الناس من تجب عليه الزكاة وتصرف له الزكاة، تجب عليه الزكاة يخرج زكاة ماله ويجوز صرف الزكاة إليه من مصارف الزكاة. إذا بلغ ما عنده نصابا ولا يكفيه، كإنسان مثلا معه دكان يعمل فيه بعض البضائع يبيع ويشتري، تجب عليه فيه الزكاة ذا حال الحول. وقد يكون هذا الدكان الذي يعمل فيه لا يقوم بحاجته، ما يخرج منه لا يكفي لحاجته التي يحتاجها، فيجوز صرف الزكاة له. فالضابط في ذلك والمرجع فيه إلى الحاجة والغنى، الحديث الأول يعتبر ضابطا الذي ذكره البغوي، ولا حظ فيها لغني، من كان غنيا مستغنيا عنها لا حد له. أما هذه فلم ترد في سياق تحديد الزكاة. حديث ابن مسعود في السؤال، من سأل الناس ولو ما يغنيه، جاء يوم القيامة وسألته في وجه خموش، قال وما يغني؟ قال 50 درهما. حديث الذي يلي، من سأل وله أوقية 40 درهم. في السؤال ليست في تحديد من تصرف إليه الزكاة أو الذي لا تصرف إليه الزكاة. هكذا ما استدل به أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه، تؤخذ من أغنيائهم. هذا الحديث أيضا ليس فيه، إنما في ضابط الغني الذي تجب عليه الزكاة، مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة، وليس في أن من ملك ذلك المال لا يجوز صرف الزكاة إليه. فأحسن ما يقال هو ما ذكر في حديث الرجلين، حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن الرجلين، إن كان مستغنيا بما معه لا يحتاج فلا يجوز صرف الزكاة إليه، وإن كان في حاجة، وإن كان عنده مال ولكنه محتاج لغيره. وليس المراد محتاج إليه في الكماليات في التوسعات، لا، محتاج إليه في حاجته اللازمة من طعام وشراب ودواء ولباس، فهو ليس بغني. الغني هو المستغني عما ليس في يده، فيجوز صرف الزكاة له. فإذن هذا الصنف الأول والثاني، وهم الفقراء والمساكين، فما بقية الأصناف سيأتي إن شاء الله ذكرها. هنا يقول: من هم أصحاب الرأي؟ أبو حنيفة وأصحابه، أصحاب الكوفة. قال لهم أصحاب الرأي أصحاب الكوفة. ويقول أخ: هل المسكين الذي لا يجد بعض الأشياء ويجد أشياء أخرى هل تصرف إليه الزكاة؟ نعم، هو مسكين إذا كان يجد شيئا ولا يجد شيئا مسكين. وأخ يقول: هل من تفرغ للعلم يعتبر فقيرا أم مسكينا، مع أنه قادر على العمل ولكنه آثر التفرغ للعلم والتعليم على العمل مع حاجته؟ يدخل في هذه الأصناف إن كان حاله كذلك، إن كان معدما فهو فقير، إن كان عنده شيء لا يكفيه هو مسكين. بقي من تفرغ للعلم ونشره والجهاد فيه فهو داخل أيضا في صنف سيأتي وهو قوله تعالى وفي سبيل الله، فيجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، المجاهد في سبيل الله المتفرغ للعلم يجوز أن تصرف إليه الزكاة وإن كان مستغنيا، إذا كان حقا متفرغا للعلم، فرغ حياته لطلب العلم وتعليمه والجهاد فيه، فيجوز أن تصرف إليه الزكاة وإن كان غنيا، لا لأجل فقره ومسكنته ولكن لقوله وفي سبيل الله. والذين في سبيل الله يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، فلو فرض أن إنسانا يجاهد في سبيل الله ولو كان من أثرى الناس وصرف مال من الزكاة في الجهاد يجوز أن يأخذ منه، أن يستعمله، لأنه لا يستعمل لذاته، هو يستعمل في سبيل الله في الجهاد. وهكذا طالب العلم الذي تفرغ للعلم والتعليم فعلا كان كذلك متفرغا للعلم والتعليم، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليها في ذكرها في الآية. أخون يقول: كم مقدار 50 درهم بعملتنا؟ ممكن يكون 70,000 80,000. 200 درهم التي هي النصاب نحو 300,000 وما حولها، 50 ربعها. وأخ يقول: ما معنى قول لذي قوة مكتسب؟ أي إنسان قوي وعنده عمل يكتسب فيه. لا تحل لغني ولا لذي قوة مكتسب، صاحب كسب وعمل وهو قوي شاب جلد. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك، أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأن قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاثة أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاثة الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك،
فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم بإيجادهم برزقهم بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره، فهذه الربوبية العامة.
كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة، والرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث من رب هذا الجمل، أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها هي سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يريده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية،
قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي زرع. قال الله عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد. حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء، ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال: يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ، لفظ الرب، في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم. وهي من الأسماء الواردة في القرآن، وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما، حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين: بمعنى العطف وبمعنى الرقة.
فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمهم الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء. ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف، القول الثاني في التفريق بينهما
قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفات ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر. هكذا اسمه الحي خاص به، اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلق رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين له وجه، والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة.
رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها، فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل

0: الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيين، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ لا على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل

عليه القرآن، اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، وفي سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاثة الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف، جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة
والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء، فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعيه في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا وهذا يملك ثيابا وهذا يملك تجارة وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل. في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. في رواية كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله؟ كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك نعم ما جاء في حديث المسعود، وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قول عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء: سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات: وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين، إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار: ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسم لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات دعاء تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة، يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة، إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله، لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن. وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم، تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن. فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال. ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمن ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق. ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق، أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره كاسم الجلالة الله، لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا أي بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة.

0: هي التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات. وهذا في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. وكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم، لقد دعا الله باسمه الأعظم. إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم، وله من الخصائص ما ليس لغيره. وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات وبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه، لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي

والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. كما سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني،
أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر، كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة. فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تفري أي توجد. ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء. وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق. والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. نسمة الروح، برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور. والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها.
فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب نجد فيها مناسبة بديعة، الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البارئ بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها، البارئ الذي أوجدها أنشأها من العدم، المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص، أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء، فالخالق والخلاق نستفيد منها صفة الخلق، الخلق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك، ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله؟ هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرد بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء
نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز الإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم،
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات. لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفات هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها، بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيت، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة
في ترتيبه وتأليفه ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سؤدده، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد،
ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة. منها قول الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء، وبقوله: ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء،
بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، عدة فروق، سبعة فروق نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب،
فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون، بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأحد والواحد، وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف، فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي ورد

وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك.

يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بيّن الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به.
فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله، وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة، فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذا هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء.
ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال. لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا. أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول، هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى
على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته. وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه.
أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك. فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا
لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها: تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله: قال وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها.
والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها، سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، تعلم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها، فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والشاهد في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسمه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم، قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا مثل أن يقول القائل عندي مئة عبد للجهاد في سبيل الله،
قال فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان عندي ثوبان ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا ثوبان، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا عندي دفتر لدرس العقيدة، فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى 3 معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا،
بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم. نعم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان. أنت رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمسة مواضع. ثلاث مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا. في سورة الفرقان في قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة، التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل
اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال القيوم والقيام والقيم كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني، يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه بالحفاظ عليه بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فهذه كلها من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم
ولا يلحقها فناء وزوال.

معنى كلام الله، قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمن اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه. فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين، الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من معنى أسماء الله القيوم ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته حي لا يموت قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلما ذكر الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول. هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه وهو
أمر مهم نبه عليه ابن

القيم رحمه الله قال إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة. فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل، حياة ناقصة. إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى، في نقص. حي أصم أو أبكم، فيه نقص في حياته. حي وهو في ابتلاءات وأمراض، في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات الكمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه قال: فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال. فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره. وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة. والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد: أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى
بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة. فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله، إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره، أي بأمور هذا المخلوق، المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه. غير الله مهما كان فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي، ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد
دعاء لله في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد، ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، ورد في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم، في حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم، ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه، في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه، ويفيده فوائد كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله، وهكذا الرب، الرحمن، الرحيم، أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة، ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول: كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا: لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله العظيم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله العظيم. أما حديث بريدة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا. وأما حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم. وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة. ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين، وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال: فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد.
قال فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، قال فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه، وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة. قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة، وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم، وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، بل اسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها، والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ.
أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة، فيقال مثلا: فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان:
رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه. فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام. هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. إن الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه. فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزانه. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان ومن يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص. وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين: الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى،
والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق. نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم، فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان.
هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام، عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر. ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم، فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم، فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان، كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق، فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله، فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء، أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة، فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح،
أيضا رزق الآخرة الجنة، قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا، لأن فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني، صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة، يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال، ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان، إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده،
والذي تصمد إليه أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باقي لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال: وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها،
الله جل وعلا صمد لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق.

الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا، ونقصده بما نريد، ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها، أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد. أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله، هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير.

وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب، فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه. قد ورد في 3 مواضع من القرآن، في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا. هذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أعظم هبة.
هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبيه سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى أربع أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، وهذا الرابع الذي لا يولد له لا يأتيه ولد. كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. وإذا كان بعض السلف يقول: من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله، قال: فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب عظيم الهبات كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى
دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء،

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند النوع 13 من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هو؟ نعم، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وهم يرون ربهم في جهة العلو، فيرونه كما يرون القمر في ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. هذا ورابع عشرها إقرار سائلة بلفظ العين للرحمن، ولقد رواه أبو رزين بعدما

0: حدثنا اخبروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا ايها الولد امك
2: فوالله ان هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي انبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الامة. فقد كان الانبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والارشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: الشارع بسروال كلاسون.
1: الآن يمشي في الشارع بسروال كلاسون كلاسون، ما حد ينصحه، ما حد ينصحه. وإذا نصحته أتحداك تنصحه يوم في الشارع. يجتمعون الناس عليك، ما عليك منه، خليه يخرج عريان. حتى هذا ما أمرنا به الإسلام، بالله عليكم أنتم ستمشوا الشارع بيوك وتحصلوا على كلاسون، لأنه ساقط أصلا، ساقط هذا، ساقط مهرب. هذا السروال ما يصلح يخرج به، لأن مرتك واختك وبنتك في الشوارع. هذا رجل يؤدب مش يؤدب، إذا لم يؤدب يدعس حتى يحترم نفسه. أنت في مجتمع مسلم ما تلبس هذا اللباس، عيب عليك، احترم نفسك. أنا حر، أنت حر، نعم وفق الشريعة. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر، الدين النصيحة، هذا منكر، لا يجوز لك أن تفعل هذا. لكن افعل هذا الآن وانظر كيف المجتمع، بل ربما يصورك بعضهم وتطلع ترند، مطوع متشدد يلتقي برجل ويتشدد فوقه في الشارع. انظروا إلى الإرهاب. والذي يتكلم بهذا واحد من أبناء عمومتنا وأبناء جلدتنا، تربى، نعرفه، نحن نأكل نحن وإياه، لكن فكره منحرف. وبعدين المتابعات واللايكات، صدقت، أحسنت. هؤلاء المتشددون يجب أن نصب المجتمع منهم، خرب البلاد، خرب العباد. يا أنذال، يا أنذال، يا أنذال، يا أنذال، من الذي خرب البلاد والعباد؟ السقط، دعاة الفساد والانحراف. أما دعاة التوحيد والعقيدة فهم الأمن والأمان، هم أصحاب الحفاظ على الفضيلة والحشمة والحياة والقيم والمبادئ، وكل خير، كل خير أصحاب الخير والصلاح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو إلى المناصرة، من ينصرني، من يؤويني. لما؟ ليجمع النبي حوله ثلة من أهل التوحيد ومن أهل الخير، ليقارع الباطل ويقارع الشر ويقارع الفساد ويقارع الانحراف. وهنا كان الصراع مريرا بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد لنا هذا الطريق وما دمنا سائرين عليه، فالمجتمع يعيش في أمان في العقيدة وفي أمان في المنهج وفي أمان في السير. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم يربطنا بهذا المنهج، منهج المنعم عليهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الخلفاء، والخلفاء هم الصديقون، الخلفاء هم الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم لما جلس على جبل أحد ثم اهتز الجبل فقال صلى الله عليه وآله وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان على ظهر الجبل الرسول وأبو بكر وهو الصديق وعمر وعثمان وبقية الصحابة ومنهم الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
0: ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ايها المسلمون عباد الله، اعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ايها المسلمون، ان من الواجب على العلماء وعلى الدعاة بيان الحق للناس وتوجيههم وإرشادهم، وهذا فيه مصالح كثيرة للمسلمين في آجلهم وعاجلهم. والله عز وجل في كتابه الكريم قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبيان سبيل المجرمين وإيضاحهم أمر مهم حتى يحمى المجتمع من البدع ومن الأهواء ومن الضلالات ومن الشرور، وهذا واجب العلماء وواجب الدعاة وواجب الناس كافة السمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض
1: التوازن هنا، وانفصل العقد ما بين الأنبياء لإيصال المعلومة إلى الناس من طرق أخرى، هنا اختلفت المناهج والأفكار وتغير المجتمع بمفاهيمه ومنهجه وعقيدته، وهذا أمر مهم، وهذا شيء يسعى إليه كثير من أهل الضلال ومن أهل الانحراف، لحرف المجتمع ولصرفه عن الطريق السوي الذي يتلقى من خلاله المعلومة السليمة والمنهج السليم والعقيدة السليمة، فبدلا من أن يتلقاها من طريق المنعم عليهم الذين نحن نردد الآية في أن يهدينا الله لطريقهم في كل صلاة فريضة في 17 ركعة فريضة كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هنا هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهذه الدرجة الأولى، والصديقين وهؤلاء من بعدهم، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهي سلسلة، إذا ما تمكن المسلم من الارتباط بها صار المسلمون على طريق حسن، وإذا انفرط العقد هذا وانصرف المسلم لسماع التوجيهات من غير هذا الطريق انحرف المجتمع، وهذا الذي تسعى إليه الأجهزة الدولية والعالمية في صرف العالم، لا أقول المسلمين بالذات، لا، العالم كله وبالذات المسلمين، يصرفونهم عن السماع للقرآن والسنة وسماع الأنبياء وسماع من ساروا على طريق الأنبياء من الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد لنا هذا الطريق: وما دمنا سائرين عليه، فالمجتمع يعيش في أمان في العقيدة وفي أمان في المنهج وفي أمان في السير، قال صلى الله عليه وآله وسلم:
0: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم يربطنا بهذا المنهج، منهج المنعم عليهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الخلفاء، والخلفاء هم الصديقون، الخلفاء هم الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: لما جلس على جبل أحد ثم اهتز الجبل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان على ظهر الجبل الرسول وأبو بكر وهو الصديق وعمر وعثمان وبقية الصحابة ومنهم الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسير على طريقة هؤلاء هو السلامة للمجتمع والعافية لهم في منهجهم وعقيدتهم وصفاء سيرهم، السير الذي يرضاه الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله عز وجل لا يكون إلا لمن سار على هذا الدرب ولمن سار على هذا الطريق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لنا هذه الحقيقة: ومن يشاقق الرسول، الرسول وهذا أول من يتبع، ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا ربط لك أيها المسلم في اتباع سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل معي، يتوعد ربنا عز وجل من يسلك طريقا غير طريق الصالحين والعلماء والأخيار يتوعده ربنا عز وجل بالعذاب والنار وساءت مصيرا. أيها المسلمون، إننا نعيش صراعا وصراع كبير، وهذا الصراع أزلي منذ القدم، منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل الملائكة بأن يسجدوا لآدم، وهنا بدأ الصراع الحقيقي وجها لوجه. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهنا بداية الصراع، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا سبيل الباطل وهذا سبيل الحق. لما لا تسجد، لما لا تسجد يا إبليس؟ إذ أن الله عز وجل قد أمرك، قال: أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم اشتدت العداوة: لأحتنكن ذريته فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولما اشتد الصراع أسكن الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة، ولا يزال الشيطان بآدم حتى أكل من الشجرة. ثم أهبط الله آدم إلى الأرض، وأهبط الله حواء إلى الأرض، وأهبط الله مكان الصراع، فتحول الصراع من ذلك المكان إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكثير من الآيات التي تدل على هذا في كتاب الله عز وجل. فهبط آدم ونزل إلى الأرض، وهي مكان الصراع، مكان الصراع. دعا آدم إلى التوحيد ودعا إلى الاتباع، فاتبعه الناس وآمنوا بما جاء به، وامتلأت الأرض توحيدا وامتلأت الأرض خيرا، ومات آدم عليه الصلاة والسلام، ومر القرن الأول بعد موته
1: ثم مر القرن الثاني بعد موته، ثم مر القرن الثالث بعد موته، ثم مر القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، والدنيا مليئة بالتوحيد ومليئة بالخير. 10 قرون، 1000 سنة بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، والأرض تنعم بتوحيد الله وإفراده بالعبودية. ثم بدأ الفساد يدب في الأرض. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لنا هذه الحقيقة، كان الناس أمة واحدة، أمة واحدة، وهذا بعد آدم، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان الناس أمة واحدة، أي بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، في قراءة لابن مسعود: فاختلفوا، أي حصل الخلاف بعد موت آدم 10 قرون، وظهر الشرك وظهر الفساد، فبعث الله النبيين هنا كالأنبياء، لأنه من آدم 1000 سنة ما في نبي ولا رسول، الناس على خير وعلى هدى، فلما ظهر الصراع وظهر الباطل أرسل الله الأنبياء. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي بعدما ظهر الفساد، كما في قراءة ابن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يدعون إلى عبادة الله وحده وإلى توحيد الله وحده. وذلك حينما اتخذ الناس هدى وسواعا ويغوثا ويعوقا ونسرا، وكانوا رجالا صالحين في آخر هذه القرون، فعظمهم الناس وأحبوهم، ولما ماتوا صوروا لهم صور، وكانوا يحبونهم جدا، يحبونهم جدا. ثم تطورت الصور إلى تماثيل، ثم تطورت التماثيل إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهنا ظهر الشرك، وجاء الأنبياء لتوحيد الله تبارك وتعالى. وحينما جاء الأنبياء حصل الصراع، لم يكن هناك صراع قبل، حصل الصراع بين أهل الحق وهم الأنبياء ومن والاهم، وبين أهل الكفر والشرك ومن سار على دربهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا، فجعل الله لكل نبي عدو يقف أمامه ويساوله ويجاوله ويحرف الحق الذي جاء به. وهذا أمر أراده الله عز وجل كونا لا شرع سبحانه، ليبتلي الله تعالى به المؤمنين. واستمر الصراع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وتأمل معي هنا حقيقتين مهمتين. الحقيقة الأولى وهي أن أهل الباطل يتكاتفون بدلالة قوله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض، فيوحي أهل الباطل بعضهم إلى بعض، كما قال الله: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، ونعم يأمرون بالمنكر، فبعضهم من بعض. وإذا كانت منه هنا تدل على أن الرابط فيما بينهم قوي جدا، لأنهم أهل حق أهل باطل، وذلك حين يتكاتفون على المسلمين فهم فرق وأوزاع وأفكار ومنحرفون، لكن حينما يقفون أمام المسلمين موقفهم قوي في الترابط على حرب المسلمين وعلى قتال أهل التوحيد وعلى قتال أهل العقيدة، فهم على درب واحد. ولهذا يجب أن يكون المؤمنون على قد المسؤولية في مواجهة أهل الباطل. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاية هنا ولاية نصرة ومحبة وتآلف في مواجهة الباطل ومواجهة أهله. هذا الأمر الأول. اعلموا معاشر المسلمين أن أهل الباطل وإن كانوا مللا ونحلا وأفكار، فإن عداوتهم واحدة أمام المسلمين أو ضد المسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مع أنهم أعداء، لكن في عداوتنا عداوتهم واحدة وتآلفهم واحد وتكاتفهم واحد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية وهي مهمة جدا، ركز عليها. قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إذا بينهم تكاتف وتعاون وتآزر، هذا واحد. اثنين، يوجد تزيين من قبلهم للباطل حتى يشيع في أوساط الناس، عياذا بالله تبارك وتعالى. والمتأمل في أوساط المسلمين يجد هذا الأمر جلي في تزيينهم للباطل. كم زينوا للتبرج، كم زينوا للاختلاط، كم زينوا للخمور، كم زينوا للفساد والانحراف، كم زينوا للباطل. وللأسف الشديد هذا الأمر الذي زينوه انتشر في أوساط المسلمين، وهو من جملة الحروب التي جاء بها الأعداء. ولهذا مر المجتمع المسلم ومجتمع أهل التوحيد والعقيدة منذ زمن قديم بثلاث مراحل، بثلاث مراحل. وانظر نفسك أنت في أي مرحلة أنت، ولو استطعنا أن نقول أربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التصدي للباطل، وهذا قام لها أهل التوحيد وأهل الحق الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عملا بقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هناك طائفة، هذه الطائفة لا ترضى بهذا المنكر الذي جاءوا به، لكنهم وقفوا وقفة المتفرج. فلو قلنا لهم تعالوا معنا لنتعاون على صد الباطل، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا نستطيع أن نفعل شيئا، علينا أنفسنا. ويستدلون ببعض الأدلة. فهؤلاء سكتوا عن مقاومة الباطل أو التعاون مع من يقاوم الباطل والشر، سكتوا، لكنهم غير راضين عن الشر ولا راضين عن الفساد في بداية أمرهم. تطور الفساد وقوي الشر وقوي الانحراف. لا زال أهل الحق المقاومين للباطل أقوياء، لكن هؤلاء ضعفوا مع مرور الوقت، فأصبحوا يمررون الباطل ويبررون له. ضعفوا، حصل ضعف. لما؟ لأن الدعوة إلى الحق والمواجهة للباطل سبب من أسباب الثبات. فلما تقاعسوا وسكتوا ولووا ظهورهم للباطل وقالوا: لا علينا ولا لنا، سرى الباطل إليهم مع مرور الوقت فضعفوا. ولما ضعفوا بدأنا ننكر عليهم ضعفا رأيناه فيهم، فيأتون إلينا فيبررون الباطل. ولهذا تجد ناس كانوا على خير وكانوا على هدى، بل بعضهم كان يرقى المنابر ويتحدث ويخطب، والآن مع المتبرجات ومع السافرات ومع المغنيات ومع الساقطات ومع الأنذال ومع السفهاء. وهذا لم يأتي فجأة، لا، وإنما مر هذا المنحرف بمراحل كثيرة. أولها السكوت عن الباطل والسكوت عن التعاون مع أهل الحق وأهل الهدى، ثم مرت مرحلة ثالثة وهي مرحلة السقوط ومرحلة السقوط والانحدار إلى الباطل، عياذا بالله. كم ترى من أناس كانوا أئمة مساجد وربما تجد أن لحيته إلى سرته، ولكنه سكت عن الإنكار وعن الباطل، ثم مر عليه الباطل وسرى. والآن بأوساط المتبرجات وأوساط الساقطات، وهذا الصنف من الناس للأسف كان شؤما على المسلمين، إذ أن الكفار يستدلون به ويتدرعون به، وكان سببا في ضعف الأمة وضعف المسلمين. فكلما ضعف مسلم استدل به، لقد ضعف فلان ومن أنا، وكانوا سبب فتنة على المسلمين وعلى الأمة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا احذر أيها المسلم أن تكون من الثلاثة الأصناف، وكن مع الصنف الأول الذين قال الله فيهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية مناصرة، مناصرة المؤمن للمؤمن كالبنان أو البنيان، العلماء مع الصالحين مع العوام مع الشعب مع الناس. فإذا اجتمعت كلمة المسلمين على الهدى ضعف الباطل، ولكن حين يصرخ الخطيب لوحده ولا أحد يسمع له، والداعية والعالم والمصلح ولا أحد يسمع له، وبعضهم يسمع وكأنه لم يسمع عياذا بالله، الباطل يشتغل ويعمل. مصير الباطل أن يزخر عياذا بالله تبارك وتعالى في ظلال هذه الأجواء، الأجواء السيئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو إلى المناصرة، من ينصرني من يؤويني، لما؟ ليجمع النبي حوله ثلة من أهل التوحيد ومن أهل الخير، ليقارع الباطل ويقارع الشر ويقارع الفساد ويقارع الانحراف. وهنا كان الصراع مريرا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولا ينتهي إلى قيام الساعة صراع. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، حين جاء الصحابة إليه وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة لشدة ما حصل من الإيذاء من كفار قريش، جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، أي عذبنا الكفار. فقام صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من قبلكم، انظر شدة العداوة وشدة الحقد، ما تراه من في فلسطين او ما سمعته في صربيا او البوسنة او الهرسك او ما تسمعه في بلاد الهند او بلاد البلقان او في بلاد افريقيا من السلخ للمسلمين والقتل والإبادة، ليست عداوة جديدة، لا قديمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة، ثم يجاء بالمنشار، المنشار منشار، والمنشار ليس كهربائيا بسرعة، وإنما منشار قدير، يأخذ هذا بطرف ويأخذ الثاني بطرف، ويضعون المنشار وسط الجمجمة ثم يقسمونه فرقتين. فتخيل حين يمر المنشار على أنفه ثم يقسمها فرقتين، وعلى أنفه ثم وعلى فمه فيقسمه فرقتين، وعلى ذقنه وعلى رقبته وعلى صدره وعلى بطنه وعلى سرته إلى أفخاذه ويقسمه قسمين. أي عداوة هذا؟ أي حقد هذا؟ حق وباطل، صراع، وصراع شديد جدا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمشط بأمشاط الحديد، يؤتى به ويجرد من الثياب، ثم يجاء بمنشار أو مشاط، والمشاط له دبابيس حديدية، ثم يوضع المشاط على جلده ثم يخدش حتى يذهب اللحم ويظهر العظام لشدة ما كان هناك من تعذيب من أعداء الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت ردة الفعل من المسلمين تجاه هذا الطغيان قوية. قال الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لم تكن الآية هذه من فراغ، في شفاء الصدور إلا لأنه حصل ألم من الكفار تجاهنا ووجع من الكفار تجاهنا، فكان العمل بالمقابل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. لما قاتل النبي أهل قريش في بدر، قتل النبي أبا جهل وقتل شيبة ورابيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، سادات قريش الذين آذوا المسلمين وألحقوا بهم الضرر، جمعهم النبي جميعا وألقاهم في قلب بدر. ثم وقف النبي عليهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قالوا: وهذا من التشفي بهم وبما ساروا إليه، عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام.

الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله وبعد. أيها المسلمون، إن الصراع بين أهل الحق والباطل ليس وليد اليوم، وإنما هو كما سمعت سلسلة منذ القدم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة البروج شدة استمتاع الكفار بتعذيب المسلمين وأهل التوحيد، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، ماذا فعلوا بهم؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فكانوا يأخذونهم وفي النار وهم يستمتعون بتعذيبهم في النار، يستمتعون بتعذيب المؤمنين وأهل التوحيد وأهل العقيدة. فهذا الاستمتاع من الكفار بما يحصل للمسلمين ليس حديثا، ولهذا كان من الواجب على المسلمين وأهل التوحيد أن يكونوا أذكياء، وأن يرصوا الصفوف، وأن يجمعوا الكلمة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على المجتمع، حفاظ على المجتمع من أن ينصهر مع الكفار، لأن الانصهار سببه، سبب الانصهار عدم الرضا بما جاء به الرسول، أو الاقتناع أو الانبهار بأعداء الإسلام. ولهذا تجد أهل السنة يركزون حتى على الجزئيات الصغيرة بالحفاظ عليها، لما؟ حفاظا على الهوية، لأن التنازل عن الأمور اليسيرة سيكون لها سبب مع المستقبل للتنازل في الأمور الكبيرة. فيركزون على إسبال الثياب والثياب واللحية، يركزون عليها، لما؟ هوية يحافظ بها على المسلم في المستقبل، لأن التخلي عن هذه الأمور سيؤدي إلى ما وراءها. ولهذا تجد أن الكثير من المسلمين لما تخلى على هذه الأمور وهانت عنده، كانت سببا لتهوين ما بعدها من الشر والانحراف. ولهذا بعض الناس ينتقل علينا، أنتم حول وحول، مع أننا لسنا حولها، أي ندندن كل يوم حولها، لا، ولكننا نحبذ للمسلم أن يحافظ على هذه الأمور، لما؟ للحفاظ على ما بعدها، لأن الدخول من أعداء الله والرضا بأي شيء يدخل في أوساطنا، هذا عدم صيانة للمجتمع وحفاظ عليه. ولهذا تروا شرا انتشر في أوساط المسلمين وتساهلا في أوساط المسلمين كثير جدا، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. اختلفت الحرب وتنوعت وسائلها، وتنوعت تقنياتها، وتنوعت خططها. مع وجود التقنيات فيجب أن يكون المسلم على مستوى التحدي لما يأتي به أعداء الله. لا بد من التدافع، أهل الحق صف وأهل الباطل صف، ويبقى التدافع. لكن حينما آتي أنا لوحدي أدفع وأنت تتفرج علي، هذا حرام. لابد من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا نحن نرى أن الذين يتصدون للباطل اليوم هم العلماء فقط، وقليل من طلبة العلم، بينما المجتمع الآن دخلت عليه الأفكار، بل بعضهم الآن في صف الكفار وهو لا يدري، وفي صف أهل الباطل وهو لا يدري، وفي صف أهل الانحراف وهو لا يدري. جند نفسه دون أن يشعر كيف وصل إلى هذه

وأنه متشدد وأنه متزمت وأنه متجمد وأنه يعيش بعقلية حجرية. وهذا رجل منفتح يعي الواقع يعي التحديات يعي ويعي. وما علموا أنه جندي معهم وهم لا يعلمون، حتى هو ربما لا يعلم. فإذا تحدثنا عن الاختلاط ينبر الدكتور ليرد علينا، وإذا تحدثنا عن الأغاني انبر الدكتور ليرد علينا، وإذا تحدثنا عن الاختلاط ينبر الدكتور ليرد علينا. فتنة في أوساط المسلمين، من يخدمون؟ ولهذا تجدون الشر كثيرا كلما جاء السنة، والفساد يزيد، والزنا والانحراف والتعري والاختلاط والأغاني والفساد بجميع أشكاله عياذا بالله لوجود هذا الانحراف. لا بد من التعاون إخواني بالله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. انظر حينما جاء الرافضة باليمن، الرافضة باليمن لو اجتمع الناس كلمة، ما ميزان الرافضة باليمن؟ كم هم؟ كم عددهم؟ كم عددهم؟ ولكن هناك أناس كانوا معنا، ولما هجموا عليهم قال بعضهم من تزوج بأمنا كان عمنا، رواه إبليس. هذه رواية ما أنزل الله بها من سلطان لتخضع للباطل. أين قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؟ ففسدت الأرض. وانظر كم تسمع من أناس يبكون دما، والسبب والسبب رضاهم بما كانوا عليه. فمن تراه اليوم يبكي في أوساطهم ويهان، لم تكن الإهانة من فراغ، هو الذي أهان نفسه، هو الذي أهان كرامته. لما؟ لأنه رضى بالباطل. ولو رضي به ساعة، فالرضا بالباطل يزيدك باطلا ويزيدك قهرا، بخلاف أن تكون مع الحق وأن تكون مع أهله. وهذا أمر لا يخفى عليكم حفظكم الله وبارك فيكم. فالواجب على المسلمين التكاتف والتعاون والتآزر في أوساطهم وما بينهم. ولو تكاتف الجميع ما ارتفع صوت للباطل، لو تكاتف الجميع ما رفع الباطل صوته أبدا. لكن للأسف أهل الحق متفرقين شذر مدى. كم يوجد من آلام في أوساط الحق وأهله وأوجاع وأتعاب، والسبب عدم التكاتف. إحنا الآن بالمسجد الآن، هل نحن متكاتفون؟ سؤال. هل أنت مع الحق وأهله؟ تأمر، تنصح، تعظ، تذكر، تنشر، تبذل، مثل ما هم يشتغلون في وسائل التواصل، يشتغلون لنشر الباطل في التلفون، في الواتساب، في الفيسبوك، في كله. ما دورك أنت؟ بل بعضهم بالعكس يدخل في الفيسبوك يدور له أغاني ومزامير وأفلام، في الواتساب أفلام ومسلسلات معهم، وهو لا يدري، وهو لا يدري. هم يشتغلون يبذلون في تربية أبنائنا على الغنى وعلى اللعب وعلى المهزلة وعلى الفساد، وأنت تشجعهم باللايكات وتشجعهم بالمتابعات. هذا أمر خطير، أمر خطير. فليتميز المسلم، تميز تميز. والله لن ينصر الإسلام إلا بصفوف متميزة صافية تريد الحق وتريد أهله وتنصر السنة والتوحيد ويرغم الحق. دخل النبي الكعبة في فتح مكة رافعا رأسه، تميزت الصفوف أهل توحيد وأهل شرك، وجاء النبي يقود 10,000 موحد. موحد تعرف ايش معنى موحد؟ موحد مسلم. ودخلوا مكة من 4 اتجاهات، انخمد الباطل وانخمد أهله. ووصل النبي حول الكعبة وبها 360 صنما حطمها وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صلى الله عليه وآله وسلم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فالله الله معاشر المسلمين في التكاتف، الله الله في التعاون فيما بيننا لنشر الحق وحمايته ونشر الفضيلة وحمايتها والتعاون على ذلك، كل بقدر ما يستطيع حتى ينمو الخير، حتى ينمو الخير. كنت أمر في صنعاء من سنوات طويلة وفي بعض الأحياء أتعجب، هذا حي متميز وهذا

0: حي آخر. الفرق بين هذا الحي وهذا الحي شاسع. ألقي محاضرة في هذا الحي وأخرج وأجد بنات صغيرات في السابعة والثامنة لابسة للحجاب الإسلامي كله في السابعة والثامنة، في السادسة، في الخامسة لابسة للحجاب كله. أتعجب لما هذا الحي يوجد به طلبة علم ودعاة ويوجد فيه مصلحون وأهل خير، هذه التربية فيه. وأدخل حيا آخر سياسي من أهل الفلوس والأموال والدنيا، فأجد بنات في العاشرة في الثانية عشرة لابسة فوق الركبة شعرها مكشوف. أتعجب أين أنا؟ أفي باريس أنا؟ أين أنا؟ أنا خارج اليمن وأبوها بجانبها يمسك يديها ويمر بها. وهذا ناتج عن التقبل للباطل وأهله، ولهذا نتج ما نتج اليوم من الفساد الحاصل اليوم أخلاقيا في أوساطنا. البيوت الآن متعبة هشة اليوم، وأنت تعلم هذا. البيوت مجتمعات قل الأمن داخل الأسرة، قل الأمن، انتشرت الشكوك، انتشر الضيق والخلافات، والسبب عدم التربية الحصيفة من قبل الرجال بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت تمر البنت أو المخالف وأي واحد في الشارع، يا فلان اعمل كذا. الآن يمشي في الشارع بسروال كلاسون، ما حد ينصحه، وإذا نصحته أتحداك تنصحه يوم في الشارع. يجتمعون الناس عليك، ما عليك منه، خليه يخرج عريان. حتى هذا ما أمرنا به الإسلام؟ بالله عليكم، أنتم ستمشوا في الشارع في أي وقت وتحصل واحد لابس كلاسون، لأنه هو ساقط أصلا، ساقط، هذا ساقط نذل. هذا السروال ما يصلح يخرج به، لأن مرتك وأختك وبنتك في الشوارع. هذا رجل يؤدب مش يؤدب، إذا لم يؤدب يدعس حتى يحترم نفسه. أنت في مجتمع مسلم ما تلبس هذا اللباس، عيب عليك، احترم نفسك. أنا حر، أنت حر، نعم، وفق الشريعة. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر، الدين النصيحة، هذا منكر، لا يجوز لك أن تفعل هذا، لكن افعل هذا الآن وانظر كيف المجتمع. بل ربما يصورك بعضهم وتطلع ترند، مطوع متشدد يلتقي برجل ويتشدد فوقه في الشارع. انظروا إلى الإرهاب. والذي يتكلم بهذا واحد من أبناء عمومتنا وأبناء جلدتنا، تربى، نعرفه، نحن نأكل نحن وإياه، لكن فكره منحرف. وبعدين المتابعات واللايكات، صدقت، أحسنت، هؤلاء المتشددون يجب أن نصب المجتمع منهم، خربوا البلاد، خربوا العباد. يا أنذال، يا أنذال، من الذي خرب البلاد والعباد؟ السقط، دعاة الفساد والانحراف. أما دعاة التوحيد والعقيدة فهم الأمن والأمان، هم أصحاب الحفاظ على الفضيلة والحشمة والحياة والقيم والمبادئ، وكل خير، كل خير أصحاب الخير والصلاح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

العابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر.

0: توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع

إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أن

والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره
إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن

0: إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مت

يعلمون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا

يعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.

0: كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي، وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول أم أيمن. أم أيمن عرضنا لها 4 أسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها جمع من الأسئلة، فتقول في أحدها: إنني فتاة ملتزمة بتعاليم ديني والحمد لله، ولا أريد أن أتزوج إلا من شاب ملتزم مجاهد بنفسه ومجاهد بماله في سبيل الله، ولكن أهل القرية التي أعيش فيها يصلون ويصومون فقط ويتغاضون عن بعض التعاليم الإسلامية، ولا أنكر إيمانهم، فإن الله عليم بذات الصدور. وسؤالي هو: هل أتزوج على أي شاب من هؤلاء إذا تقدم إلي، أم أرفضهم لأنهم قاعدون عن الجهاد بالنفس، علما بأن ظروفي الأسرية قاسية وكذا ظروفي المادية، وأنا لا أريد الخروج إلى العمل لأن جميع مرافق العمل تعاني من ميكروب الاختلاط الفتاك، خذوا بيدي إلى طريق الخير والرشاد، جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نصيحتي لك أيها السائلة أن تزوجي بمن ظاهره الإسلام والاستقامة، ما دام يصلي وظاهره الإسلام ولم تعلمي عنه ما يوجب كفره بالله فتزوجي، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق الدولة لديك بالالتزام بالإسلام والدعوة إليه ونبذ ما خالف الإسلام. وأنت اجتهدي في التماس الرجل الصالح واسألي عنه، أنت وأولياؤك أسألي عن هذا الخير، فإذا كان ملتزما بالصلاة مستقيما في دينه فلا بأس بالتزوج عليه، وإن كان ليس بكامل، وإن كان عنده بعض النقص في بعض المعاصي والسيئات، ما دام مسلما لا يدعو قبور ولا يستغيث بالأموات وليس شيوعيا، وإنما هو مسلم لا يرضى بالشيوعية ولا يعتقدها ولا يوالي أهلها، بل هو مصل صائم مستقيم، فلا بأس عليك بالصلاة بتزوجه، وإن كان عنده شيء من النقص كأخذ بعض لحيته أو تدخين أو ما أشبه هذا من المعاصي التي تقع من بعض الناس، ولا تجلسي هكذا بدون زوج. ونسأل الله أن يسهل لك الرجل الصالح وأن يصلح حوال الجميع وأن يهدي الدولة ويوفقها لما فيه رضاه، وأن يهديها حتى تدع ما يخالف الشرع المطهر، وحتى تستقيم على دين الله الذي به سعادتها ونجاتها وسعادة شعبها ونجاة شعبها. نسأل الله للجميع الهداية.
0: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول: لدينا من التقاليد بحيث أن أهل العروس مثل والده وإخوته وعمه أو خاله يحضرون معه ليلة الزفاف لأخذ العروس من بيت أهلها ويدخلون عليها وهي في أكمل زينتها، فماذا عليها في ذلك، علما بأن هذا عندهم هو شيء مشرف لأهل العروسين؟
1: إذا كان الزوج ليس معه إلا أبوه أو ولده أو جده فلا بأس، لأنهم محارم للزوجة فلا بأس أن يروها. أما إذا كان معه غيرهم، معه إخوة أو أصدقاء، فالواجب عليك أن تكوني محتجبة، على الزوجة واجب أن تكون محتجبة حتى يخرج هؤلاء ويبقى الزوج، لا تفشي لهم عن زينتها وجمالها، عن وجهها أو شعرها، ولكن تكون مستورة محتجبة، فإذا خرج غير المحارم فالحمد لله تكشف لأبي زوجها أو لجده أو لولده، هؤلاء محارم، ولا يجوز أن ترضى بهذه العادة وتكشف عن زينتها وجمالها لهؤلاء الذين مع الزوج ليلة الزفاف. والله يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن.

0: الذي تقام فيه الصلاة والقبور سوى جدار واحد فقط، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد علما بأن أئمتها يؤمنون بأن أصحاب القبور هم أولياء صالحون ويشركونهم في دعائهم؟
1: المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، إذا كان القبر داخل المسجد داخل سور المسجد فلا يصلى فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها اتخاذ لها مساجد، والبناء على القبور اتخاذ لها مساجد إذا بني عليها للصلاة، فلا يجوز الصلاة عندها، ولا تجوز أيضا ولا يجوز أيضا اتخاذها مساجد البناء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المساجد. أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمين مسجد أو شماله أو أمامه مصفوف بجدران فلا حرج، وأما في داخل المسجد فلا يجوز. وإذا كان القبر جعل في المسجد فالواجب نبشه، إذا كان القبر في الأخير والمسجد سابق فالقبر ينبش وينقل الرفات إلى المقبرة العامة ويصلح المسجد. أما إن كان القبر هو القديم والمسجد بني عليه تعظيما له، فالمسجد هو الذي يهدم ولا يصلى فيه، وتبقى القبور على حالها بدون مساجد ولا يصلى فيها ولا عندها، لأن الرسول نعلم من فعل هذا عليه الصلاة وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك أن الصلاة عندها واتخاذها مساجد من وسائل الشرك بأهلها ودعائهم من دون الله واتخاذهم آلهة مع الله، فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سد لذرعة الشرك وحسنا لوسائله. ولا يجوز أن يصلى خلف الأئمة الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيث بهم ويعظمونهم، هؤلاء مشركون، لكن يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هؤلاء يكونوا مشركين لا يصلى خلفهم، وإنما يصلى خلف أئمة المستقيمين على دين الله المعروفين بالتوحيد والإيمان لا بالشرك. نسأل الله للجميع الهداية.
0: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول في آخر سؤال لها في هذه الحلقة: إذا أخذت من بائع ثوبا مثلا بخمسة دنانير نقدا، مع أن هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا؟ وهل يحرم علي التعامل معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: ليس هذا من الربا، لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، فبيع النقد المعجل يكون أرخص. فإذا كانت السلعة ثوبا أو إناء أو سيارة تساوي مبلغا معينا بالنقد ومبلغا أكثر بالتقسيط فلا حرج في ذلك. فإذا اشتريت الثوب نقدا بعشرة وإلى آجال بخمسة عشر أقساط كل شهر خمسة أو كل سنة خمسة فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع مملوكا للبائع وعنده وحاضر لديه في حوزته. فبيع التقسيط يكون أوسع، يكون أكثر ثمنا من بيع المعجل ولا حرج في ذلك.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من تبوك، وقعت إحدى الأخوات في نهايتها بقولها: أختكم في الله أم هديل. أم هديل تقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يذكر لنا أهم الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد، حيث لنا أمل في أن تكون شاملة وافية حتى نكون على بينة ويقين، لأننا في حياتنا اليومية نردد كثيرا من الألفاظ أو الأفعال والمعتقدات التي تنقض التوحيد دون أن نشعر بذلك، مثلا الحلف بغير الله وكذلك التمائم والاعتقاد بالأولياء. وما رأيكم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ هل تنصحوننا بشرائه جزاكم الله خيرا؟
1: نعم، ننصح كل مسلم بشرائه وكل مسلمة أيضا. كتاب التوحيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو كتاب جيد مفيد، جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة على

0: أشياء كثيرة من أمور الشرك وأمور البدع والأشياء المحرمة. هو كتاب مفيد جيد، ننصح باقتنائه وبحفظه. وهكذا شرحه المسمى فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، نوصي أيضا باقتنائه، فهو شرح مفيد. وهكذا شرحه الثاني في سر العزيز الحميد لحفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، هو أيضا شرح مفيد. وننصح أيضا بكتاب كشف الشبهات لشيخ محمد بن عبد رحمه الله، هو كتاب مفيد أيضا. وهكذا ثلاثة الأصول والقواعد الأربع لشيخ محمد، هو كتاب مفيد مختصر. وهكذا القاعدة الجليلة في توسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب مفيد. وهكذا العقيدة الوصية له أيضا كتاب مفيد في العقيدة الإسلامية السنية. وننصح أيضا بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله، هو كتاب عظيم قد اشتمل على بيان العقيدة الصحيحة والسيرة النبوية وأحكام كثيرة في الصلاة وغيرها، هو كتاب جيد ومفيد. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل إذا كان أخذها بموافقة الزوج وليس القصد من أخذها مخافة الفقر أو قلة الرزق، لأن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده؟
0: لا حرج في ذلك إذا كان الزوج عند الحاجة إلى ذلك لكثرة الأولاد أو لكونها تتألم كثيرا أو لأسباب معقولة تضر المرأة، فلا بأس بتنظيمه بالحبوب حتى لا يضرها الحمل وحتى لا يضرها في التربية أيضا.
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أم لا؟
0: إذا كان فيه مصلحة وإذا كان لها زوج ورد الزوج بذلك فلا بأس، وإلا فالأولى تركه لأنه جمال. وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن بعد وفاته لما فيه من الكلفة في مشطه والعناية به، فإذا كان فيه مشقة وقصت بعض رأسها للتخفيف وكان الزوج راضيا إن كان لها زوج فلا بأس بذلك، أما تركه فهو أفضل لما فيه من الجمال والزينة للمرأة.
1: جزاكم الله خيرا. سمعت في هذا البرنامج بأن الملابس التي عليها رسم إنسان أو حيوان حرام لبسها، فهل ينطبق هذا التحريم على ملابس الأطفال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، وعندي مجموعة كبيرة من ملابس الأطفال التي عليها رسوم للإنسان والحيوان، فهل يجب علي التخلص منها؟ وهل يجوز التصدق بها على الفقراء والمحتاجين أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور الحيوان من إنسان أو أسد أو ذئب أو كلب أو قط أو غير ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير، لأن وجودها في الملابس فيه نوع من التعظيم لها. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور ولعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، وقال لا تدع الملائكة فتن فيه صورة إلا إذا كانت صورة ممتهنة في البساط أو الوسادة، هذا بأس لا تمنع إذا كانت ممتهنة في مثل البساط الذي يوطى، في مثل الوسادة، في مثل الكنبة التي يجلس عليها، هذه ممتهنة. أما الملابس لا، لكن إذا فعلت وسائد، هذه الملابس فعلت وسائد أو لحف تمتهن فلا بأس، أو جعل على الرأس شيئا يزيله، رقعة تزيله تخفيه تستره، فلا بأس بذلك. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن ألعاب الأطفال التي تكون مجسمة إما على شكل إنسان أو حيوان، هل يجوز شراؤها من أجل تسلية الأطفال ومن أجل أن يلعبوا بها أم لا؟
0: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها لما فيها من الامتهان والتسلية للأطفال وتمرين البنات على حضانة الأطفال وتربية الأطفال، واحتجوا على هذا بما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها بنات تلعب بهن، وكان يأتي إليها البنات يلعبن معها في ذلك، وكان يقرهن على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال آخر من العلم بل يجب منع ذلك، منع هذه الصورة المجسمة، وقالوا إن البنات اللاتي عند عائشة لسنا مجسمة، وإنما هي على عادة العرب في إيجاد لعب من عظام أو أعواد، تلبس ملابس كأنها صورة ولست مصورة. فالأحوط المؤمن عدم هذه الألعاب المصورة، الأحوط والأقرب أنه ينبغي تركها حذرا من ما جاء في الأحاديث الصحيحة من اللعن على ذلك وشدة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ورأى عندها سترة فيه تصاوير غالب وهتكه، وقال إن أصحابها يعذبون يوم القيامة ويقال وحيوما خلقتم. وقال لعلي رضي الله لا تدع صورة إلا طمستها. فالمسلم يتباعد عن الشيء الذي نهى الله عنه، وهذه التي تسمى اللعب يخشى أن تدخل في ذلك، فالأحوط للمؤمن تركها. أما الجزم وتحريمها فهو محل نظر، ولكنها بكل حال أقل ما فيها أنها مشتبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات وقد استورى لدينه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمعة نون من مكة المكرمة بعثت برسالة تقول فيها: قرأت كتابا تحت عنوان السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها أو لمن يصلي معها من النساء، فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها؟ نرجو الإفادة، مأجورين، جزاكم الله خيرا.
0: المشروع أن الأذان يكون للرجال، وهكذا الإقامة، لأن دعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت، فهو يكفي للنساء لأنهن علمن بالوقت بالأذان، فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن. والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولسنا في حاجة إلى ذلك. فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة. أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه صح عن عائشة ولا عن غيرها في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة. فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، والأصل عدم ذلك، وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. علي قضاء 4 رمضانات بعيدة جدا، ولا أذكر عدد الأيام التي افطرت فيها، علما بأنني أصبحت أقضي ما علي من صيام أولا بأول، لكن تلك الأيام الماضية يقلقني أنني لم أقضها ولم أدري ما مقدارها، وهي 4 رمضانات كما قلت، فكيف تنصحونني؟
0: ننصحك بأن تقضي هذه الأيام التي عليك بحسب الظن. يجب عليك أن تقضي ما أفطرت فيه بحسب الظن وتحتاطي. فإذا كنت تظن كل سنة 7 أيام أو 8 أيام اجعلها 8، وإذا كنت تشك أنها 8 أو 9 اجعلها 9. اعملي بالاحتياط وصومها كلها، واطعمي عن كل يوم مسكين أيضا زيادة لتفريطك وتأخيرك للصيام، وهو إطعام وهو نصف عن كل يوم، كيلو ونصف تقريبا من تمر أو حنطة أو أرز. هكذا أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حق من أخر الصيام إلى رمضان آخر أنه يطعم مع القضاء إذا لم يكن له عذر. وأنت أخذت بلا عذر سنوات، فالواجب عليك التوبة إلى الله والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم في الأيام الماضية كلها. والله يعينك ويهديك. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف خاسين العنزي من عفيف، يقول في رسالة طويلة يصف إمام مسجدهم بأنه ضيق الصدر ومصاب بكثير من الأمراض ويؤخر إقامة الصلاة، وهم على خلاف دائم معه، مما اضطر بعض المصلين إلى أن يصلوا في مساجد أخرى غير ذلك المسجد، ويرجو نصحهم ونصح إمامهم ونصح الأئمة حتى يكونوا على وفاق مع جماعتهم، جزاكم الله خيرا.
0: الواجب على الأئمة جميعا أن يتقوا الله وأن يتحروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي كل شؤونهم. والواجب على الجماعة أن يتقوا الله أيضا وأن يكونوا عونا للأئمة على فعل السنة. فالإمام يتحرى السنة في صلاته في قراءته وركوعه وسجوده حتى لا يشق على الناس، ويتحرى السنة أيضا في أن لا يتأخر عنه ويحبسه في المسجد، يأتي في الأوقات المحددة ويراعي الأوقات المحددة حتى لا يشق على الناس ويرفق بهم. والجماعة عليهم يراعوا ذلك أيضا فلا يشق عليه ويلجئه إلى يخالف السنة أو يلجئه إلى يوكل حتى تفوت الصلاة كثيرا من الناس بل كل منهم يتعاون مع أخيه. الإمام والجماعة يتعاونون على البر والتقوى وعلى العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى يكون أداؤهم للصلاة على وجه المرضي. وإذا كان الإمام يعاندهم ولا يعتني بالسنة يرفع أمره إلى المرجع إلى الأوقاف، وإذا كانت الأوقاف لم تلبي الدعوة ولم تبالي يرفع إلى المحكمة حتى تنظر المحكمة في الموضوع أو إلى الهيئة مما بالتعاون البر والتقوى. وإن استقام الأمر فالحمد لله. والواجب على الإمام أن لا يجيئهم إلى الرفع إلى المحكمة أو إلى الأوقاف، بل يتحرى السنة ويقنعهم بالسنة ويعلمهم بالسنة حتى يعلموها وحتى يقتنعوا بأن عمله طيب. وإذا لم يقتنعوا فالمحكمة أو الهيئة ترشد الجميع إذا كانت الأوقاف لم تقم بالواجب. نسأل الله لجميع الهداية.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من جدة تقول إنها سيدة من جمهورية مصر العربية ومقيمة في جدة ولها بعض الأسئلة وتثني كثيرا على البرنامج. من أسئلتها سماحة الشيخ تقول: ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة؟ وهل ينطبق ذلك أيضا على الحج، علما بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب؟ وجهونا حول هذا جزاكم الله خيرا.
0: الله سبحانه حكيم عليم جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه وأن يلبس إزارا ورداء لا قميصا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم جل وعلا. فالمحرم الرجل يلبس الرجال ورداء ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه باللحاف في البرد لا بأس، لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميص إلا إذا اضطر لذلك مرض، فإنه يغطي رأسه ويفدي الفدية الشرعية وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فالمقصود أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه العباد، فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه وأن لا يلبس القميص والرداء والسراويل، هكذا المرأة شرع لها أن لا تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ويكون فيه خرقان للعينين نقبان، وشرع لها أن لا تلبس القفازين وهما غشاء لليدين غشاء لليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين. كما أن الرجل لا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ويغطي بدنه بالإزار والرداء، فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار على وجه ترخيها على وجهها، وتغطي يديها بعباءتها أو بجلالها لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل على أنهن كن يسترن وجوههن عند الرجال لكن بغير النقاب وبغير القفازين. هذه الحكمة والله أعلم التي شرع من أجلها ألا يغطي الرجل رأسه وألا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، هي الحكمة التي شرع المرأة فيها ألا تغطي وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفازين. هذا شعار المحرم يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس رب العالمين حفاة عراة غرلا. هو شعار خاص بالمحرمين لله فيه الحكمة. فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقة ولا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، فالمرأة كذلك تغطي رأسها لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولا أن تغطي وجهها بالخماط ويديها بغير القفازين. والله جل وعلا أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين المصري من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يقول فيها: حجيت العام الماضي وقد طفت طواف الوداع وأنا غير متوضئ، كنت ناسيا الوضوء ولم أتذكر إلا فيما بعد، لكنني لم أعد الطواف، هل علي شيء في ذلك وهل يعتبر حجي صحيح أم لا؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
0: نعم حجك صحيح ولكنه ناقص بعدم طواف الوداع، وعليك دم يذبح في مكة أن تقضي الوداع لأنه واجب من واجبات الحج، فتوصي بعض الثقات يذبحوا عنك شاة في مكة للفقراء جبرا لحجك بدلا من طواف الوداع الذي تركته، فإن كنت عاجزا تصوم 10 أيام بدلا من الذبيحة في بلدك، أما الذبيحة تكون في مكة، أما الصوم ولو في بلدك لا بأس. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين ميم عين من السودان بعث برسالة يقول فيها: بعض القرى عندنا تشترط شروطا غاية في الغرابة في الإمامة، إذ في هذه القرى لا بد من معرفة أصل الإمام وأنه من سكان القرية الأصليين أي غير وافد عليها، بصرف النظر عن حفظه للقرآن وأهليته للإمامة، فهل هذان الشرطان لازمان للإمامة أم أنهما بدعة؟ نرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا.
0: هذان الشرطان لا أصل لهما، المهم أن يكون معروفا بعدالته واستقامته وإجادته للقراءة، أما كونه من البلد أو من غير البلد ليس بلازم ولو كان غريبا، إذا عرف صلاحه واستقامته والحمد لله، فليس من الشرط أن يكون من البلد أو مولد في البلد، ولكن المهم أن يكون صالحا للإمامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث، ويقول صلى الله عليه وسلم: ليأمكم قراءكم، فالإمام يكون خيرة الناس سواء كان من أهل البلد الذين هم مستوطنون في البلد مولدون فيها أو ممن ورد إليها ونزل بها واستقر فيها وإن كان ليس من أهلها إذا كان صالحا للإمامة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 62، باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ. الباب الثالث والستون: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثناة فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. الباب الرابع والستون: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. الآناء الساعات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. الدثور الأموال الكثيرة. والله أعلم. الباب الخامس والستون: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال:
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس
6: الله أكبر. الله أكبر.

0: Jesus.
1: Allahu Akbar.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله. الله

0: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم؟ قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاه نعمة لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. مقفلة أي حال رجوعه، والسمرة شجرة، والعظاه شجر له شوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي: في رجلين شهد على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم جاء بآخر فقال: أخطأنا، فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، أي اغتيالا خفية وسرا، فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقر من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله قال قالت عائشة لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وجعل يشير إلينا لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ قال قلنا كراهية للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. إذن هذا الباب بوب البخاري رحمه الله على أنه إذا اشترك جماعة في إصابة شخص أنهم يعاقبون جميعا ويقتص منهم جميعا، سواء كان في قتل أو ما دونه. ويقول أهل العلم سواء تواطؤوا جميعا على قتله أو لم يتواطؤوا، ولكن كان فعل كل واحد منهم فيه القتل، ففي الصورتين يصح أنه اشتراك في قتله ويقادون به جميعا. فالتواطؤ أن يتفق جماعة ثلاثة أو أربعة أو خمسة على قتل فلان، ثم واحد منهم يمسك بيده والآخر يضربه والآخر يضع حبلا في عنقه، يشتركون في قتله، هؤلاء يتواطؤوا ويقتلون به جميعا. أو لم يتواطؤوا ولكن كان فعل كل واحد منهم يفيد القتل، كأن يرمي شخصان على شخص واحد أو ثلاثة

بل الصواب أنه أنهم يقتلون جميعا عند جماهير أهل العلم، وهذا صح عن الصحابة، صح عن عمر رضي الله عنه، وصح عن علي أنه قتل 3 بشخص واحد. وعمر يقول في هذا الغلام الذي قتل غيلة: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، لو اشتركوا جميعا في قتله لقتلتهم جميعا، لأنهم يصيرون جميعا قتله، والقاتل عمدا يجب قتله. استدل له البخاري بفعل علي رضي الله عنه حين شهد عنده 2 على رجل أنه سرق فقطعه، ثم جاءوا فقالوا: إننا أخطأنا وإن هذا الذي سرق، فعاقبهم أوجب عليهم الدية وأبطل شهادتهم وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. إذا كنتم شهدتم عمدا على ذلك فإني أقطع أيديكما بيده. الشاهد يعاقبهما الاثنين. وفي هذا أن الحاكم إذا قام حدا بناء على شهادة شهود وبين ثبتت لديه ثم تبين خلاف ذلك أنه ليس عليه شيء، وإنما الجرم على الشاهد. فإن كان متعمدا يقتص منه، وإن لم يكن متعمدا فهو في حكم الخطأ، فيه الدية. وهكذا ذكر أثر عمر: والشاهد لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وذكر فيه حديث عائشة: والشاهد منه في قوله: لا يبقى منكم أحد إلا لد. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم جميعا لما اشتركوا في لده عليه الصلاة والسلام. واللد واللدود كما سبق إدخال الدواء من أحد شقي الفم، ولو كان بدون رضا المريض إكراها. ثم ذكر ضمن هذا الباب مسألة، وهي القصاص فيما دون القتل، في لطمة، في ضربة، في خموش، أي خدوش في الجسد وجروح. بعضهم قال هذا ليس فيه دية، ليس فيه قصاص، إنما فيه حكومة يعاقب بشيء من المال، والصحيح أنه يشرع فيه القصاص ولو لم يكن فيه جراح، إلحاقا بالجراح. فالآية فيها: والجروح قصاص، ولم تنفي القصاص فيما دون الجراح. أيضا أشار البخاري لهذا بحديث عائشة: لا يبقى منكم أحد إلا لد، وهذا قصاص وليس فيه جراح. فالضربة، اللطمة، سواء لطمه بيده أو بصوت، فيها القصاص. ولو لم يكن بها أي جراح. ذكر في حديث عمر رضي الله عنه قاتل الغيلة، الغيلة هو القتل خفية وسرا لاغتيال، يتربص بشخص وهو غافل عنه فيقتله. هذا من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يرى أن القتل غيلة لا يسقط فيه القصاص وإن عفى أولياء المقتول. القتل عمد في سائر أنواع القتل العمد إن عفى ولو واحد من أولياء المقتول يسقط القصاص، لكن القتل غيلة مذهب جماعة من العلماء أنه لا يسقط القصاص ولو عفى أولياء المقتول. قالوا: لأن هذا راجع

إلى حق ولي الأمر، ففي حفظ الأمن العام، فإنه إذا فشى هذا الاغتيال في الناس كان هذا اعتداء على الحق العام الذي هو حق ولي الأمر وعلى الأمن العام، وأفشى هذا في الناس الفوضى والخوف والرعب، فلم يعد هذا حقا لأولياء المقتول فقط، بل هذا صار حقا للناس كلهم، فإنه أدخل عليهم الخوف والرعب. فلذا قالوا: وإن عفى أولياء المقتول فإنه يقتل أخذا بالحق العام. بخلاف العمد الذي ليس فيه غيلة إنما فيه مواجهة وقتل ظاهر، هذا إن عفى أولياء المقتول سقط القصاص به. وبهذا يعلم أن ما هو موجود الآن في الأمن في المحاكم من إثبات الحق العام مشروع، فإنهم في أمور كثيرة وفي حوادث يقولون هذا عفى عنه الولي، سواء في اعتداء، في مضاربة، في قتل، بقي هناك حق عام الذي هو حق لولي الأمر الذي يحفظ به أمن الناس العام، وقد لا يصلح أحوال الناس إلا بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أخذنا في آخر درس باب النمام. فمن هو النمام؟ أنت يا بيتي الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. أحسنت. أخذنا فائدة أن النمام يواجه بأمور، فما هي هذه الأمور؟ ها، الأول ألا يصدق لأنه فاسق. من أي وجه فاسق؟ ها، مرتكب لكبيرة، ومرتكب الكبيرة فاسق، والله تعالى قد قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني ها أن ينصحه وينهى عن هذا الفعل، أي عن النميمة. الثالث، ارفع اليمين يا مالك، ها، أن يتوب. لا، هو الآن الكلام في الأمور التي يواجه بها النمام. ها، أن يبغضه في الله، قال لأنه بغيض. الأمر الرابع ها ألا يحمله هذا الذي نقل إليه على سوء الظن بأخيه الغائب. الخامس ها ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه. الأمر الأخير ها ألا يرضى لنفسه ذلك فيكون هو ناقلا للنميمة. من ذكر هذه الستة؟ ها الغزالي. نعم، الغزالي في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كتاب حذر منه العلماء، لكن في بعض المواضع فوائد ينقلها، ولا ففي أخطاء كثيرة، بل فيه أشياء لا يحل القول بها ولا اعتقادها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. وهذا أدب جميل ذكر فيه البخاري من هدي السلف. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم، قال: حدثنا أبي جرير بن حازم، قال: سمعت يحيى بن أيوب الغافقي عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني أبو الخير عن حسان ابن كريب، ولا بأس به، قد روى عنه جماعة من الرواة، وكان أتى إلى المدينة زمن عمر وشهد فتح مصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وإسناده لا بأس به، أخرجه أيضا أبو يعلى والبيهقي وابن وهب في الجامع من طريق يزيد بن أبي حبيب، ورجال إسناده ثقات إلا حسان بن كريب فلا بأس به. أيضا الأثر له طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند رجاله ثقات إلا ابن لهيعة، إلا ابن لهيعة، ومع ذلك فالراوي عن عبد الله بن المبارك رواية عن ابن لهيعة أحسن من غيره. قال: حدثنا بشر بن محمد المروزي، قال حدثنا عبد الله. فمن عبد الله إذن؟ ها؟ ابن المبارك. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن شبيل ابن عوف مخضرم ثقة أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست له صحبة. قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. أخرجه أيضا وكيع في الزهد ومن طريقه هناد ابن السري وكذلك أخرجه عبد الرزاق في الأمالي. الأمالي في آثار الصحابة وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة والمراد من أشاع الزنا أي أخبر به نقل الخبر يقول أشاع الفاحشة. أخرجه أيضا عبد الرزاق في الأمالي وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن جريج به وإسناده صحيح وجاء عندهم زيادة عند عبد الرزاق وابن أبي حاتم وإن كان صادقا أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا وإن كان صادقا يعني يقول من أخبر به ولو كان صادقا ينكل به. وفي بعض الألفاظ أنه كان يرى عقوبة من أشاع الزنا ولو كان صادقا. هذا الباب باب مهم جدا وهو تحريم إفشاء الفاحشة بالكلام وتناقل الخبر أي لو وقعت فاحشة بين المسلمين فيجب سترها أي حتى لو وقع ولو أقيم عليه الحد يغلق هذا الباب ولا يتكلم به وينقل من فلان إلى فلان. وهكذا لو وقعت فاحشة وحصل ستر من الله تعالى ستر فاعل ذلك فلا يجوز الكلام به ولا نشره فإن الله تعالى توعد الذين يحبون فشو الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الأمر له أضرار حتى ولو كان صادقا في قوله كما قال عطاء كان يرى عقوبته بل يرى التنكيل به لأنه بفعله هذا يفشي الفاحشة يؤذي من وقع منه ذلك قد يكون زل ويريد التوبة أيضا يشوه المسلمين بأن هذه القبائح في أوساطهم بل كان بعض السلف يكره ذكر معاصي المسلمين عموما أي أنها صدرت منهم معصية كذا هذا من الخطأ حتى الداعي الذي يريد يعالج المنكر لا يأتي يعدد المعاصي التي حصلت في أوساط الناس حصل في بلد كذا كذا وفي قرية كذا كذا وفي زمن كذا كذا وفضائح من الفضائح للمسلمين. كان بعض السلف يقول اجتهدوا في ستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام أو نحو ذلك، اجتهدوا في ستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم للناس وانتشارها عيب في أهل الإسلام. فنبه البخاري وما أفقهه رحمه الله بهذا الباب على هذا الأدب العظيم، أن من سمع بفاحشة، والأصل أن الفاحشة تطلق على فواحش الفرج، هذا أكثر ما تطلق فيه الفاحشة، كالزنا واللواط وأمثاله. وإن كان الفاحشة يطلق على كل قول أو فعل مستقبح، على كل فعل أو قول مستقبح وبلغ الشناعة في حاله وصورته، لكن أكثر ما تطلق الفواحش على فواحش الفروج. فنبه البخاري أن من سمع بفاحشة فأفشاها أنه مذموم ومتوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال علي رضي الله عنه: القائل الفاحشة، الذي قالها أي أول من تكلم بها وأبداها للناس، والذي يشيع بها يتكلم بها عند فلان، في الإثم سواء، أي لأنه إن لم ينقل خبر ذلك الأول انقطع فشوها ولا يحصل لها رواج ولا انتشار، لكن لو هذا أخذها عنه كلم غيره، والثاني كلم ثالثا، والثالث كلم رابعا، تفشو الفاحشة بين الناس. فجعلهم علي رضي الله عنه في الإثم سواء. وكذلك شبيل بن عوف كان يقال، وهذا يشير إلى قول نحو علي، وأن هذا لم يكن عند علي فقط بل كان عند علي وسائر الصحابة، فإن هذا شبيل ممن عاشر الصحابة وعايشهم، كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها، يتكلم بها ونشرها، فهو فيها كالذي أبداها، أي كالذي أظهرها لو كانت مستورة. وعطاء كان يرى النكال، والنكال هي العقوبة التي تردع الغير. ففرق بين العقوبة التي ليس فيها نكال والعقوبة التي هي نكال. فالنكال هو الشيء الذي يردع الغير الناظر له أو السامع بخبره، فكان عطاء يرى التنكيل به ولو كان صادقا، يتكلم بحصول الزنا أو وجوده أو وقوعه، ويقول إنه أشاع الفاحشة، ويراه داخلا في الآية: لهم عذاب أليم في الدنيا، يقول: والعذاب الأليم الذي في الدنيا أن يعاقب وينكل به، ولو توعد هو بالعذاب في الآخرة. فاستدل عطاء رحمه الله بهذه الآية على أن مشيع الزنا والمتكلم به على ولي الأمر أن يعذبه في الدنيا، بمعنى أن يعاقبه عقوبة تكون نكالا لمن وراءه، ويرى أن هذا من إشاعة الفاحشة. فإذا واجب على المسلم إذا سمع بفاحشة أن يحبس لسانه عن نشرها وإفشائها والتحدث بها، ولا يجوز له نشر ذلك إن كان ذلك قد ستره الله، فيجب أن يستر ما ستره الله. وإن كان ذلك قد قيل، فأيضا لا يكون المسلم عونا على قيله ونقله وإفشائه في الناس، فإن هذا من إفشاء الفاحشة، فيه أذية، فيه عدم إعانة على التوبة، فيه إظهار لمعايب المسلمين، وإظهار للمخازي التي ينبغي أن ينزه عنها المسلمون. وهكذا في تسهيل لهذا الأمر في نفوس الناس، فإنه كما قيل كثرة المساس تزيل الإحساس. إذا حصل الكلام هذا بين الناس استلأموا هذا الأمر وما يستنكرونه، بخلاف لو كف عنه ولم يذكر كان معظما عند الناس، إلى غير ذلك مما يترتب على فشو الفاحشة ونشرها باللسان من الأضرار. فلذا كان من الآداب العظيمة التي نبه عليها الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب في هذا الكتاب المبارك تحريم إفشاء الفاحشة لمن سمع بها. أخ يقول إذا تاب المشيع للفاحشة هل له توبة؟ نعم له توبة، يتوب إلى الله تعالى، فإن هذا ذنب رتب الله عليه العذاب في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان آخر ما قرأناه في كتاب الأدب المفرد باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العياب. العياب الذي يكثر عيب الناس ويكثر قدحهم، ذمهم والقدح فيهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمران ابن ضبيان مختلف فيه، وثقه يعقوب ابن سفيان وكذلك ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وضعفه البخاري بقوله فيه نظر، وكذلك ابن حبان عاد وذكره في المجروحين، وهذا كثير في ابن حبان يذكر الرجل في الثقات ويذكره في المجروحين. قال: عن أبي تحيى حكيم ابن سعد، عن أبي تحيى الذي عنده يحيى خطأ كذا ضبطه غير واحد من العلماء بالتاء. قال: سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجلا مذايع، عجلا أي مستعجلين، مذايع أي تفشون الشيء وتنشرونه وتشيعونه، بذرة، بذرة أي لا تستطيعون كتمان سر بل تفشون كل شيء، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا، كذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ مكلحا هو أحسن، بلاء مبرحا أي شديدا شاقا، مكلحا أي يكلح الناس لشدته، والكالح الذي تغيرت ملامح وجهه صار عابسا، بعضهم فسر قول الله فيها كالحون أنه سقطت شفاههم السفلى إلى أسفل، وارتفعت شفاههم العليا إلى أعلى حتى بدأ فمه وأسنانه. فالمعنى مكلحة أي معبسا للوجه مغيرا له، وأمورا متماحلة ردحا، متماحلة أي طويلة صعبة، ردحا أي ثقيلة حمل ثقيل، والمراد فتنا عظيمة. ذي وصية من علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. هذا الأثر أيضا أخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق سفيان ابن عيينة، وقد رأيت أن عمران ابن ظبيان مختلف فيه، لكن للأثر طريق أخرى أخرجه العقيلي في الضعفاء، وكذلك الدينوري في المجالسة. الدينوري اسمه أحمد بن مروان، ما حاله؟ اتهمه الدارقطني، لكن هو قد أخرجه العقيلي، وإن ذكرناه إنما من باب من أخرجه. أخرجه العقيلي والدينوري من طريق أبي حيان التيمي عن يزيد بن حيان عن كدير الضبي عن علي، عن كدير الضبي عن علي. ورجال إسناده ثقات إلا كدير. أبو حيان التيمي اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان، اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان. ويزيد بن حيان هو عم أبي حيان التيمي، هو عمه، وكلاهما ثقة. وقع عند الدينوري عن أبي حيان عن أبيه، وظنه خطأ، يعني الصواب عن أبي حيان عن عمه. وأما كدير الضبي فهو مختلف فيه، ضعفه البخاري والنسائي، وقال في أبو حاتم محله الصدق، فقيل له إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، قال يحول من هناك. الأثر من الطريقين حسن. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق، كذا وقع في هذا الإسناد، وأبو إسحاق هو جد إسرائيل، فهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى وهو القتات ضعيف، عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. خرجه أيضا أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في الصمت، والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات به، فلم يذكروا أبا إسحاق. لم يقع عند أحد ممن أخرج الحديث فيما رأيت زيادة أبي إسحاق السبيعي، إنما كل الرواة يروونه من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات. اجتمع جماعة من الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم، كلهم عن إسرائيل عن أبي يحيى. فزيادة أبي إسحاق هنا لعلها خطأ من بعض الرواة أو وهم. إضافة إلى ذلك أن أبا إسحاق السبيعي لم يذكروا من مشايخه أبا يحيى القتات، ولم يذكروا من تلامذة أبي يحيى القتات أبا إسحاق السبيعي، فكأن هذا الإسناد حصل فيه خطأ. ومما يقرب أنه حصل فيه خطأ قول إسرائيل بن أبي إسحاق، وإسرائيل إنما هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومع ذلك فالإسناد ضعيف، أبو يحيى القتات ضعيف. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد بن عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض، أيضا أخرجه من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في الصمت. وأبو مودود مجهول، وشيخ زيد مولى قيس مجهول، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بنفس الإسناد لكن بإسقاط زيد مولى قيس الحذاء، يعني عن أبي مودود عن عكرمة مباشرة. وعلى كل علة الحديث أبو مودود علة هذا الأثر. الأثر له طريق أخرى عند ابن جرير، عند تفسير هذه الآية من سورة الحجرات: ولكنه مسلسل بالعوفيين، سلسلة العوفيين، وهي سلسلة ضعيفة، مسلسل بالضعفاء. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر وهو الشعبي، عامر ابن شراحيل، قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك، أخو ثابت ابن الضحاك، مختلف في صحبته كما في الإصابة وغيره، ثبتها بعض الأئمة وبعض من نفاها. قال فينا نزلت في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في بعض الروايات أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: يا رسول الله، إنه يغضب منه. أخرجه أحمد أيضا وأصحاب السنن الأربع، النسائي في الكبرى، من طريق داود بن أبي هند، وإسناده صحيح إذا صحت صحبة أبي جبيرة، أبي جبيرة، أبي جبيرة من الضحاك، أخو ثابت من الضحاك، وإن لم تصح فهو مرسل. قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم العدني، صدوق، عن الحكم وهو ابن أبان العدني أيضا، قال سمعت عكرمة يقول: لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمر، فبين الجارية تعمل بين أيديهم، إذ قال أحدهم لها: يا زانية، فقال: مه، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، إن لم يقوم عليك الحد الآن في الدنيا في الآخرة. قال: أفرأيت إن كان كذاك، إن كان الزانية فعلا؟ قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ابن عباس الذي قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إسناده حسن، يزيد بن أبي حكيم صدوق، وبقية رجاله ثقات. وقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش قد صح مرفوعا كما سبق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سبق معنا أن الحديث إسناده صحيح قبل 20 حديثا تقدم، برقم 312، وهذا الإسناد منكر، حكم عليه جماعة الأئمة كعلي بن المديني وكذلك الذهبي في الميزان أن هذا الحديث بهذا الإسناد منكر، ولكن صح من إسناد آخر بسند صحيح. كل هذه الأحاديث والآثار في باب العياب الذي يعيب الناس، وسيأتي شرحها إن شاء الله. قال في بعض النسخ ابن عمه بدل ابن عمر، أي في الأثر، نبع عليه المحقق هنا، قال في الأصول الخطية ابن عمه، وقع بفضل الله الصمد وتنزيه الشريعة ابن عمر، وهو الأظهر والأقرب، لأنه كانت لابن عمر جارية قد زنت.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: سؤاله الثاني يقول: كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدين أو أنها من البدع، فما هو أصلها وما موقف التشريع الإسلامي منها، أو كيف يتوجب على المسلم أداؤها؟
3: لست أعلم ما يريد بالنذور، فأخشى أنه يريد بالنذور ما ينذر للأموات، فإن كان يريد ذلك فإن النذور للأموات من الشرك الأكبر، لأن النذر خاص لله عز وجل. فإذا قال قائل: لصاحب هذا القبر علي نذر أن أذبح له، أو لصاحب هذا القبر نذر أن أصلي له، أو ما أشبه ذلك من العبادات التي تنذر لأصحاب القبور، فإن هذا بلا شك شرك مخرج عن الملة. أما إن أراد بالنذر النذر لله عز وجل فهذا فيه تفصيل كثير. إن كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، سواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط. فإذا قال قائل مثلا: لله علي نذر أن أصوم غدا، وجب عليه أن يصوم. لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وجب عليه أن يصلي ركعتين. لله علي نذر أن أحج، وجب عليه أن يحج. لله علي نذر أن أعتمر، وجب عليه أن يعتمر. لله علي نذر أن أصلي في المسجد النبوي، وجب عليه أن يصلي في المسجد النبوي. إلا أنه إذا نذر شيئا فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه. لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلا من ذلك في المسجد الحرام، لأنه ثبت أن رجلا قال يوم فتح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فأعاد عليه الرجل مرتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شأنك إذن. فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئا وفعل ما هو خير منه من جنسه فإنه يكون جائزا وموفيا بنذره. هذا في نذر الطاعة، سواء كان مطلقا كما مثلنا أو كان معلقا بشرط كما في هذا الحديث:
2: نعم.
3: إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين، أن أصلي في بيت المقدس. ومثل النذور المعلقة أيضا ما يفعله كثير من الناس، يكون عندهم المريض فيقول: إن شفى الله هذا المريض فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من أمور الخير. فيجب عليه إذا شفي هذا المريض أن يوفي بما نذر من طاعة الله. ومثل أيضا ما يفعله بعض الطلبة، يقول: إن نجحت فلله علي كذا من أمور الطاعة، لله علي أن أصوم 3 أيام أو 10 أيام أو يوم الاثنين والخميس من هذا الشهر أو ما أشبه ذلك. فكل هذا يجب الوفاء به لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين، أنصحهم أن ينذروا على أنفسهم، لأن النذر أقل أحواله الكراهة، بل إن بعض العلماء حرمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
2: نعم.
3: ولأن الناذر ألزم نفسه بأمر هو في عافية منه، ولأن الناذر قد يتراخى ويتساهل في الوفاء بالنذر، وهذا أمر خطير. واستمعوا إلى قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا تساهل الإنسان فيما نذر لله على شرط فإنه يوشك أن يعاقب بهذه العقوبة العظيمة، يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن النذر في هذه الحال كأن الناذر يقول: إن الله لا يعطيني ما أريد إلا إذا شرطت له. وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بدون أن يشترطوا له شرطا أو شيئا. فأنت إذا حصل لك مكروه أو أردت مرغوبا فاسأل الله وادعه. هذه طريقة الرسل كما قال الله تعالى عنهم الذين أصيبوا بالبلاء أنهم يناجون الله عز وجل ويدعونه فيستجيب لهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وهل أيوب نذر لله نذرا إن عافاه الله؟ لا، بل دعا ربه. وهكذا أيضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين إذا أرادوا من الله ما يرغبون توجهوا إليه بالرغبة والدعاء أن يعطيهم ذلك، وإذا أرادوا من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم ما يكرهون دعوه سبحانه وتعالى ولجأوا إليه بأن يصرف عنهم ما يكرهون. هذه سبيل المرسلين من الأولين والآخرين، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يخرج الإنسان عن طريقتهم؟ فالمهم أننا ننصح إخواننا عن هذا الأمر. وكثيرا ما يسأل الناس الذين نذروا على أنفسهم نذورا، يسألون يريدون أن يجدوا من أهل العلم من يخلصهم منها، فلا يجدون من يخلصهم.
2: نعم.
4: يقول: ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود، وهل تقاس بالمتر أو مترين، وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب الأسود والمرأة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المارين مثل مؤخرة الرحل فإنهم يقطعون صلاتهم. وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان سترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها، حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة. أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته، فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مرت المرأة والمرأة هي البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ولكن ما المراد بما بين يديه؟ كثير من العلماء يقولون إن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة أذرع، أي متر ونصف تقريبا من قدميه، وبعض العلماء يقول ما بين يديه هو منتهى سجوده، بمعنى موضع جبهته، وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه، لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته، وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده. وهذا القول هو الأصح عندي، وهو أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده، أي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره من مر من ورائه. وبهذا تبين الجواب، وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد، وإذا لم يكن له سترة ومر من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.
5: يقول أيضا ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
3: أولا هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه، وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات أن لا يخرجن من بيوتهن إلا في حاجة لا بد من الخروج فيها، لأن بيتها أصون لها وأبعد لها عن الفتنة وأسلم لدينها وخلقها وأحفظ لزوجها، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجة بثياب جميلة أو نعال رفيعة أو رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك، بل تخرج تفلة متبذلة لابسة ثيابا لا تجلب النظر ولا توجب الفتنة. ثم نقول في الجواب على السؤال ثانيا إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها، فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه مع أن الصيام عبادة، فكذلك الخروج من باب أولى، فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك. ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج أو أن لا يأذن لها بالخروج في حال تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك، وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروج لحاجة أو لا، فإن كان لحاجة فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها، وإن كان لغير حاجة فليمنعها. والله موفق.
4: الآية التي تقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخر الآية، يقول من هي هذه المرأة وما هي قصتها؟
3: امرأة مؤمنة هذه نكرة،
4: نعم،
3: لا تخص امرأة بعينها، ولكن مع ذلك قد حصل أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فردد فيها النظر عليه الصلاة والسلام ولكنها لم تجبه، فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إلى آخر الحديث، وهو لا. ثابت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وأما الآية فلا تدل على امرأة معينة. نعم.
6: يقول: نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج 9 نساء معا، فما هي الحكمة في ذلك مع أن شرعه صلى الله عليه وسلم لا يبيح لغيره جمع أكثر من 4 نساء؟ وكيف أن ابنه إبراهيم من مارية القبطية مع أنها ليست من زوجاته، أم أنها أمة كان يملكها صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
7: من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن 9 نساء.
6: نعم.
7: وكان عليه الصلاة والسلام قد تزوج خديجة أم المؤمنين، وهي أول امرأة تزوج بها ورزق منها أولاده، ورزق منها أولاده سوى إبراهيم، وتزوج أيضا زينب بنت خزيمة، ولكن هاتين المرأتين توفيتا قبله صلى الله عليه وسلم. أما التي توفي عنهن فهن 9، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح، والحكمة من إباحة
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: أحب أن أنبه أنه إذا كان المتكلم بالحديث لا يدري عن صحته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجزم بنسبته للرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقول ما مدى صحة ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسلم من الجزم بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يدري أيصح عنه أم لا.
1: أحسن الله إليكم بارك فيكم شيخ. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ قد يرى الإنسان وهو نائم بعض الأحلام المزعجة ويرى بعض الناس الذين يعرفهم، فهل هذا هو الشيطان يتمثل بصورة هؤلاء الأشخاص؟ ثم ماذا يفعل من رأى في المنام أنه ارتكب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب؟
2: المرائي ثلاث أقسام، قسم من الله عز وجل وقسم من الشيطان وقسم من حديث النفس. أما التي من الله عز وجل فهي الرؤيا المرتبة التي لها معنى ولها شيء ترمي إليه، فهذه من الله عز وجل، وقد تكون تنبيها للمرء على شيء يفعله وهو محرم، أو إثارة لنفسه وحزمه وقوته إذا كان مفرطا في واجب. وأما التي من الشيطان فهي التي لا تكون مناسبة ولا يمكن أن تقع، أو تكون مزعجة مروعة. مثال الأول ما قصه أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وذهب يشتد، فذهبت وراءه أشتد وراءه، هذا مهم معقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. ومن ذلك أيضا أن يرى أشياء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى متقارب.
2: في الأول الرؤية التي من الله يعمل الإنسان بمقتضاها، يسر بها إن كانت سارة وينتبه إن كانت منبهة. وفي الثانية إذا رأى ما يكره فليقل أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يحدث بهذا أحدا ولا يعرضها على أحد يعبرها ويفسرها، بل يتناساها. وأما الثالث له فهذا له لا حكم له، وهو الذي يراه الإنسان في منامه مما يمر به في يومه أو في ليلته.
4: أنه يستحب التسمية بعبد الله، فإن التسمية

0: الإمام يهم وينوي ويقصد وله إرادة. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان يعمل. فأصدق الأسماء حارث وهمام لأنه مطابق للواقع، وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال بذلك الأجر وليكون محسنا إلى أبنائه وبناته. أما أن يأتي بأسماء غريبة على المجتمع فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في المستقبل، ويكون كل هم من ينال الولد أو الابن أو البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله، لأنك أنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه ويقال شف هذا الاسم شف هذا الاسم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أفضل الأسماء. ويحرم أن يسمي الإنسان بأسماء من خصائص الكفار مثل جورج وما أشبه ذلك من الأسماء التي يتلقب بها الكفار، لأن هذا من باب التشبه بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
1: حفظكم الله. يقول الشيخ: بالنسبة لصلاة الجنازة وصلاة العيدين والكسوف أيضا، هل يقال دعاء الاستفتاح؟
2: صلاة الجنازة قال العلماء إنه لا يستفتح لها، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تشهد، فهي مبنية على التخفيف. وأما صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة فهي كغيرها من الصلوات يستفتح لها.
1: يقول: هل يكرر دعاء الاستفتاح في صلاة الليل في كل ركعتين؟
2: نعم، دعاء الاستفتاح مشروع عند كل تكبيرة إحرام، فإذا كبرت للإحرام في فريضة أو نفل فاستفتح.
1: يسأل فضيلة الشيخ ويقول: ما حكم قول صدق الله العظيم عند نهاية كل قراءة من القرآن الكريم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين ما ذكره أهل العلم قاطبة بأن العبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه.
3: أما الإخلاص فمعناه أن لا يقصد الإنسان بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة، فلا يقصد جاها ولا مالا ولا رئاسة ولا أن يمدح بين الناس، بل لا يقصد إلا الله والدار الآخرة فقط. وأما الشرط الثاني فهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يخرج عن شريعته، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته

0: إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه النصوص من القرآن والسنة تدل على أنه لابد لكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من أن يكون مبنيا على الإخلاص، على الإخلاص لله، موافقا لشريعة الله عز وجل. ولا تتحقق الموافقة والمتابعة إلا بأن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وهيئتها وزمانها ومكانها. فمن تعبد لله تعالى عبادة
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا

استووا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: ويعرض عن هذا كله ويعتقد أن هذه أمور تعرض للإنسان. يعرض الإنسان ضيقة الصدر، يعرض الإنسان كتم، يعرض الإنسان أشياء كثيرة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله قال 70 مرة أو أكثر من 70 مرة. فلهذا نصيحة لإخواني أن لا ينسابوا وراء هذه الأوهام والتخيلات. نحن لا ننكر أن الجن يمس الإنسان كما قال تعالى إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس في المرابين، وكما جاءت السنة بذلك، لكن ليس معناه أن كل ما أصابنا حتى لو يصيب بعض الناس زكمة قال هذا جن تلبس لي، هذا غلط. الواجب الإنسان يكون عنده قوة وتوكل على الله، ثم يستعمل الأوراد الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في قراءة في آية الكرسي في الليل، وكذلك قراءة البقرة في البيت وما أشبه ذلك. فالواجب أن يكون الإنسان عنده قوة وتوكل على الله عز وجل، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما أحس بمثل هذه الأمور حتى تزول عنه. كذلك أيضا النفس، نحن لا ننكر أن النفس لها تأثير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، ولو سبق القدر شيء لسبقته العين، لكن ليس كل ما يصاب به الإنسان يكون عينا، إلا أنه إذا توهم الشيء فربما يكون مع كثرة التوهم والتخيل يكون حقيقة. ولهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين أن يكون عندهم اعتماد تام على الله عز وجل وتوكل عليه حتى تزول عنهم هذه الأوهام. وبالتالي أنصح هذا الرجل الذي تحدث عنه السائل بأن يتقي الله عز وجل، وأن يحاول ما استطاع العدل بين زوجتيه والرجوع إلى أولاده بالحنو والشفقة والتأديب والتوجيه، وأن لا يبتعد عنهم لأنهم أولاده بضعة منه. والله موفق. نعم والله العلاج والتداوي، أخشى أني أقول أصيب العلاج والتداوي معناه أني أقررت على ما توهم، أنا ما أدري قد لا يكون هذا صحيح. إذا ثبت المسحور فليعالج بالقراءات والأذكار، ويذهب إلى أهل الخير المعروفين بحسن القراءة.
1: إذا كان يرفض الشيخ
0: إذا رفض فالإثم عليه إن كان يأثم. نعم.

0: نعم.
1: أثابكم الله شيخ محمد على هذا التوجيه الطيب. مستمعات أربع أخوات والدهن في يسكن في بيت ملتزم مع والدهن، يقولن في هذه الرسالة: طالما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم، والدي يشكو من مرض نفسي، هل للقاضي في هذه الحالة يا فضيلة الشيخ أن يقوم بعقد الزواج لنا؟ نرجو بهذا التوجيه.
0: نعم، إذا منع الولي من تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقارب العصبة الأولى في الأولى. فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، لأن كل واحد من هؤلاء يقول: أنا في عافية، لن أتقدم على أبيها مثلا. إن أبوا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب على الحاكم الشرعي إذا وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا من تزويجها وكان الخاطب كفءا في دينه وخلقه، يجب عليه أن يزوجها، لأن له ولاية عامة. فإذا لم تحصل الولاية الخاصة فإنه لابد أن يزوج بالولاية العامة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط عدالته وولايته، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته، فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين. وهذا أمر خطير وواقع من بعض الناس كما أشرنا إليه آنفا، بكونه يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهم وهم أكفاء. ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع.
1: نعم.
0: ولكن يجب عليها، أي على البنت، أن تقارن بين المصالح والمفاسد، أيما أشد مفسدة، أن تبقى بدون زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وعلى هواه، فإذا كبرت وبرد طلبها للنكاح ذهب يزوجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها. لا شك أن الثاني أولى، أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها تتقدم بحق لها، ولأن في تقدمها إلى القاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها أيضا، فإن غيرها يقدم كما أقدمت، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهم بمنعهن من تزويج الأكفاء. ففي ذلك إذن ثلاث مصالح: مصلحة للمرأة حتى لا تبقى أرملة، مصلحة لغيرها تفتح الباب لنساء أن ينتظرن من يتقدم إلى القاضي ليتقدم. الثالث منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو في من ولاهم الله عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والشرح في رسالة مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المسائل السابقة وصلنا إلى المسائل المتعلقة بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثا من المسائل المتعلقة بهذا الركن. في آخر المجالس أخذنا مسألة واحدة، وهي مسألة الكفر باليوم الآخر، أي من مسائل الجاهلية مسألة الكفر باليوم الآخر. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ المسألتين المتبقيتين المتعلقتين بركن الإيمان باليوم الآخر. وقبل أن نأخذ المسألتين نذكر أن مقصود المؤلف رحمه الله بجمعه مسائل الجاهلية في تلك الرسالة هو تنبيه المسلمين إلى أمر، وهو أنهم أو أن بعضهم قد رجع في بعض الصفات بعض الخصال والأعمال إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. فذكر الإمام أكثر من 20 و100 من المسائل، ومقصوده تنبيه المسلمين وتوجيه المسلمين وتحذير المسلمين من التشبه بأهل الجاهلية في مسائل قد علم من الدين وبالأدلة من الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف أهل الجاهلية في تلك المسائل. عندنا الليلة مسألتان نجعلهما أو نجعل الحديث فيهما واحدا متصلا، وهما المسألتان 53 و54 على حسب الترتيب الذي كتبناه. المسألة الأولى منهما مسألة التكذيب بلقاء الله، والمسألة الثانية مسألة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها أي من كفرهم بآيات ربهم التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن ذكر المؤلف رحمه الله هاتين المسألتين وهاتين الخصلتين من خصال أهل الجاهلية، وذكر بعض الأدلة التي تدل عليها. ذكر مسألة التكذيب بلقاء الله ومسألة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. والحديث عن هاتين الخصلتين نجعله في 5 مسائل. المسألة الأولى معنى هاتين المخالفتين أو معنى هاتين المسألتين والخصلتين الجاهليتين. أولا معنى
مسألة التكذيب بلقاء الله. لقاء الله تعالى يحتمل معنيين، لقاء الله يحتمل معنيين. المعنى الأول رؤيته سبحانه وتعالى بالأبصار، أي النظر إلى وجه الله الكريم، كما في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، فاللقاء هنا المراد به المعاينة بالأبصار. وهذا أمر أجمع عليه أهل اللغة أن اللقاء في مثل هذه الآية لا يكون إلا معاينة بالأبصار. واحتج السلف بآيات وأحاديث اللقاء، أي لقاء الرب، احتجوا بها على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. إذن من معاني لقاء الله النظر ورؤية الله جل وعلا بالأبصار. فإن كان مراد المصنف بذكر هذه المسألة هذا المعنى، فسيأتي الحديث عن هذا المعنى ضمن الحديث عن المسألة الأخرى، المسألة الثانية التي هي من المسائل التي ستؤخذ في هذا المجلس إن شاء الله. إن كان مراده بالتكذيب باللقاء الله أي التكذيب بالرؤية، برؤية الله، فهذا سنجعله ضمن المسألة الثانية. والاحتمال الثاني والمعنى الثاني للقاء، للقاء الله، قد يراد بلقاء الله القيامة والمصير إلى الله جل وعلا والحساب والجزاء. فقد يأتي في بعض الأدلة ذكر اللقاء، أي ذكر لقاء الله، والمراد به المصير إليه سبحانه والحساب والجزاء، كما في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، أي قال الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء، قال الذين لا يرجون لقاءنا، وهذا حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فهذا الكلام عن حال المشركين. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية قال الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالمعاد إلينا ولا يصدقون بالبعث. ففسر ابن جرير رحمه الله هذه الآية بالبعث والمصير إلى الله جل وعلا. فإن كان مراد المصنف بهذه المسألة هذا المعنى، أي معنى التكذيب بلقاء الله أي التكذيب بالبعث والحساب والجزاء، إن كان مراده هذا المعنى فقد سبق بيانه في المسألة التي سبقت هذا المجلس، أي في المسألة التي قبل هذه المسائل. والمعنيان محتملان، ولكن المعنى الأول أقرب، أي أن المصنف والله أعلم أراد بمسألة التكذيب بلقاء الله أي التكذيب برؤية الله والنظر إليه، حتى لا يكون في المسائل تكرار. فإنه قد ذكر في مسألة سابقة مسألة التكذيب أو الكفر باليوم الآخر، ولهذا نقول الأقرب أن مراده بالمسألة مسألة التكذيب بلقاء الله أي التكذيب برؤية الله والنظر إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعلى هذا المعنى الثاني الذي قلنا هو الأقرب سيكون تكذيبهم برؤية الله داخلا في معنى المسألة الثانية، أي مسألة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. ويكون المصنف قد خص الرؤية بالذكر
لأهمية هذه المسألة ولكثرة من خالف فيها، والله أعلم. مسألة ثانية معناها مسألة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. كان أهل الجاهلية إذا أخبرتهم رسلهم عن اليوم الآخر استبعدوا ذلك، أي جحدوا وأنكروا البعث بعد الموت، وكذبوهم فيما يقولون وبما يخبرون. فكان من أهل الجاهلية من يكذب برؤية الله عز وجل يوم القيامة، ومنهم من يكذب بأمور أخرى ببعض ما أخبرت به الرسل. إذن سيكون شرحنا متعلقا بالحديث عن تكذيب أهل الجاهلية ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. وسبق مرارا أن المراد بأهل الجاهلية يراد بهم من كان مشركا وثنيا، وهم مشركو قريش والجزيرة ومن حولها. وأيضا يدخل في معنى أهل الجاهلية، يدخل فيه أهل الكتاب من يهود ونصارى. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى المتعلقة بهاتين الخصلتين الجاهليتين. المسألة الثانية أدلة وجود هاتين الخصلتين عند أهل الجاهلية، أي خصلة التكذيب برؤية الله وخصلة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. ما الدليل على وجودهما عند الجاهليين؟ وردت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل على وجود هاتين الخصلتين عند أهل الجاهلية. فمن ذلك، أي من الأدلة، أولا نتحدث عن أهل الكتاب، أي عن يهود ونصارى. فقد استدل المؤلف رحمه الله على وقوعهم في هذا الأمر بأدلة، أي وقوعهم في مسألة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل، استدل بأدلة. فذكر الآية الأولى وكأنه يشير إلى ما جاء في سبب نزول قول الله جل وعلا: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: سألت أبي، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: سألت أبي، أي عن آية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هم الحرورية، أي هل الآية في الحرورية في الخوارج؟ قال سعد رضي الله تعالى عنه: قال لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. هذا الحديث في البخاري، مر معنا في المسألة السابقة مسألة الكفر باليوم الآخر أن من اليهود والنصارى طوائف تنكر اليوم الآخر، لا جنة ولا نار عندهم، ومنهم من يؤمن باليوم الآخر لكن على صفة غير الصفة التي يجب عليهم أن يؤمنوا بها. إذن الجنة وما فيها من طعام وشراب أمر قد أخبرت به الرسل، ومع ذلك كفر به النصارى أو بعض طوائف النصارى، وكذبوا ما أخبرت به الرسل في ذلك. فهذا دليل على وجود هذه الخصلة عند النصارى، كفروا بالجنة كما قال سعد، وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. وأيضا الدليل الثاني من أدلة وجود هذه الخصلة أو هاتين الخصلتين عند الكتابيين
ما استدل به المؤلف بقول الله جل وعلا مالك يوم الدين؟ وجه الدلالة، وجه استشهاد المؤلف بالآية على أن بعض الكتابيين كذبوا ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، أن قوله تعالى مالك يوم الدين يدل على أن الله جل وعلا هو الذي يتولى حساب عباده ومجازاتهم على أعمالهم يوم الدين، أي يوم الجزاء، وهذا أمر أخبرت به الرسل. لكن النصارى يزعمون أن غير الله تعالى هو الذي يتولى الحساب، النصارى يعتقدون أن غير الله هو الذي يتولى الحساب، وهم يقصدون بذلك المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في بعض أناجيلهم ما نصه، هذا النص من نصوص كتب النصارى التي تدل على أنهم يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى حساب الخلق يوم الدين، أي يوم القيامة. جاء عندهم في سفر يوحنا ما نصه: الأب، أي الرب عز وجل، الأب لا يدين أحدا، أي لا يحاسب أحدا، بل أعطى كل الدينونة للابن، يعنون لعيسى. هذا نص من نصوصهم في سفر يوحنا: الأب لا يدين أحدا، أي لا يحاسب أحدا، بل أعطى كل الدينونة للابن. وهذا تكذيب من النصارى لما أخبرت به الرسل من أن الله جل وعلا هو الذي يتولى الحساب وحده، فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. وأيضا من أدلة تكذيب أهل الكتاب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر أن من اليهود، كما مر معنا في المسألة التي قبل هذه، أن من اليهود من ينكر اليوم الآخر أصلا ولا يقر به، وأن منهم من يؤمن به، أي باليوم الآخر، لكن ليس إيمانا بيوم يكون فيه بعث وحساب وجزاء، إذن يكون إيمانه غير صحيح ولا معتبر. وهذا معناه أنهم لا يؤمنون بالبعث أو لا يؤمنون باليوم الآخر إيمانا صحيحا، ولا يؤمنون بلقاء الله الذي يراد به رؤية الله جل وعلا، فهذا داخل في تكذيبهم بما أخبرت به الرسل. هذا ما يتعلق بأهل الكتاب من يهود ونصارى، وأن منهم من يكذب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. ثانيا ننتقل إلى المشركين، فمن أدلة تكذيب المشركين ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، الدليل الأول: لما كان المشركون لا يؤمنون باليوم الآخر، من باب أولى أنهم مكذبون بكل التفاصيل التي ذكرت عن اليوم الآخر، فإذا أنكروا اليوم الآخر يعتقدون لا بعث بعد موت ولا حساب ولا جزاء، من باب أولى أنهم منكرون للتفاصيل التي ذكرها الرسل عن اليوم الآخر وعن عرصات القيامة وعن الجنة والنار. إذن نقول المشركون مكذبون برؤية الله، مكذبون بالبعث والحساب والجزاء والحوض والميزان وبغير ذلك من أمور وأحوال يوم القيامة. إذن وقعوا في تكذيب الرسل
في بعض الأمور التي أخبروا بها عن اليوم الآخر. وقد سبق معنا في المسألة السابقة بيان أدلة تكذيب وكفر المشركين باليوم الآخر عموما. الدليل الثاني من أدلة وجود هذه الخصلة عند المشركين ما استدل به المؤلف في الآيات التي ذكرها، استدل بقوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وجه الدلالة من الآيتين، وجه الاستشهاد من الآيتين على أن الوثنيين المشركين الجاهليين كانوا يكذبون ببعض ما أخبرت به الرسل، وجه الدلالة أن الله تعالى أخبر أن الشفاعة يوم القيامة منتفية عن كل أحد إلا من رضي الله عنه، وهم الذين شهدوا شهادة الحق، وهذا الأمر أخبرت به الرسل، أي أخبروا أنه لا شفاعة يوم القيامة إلا بعد الإذن والرضا، بعد إذن الرب بالشفاعة وبعد رضاه عن الشافع والمشفوع له. ومع ذلك فمشركو الجاهلية منهم من يزعم أنها حاصلة له ولا بد. جاء عن بعض المشركين أنه يقول إنه سينال الشفاعة يوم القيامة ولا بد، وسيأتي التنبيه على ذلك. جاء عن النضر بن الحارث أنه قال: إذا كان يوم القيامة سوف تشفع لي اللات والعزى، فهذا قوله يدل على أنه يثبت شفاعة الآلهة له يوم القيامة عند الله جل وعلا. وقلنا الشفاعة لا يملكها إلا الله، ولا تكون إلا بعد الإذن والرضا، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وهنا تنبيه: هذا القول المذكور عن النضر بن الحارث أنه قال إذا كان يوم القيامة سوف تشفع لي اللات والعزى، هذا القول من لعله قاله إن ثبت عنه من باب السخرية والتهكم بالمؤمنين الذين يثبتون الشفاعة لمن رضي الله عنه. لماذا قلنا يحمل قوله على السخرية والتهكم؟ لأن المشركين الأصل أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر أصلا، فإذا لم يؤمنوا باليوم الآخر من الأصل فإنهم لا يؤمنون بوقوع الشفاعة يوم القيامة، ولا يستبعد أن يوجد قلة أو أن يوجد بعض من يؤمن باليوم الآخر ممن هو في الشرك، ولكن الأصل وعامة المشركين كانوا على إنكار البعث بعد الموت. المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بهاتين الخصلتين، وهي مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في هاتين الخصلتين، أي مخالفتهم في تكذيبهم برؤية الله تعالى يوم القيامة، ومخالفتهم في تكذيبهم ببعض أو لبعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في هاتين الخصلتين، وظهرت مخالفته لهم في أمور. من ذلك أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإيمان بكل ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الإيمان ببعض والكفر بالبعض الآخر، فلا يصح إيمان إلا بأن تؤمن بما أمر الله بالإيمان به على الوجه الكامل المطلوب،
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. ومعنى الآية خطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بالله واتبعوا رسوله، ادخلوا في الإسلام جميعه، في الإسلام كله، ولا تتركوا منه شيئا كما يفعل أهل الكتاب عندما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض الآخر. ثم قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تتبعوا مسالك الشيطان، لأنه لكم عدو واضح العداوة، مظهر العداوة. إذن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور، منها وجوب الإيمان بكل ما أخبرت به الرسل، ومن ذلك وجوب الإيمان بكل ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. الدليل الثاني من أدلة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للجاهليين في هاتين الخصلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لقاء الله حق لا ريب فيه. وقلنا اللقاء الذي نتحدث عنه أي الرؤية، رؤية الرب والنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، هذا أمر لا ريب فيه، كما في أدلة كثيرة منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، أي يصلي صلاة الليل، قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى قوله: ولك الحمد أنت الحق، وعدك الحق، ولقاؤك حق. لقاؤك المراد به الرؤية والنظر إلى وجه الله الكريم، والحديث متفق عليه. أيضا من الأدلة التي تدل على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في هاتين الخصلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لقاء الله الذي معناه رؤية المؤمنين ربهم، أن هذا اللقاء مما يكرم الله به عباده المؤمنين في الجنة. فلقاء الله الذي معناه الرؤية والنظر إلى وجه الله الكريم هذا أمر يكرم الله به عباده المؤمنين في الجنة، بل هو أعظم نعيم لأهل الجنة. أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام. إذن سلام وكلام وهذا ولقاء، هذا كله على يدل على معاينة بالأبصار، أي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فهو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة. وأدلة النظر إلى وجه الله الكريم، أدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وأنه من نعيم الجنة، أدلة متواترة، أي بلغت حد التواتر من حيث المعنى، أدلة متواترة متكاثرة. المسألة الرابعة المتعلقة بهاتين الخصلتين: وجود هاتين الخصلتين الجاهليتين في الناس اليوم، أي الدليل على أنه يوجد اليوم من ينكر ويكذب بمسألة الرؤية والنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، ويوجد اليوم أيضا من يكذب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر.
فمعنى هذا أنه يوجد اليوم من قد اتصف بهاتين الخصلتين التي هي من صفات وخصال الجاهليين من مشركين وثنيين أو يهود ونصارى، فلا زالت هاتان الخصلتان الذميمتان من خصال الجاهلية لا تزال موجودة في الناس اليوم. من ذلك من أدلة وجودها في الناس اليوم، أولا بعض من ينتسب للإسلام قد أنكروا بعض أشراط الساعة، هذا موجود عند بعض المسلمين، فمن المسلمين اليوم من يكذب بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، مع أن هذا الأمر نزول عيسى من السماء في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى الذي دل عليه الكتاب والسنة، فأدلة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء في آخر الزمان أدلته بلغت حد التواتر، دل عليه القرآن والسنة، ومع ذلك تجد من المسلمين اليوم من ينكر هذا الأمر، فوقع فيما وقع فيه الجاهليون، التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، ونزول عيسى من أشراط الساعة أي له تعلق باليوم الآخر، فهو من أشراط الساعة أي القيامة. الدليل الثاني من أدلة وجود هذه الخصال في الناس اليوم أن بعض من ينتسب إلى الدعاء ومع ذلك يكذب بخروج الدجال، ينكر وجود الدجال وينكر خروجه آخر الزمان، مع أن الأحاديث الواردة في خروج الدجال في آخر الزمان أحاديث بلغت حد التواتر، ومع ذلك كذب به بعض من ينتسب إلى الدعوة، وهكذا كذب بخروج الدجال أيضا الخوارج وبعض المعتزلة، فهؤلاء ينتسبون للإسلام ومع ذلك يكذبون بخروج الدجال وينكرونه خروج الدجال في آخر الزمان. الدليل الثالث من أدلة وجود هاتين

أن المعتزلة ومن وافقهم في العقيدة في عقيدتهم كالشيعة يكذبون برؤية الله يوم القيامة، فالشيعة اليوم جميعهم مكذبون بهذا الأمر، مكذبون بالرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وهكذا وافق الشيعة وافقهم من ينتسب إلى المعتزلة، فعقيدة الشيعة هي عقيدة المعتزلة في كثير من الأمور. الدليل الخامس من أدلة وجود هذه الخصلة في الناس اليوم تكذيب الخوارج والمعتزلة بالشفاعة، أي الشفاعة في أهل الكبائر وخروج أهل الكبائر الموحدين من النار. من معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، قد يغفر له ذنبه وتغفر له كبيرته وقد يعاقب عليها ويؤاخذ بها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك والكفر يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعقيدة أهل السنة أن الله جل وعلا إذا شاء أن يعذب الموحد الذي مات وهو مرتكب لكبيرة، إذا شاء أن يعذبه عذبه في النار، ولكن الموحد لا يخلد إذا عذب بكبيرته أو بكبائره، بل يخرج بأمور منها الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الشهداء، شفاعة الأقارب من أهل الإيمان، شفاعة الملائكة. فيعتقد أهل السنة أن مرتكب الكبيرة إذا دخل النار بكبيرته يخرج مهما عذب، فلا بد أن يأتي يوم يخرج من النار، إما بانتهاء العذاب أو برحمة أرحم الراحمين أو بالشفاعة. ولكن الخوارج والمعتزلة يقولون المسلم المؤمن إذا مات مرتكبا لكبيرة ولم يتب منها فهو في النار ويخلد فيها ولا خروج له، ويعذب في النار أبد الآبدين، فينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، ينكرون خروج الموحدين الذين دخلوا النار بسبب كبائرهم، ويقولون هم مخلدون في النار أبدا. وهذا من الخوارج المعتزلة تكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. الدليل السادس من أدلة وجود هذه الخصلة في الناس اليوم أن المعتزلة ومن وافقهم يكذبون بالحوض المورود الذي يكون في عرصات القيامة، ويكذبون بالميزان، ويكذبون بالصراط، مع أن هذه الأمور التي هي الحوض والميزان والصراط هذه أمور تواترت بها النصوص، فهي قد بلغت مبلغ التواتر، ولكن لا يلتفت المعتزلة ومن وافقهم إلى الأحاديث وإلى الأدلة المتواترة التي أثبتت الحوض المورود والميزان والصراط يوم القيامة. وهذا منهم تكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. الدليل السابع من أدلة وجود هذه الخصلة في الناس اليوم أن العقلانيين المعاصرين ورثوا كثيرا من عقائد المعتزلة. العقلانيون اليوم، العقلانيون المعاصرون أي الذين يحكمون عقولهم، فما وافق عقولهم الفاسدة قبلوه، وما خالف عقولهم البائرة ردوه. هؤلاء في الحقيقة هم

ورثت المعتزلة، فالمعتزلة قدموا العقل على الدليل على الوحي، ورثهم العقلانيون اليوم فوقعوا فيما وقعت فيه المعتزلة، ومن ذلك تكذيب العقلانيين المعاصرين ببعض ما أخبرت به الرسل عن يوم الآخر، يكذبون بالصراط والحوض والشفاعة وهكذا الميزان إلى غير ذلك. سبب ذلك أنهم قدموا عقولهم الفاسدة على أدلة الوحيين المعصومة على الكتاب والسنة. الدليل الثامن من أدلة وجود هذه الخصلة في الناس اليوم أن بعض شيوخ الصوفية يقول لأتباعه، بمعنى بعض كبار الصوفية يطمئن أتباعه لأجل أن يستمروا على شركهم وصوفيتهم الباطلة، بعضهم يقول ما نصه، يقول لا عليكم، يوم القيامة أبصقوا على النار فتصبح حشيشا أخضر. ولهم عبارات نحو هذه العبارات البائرة، بمعنى أنه يوم القيامة سيطفئ النار، فلا تقلقوا من النار، لا تخافوا، لا خوف عليكم. بعضهم قال هذه العبارة لا عليكم، يوم القيامة أبصق على النار فتصبح حشيشا أخضر، أي تصير من النعيم حشيشا أخضر. فهذا من شيوخ الصوفية أو من بعضهم تكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، فالنار نار محرقة أبد الآبدين لمن كتب الله عليه البقاء والخلود فيها، فلا تنتقل إلى حشيش أخضر ولا أنها تخمد وينقطع عذابها عن الكافرين والمشركين. المسألة الخامسة وبها نختم إن شاء الله، ما هو الواجب على طلبة العلم والدعاء إلى الله جل وعلا تجاه هاتين الخصلتين الجاهليتين، أي خصلة التكذيب برؤية الله يوم القيامة، وخصلة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. مما سبق ذكره في هذا المجلس نستخلص أنه مما ينبغي على طلبة العلم والدعاء الله جل وعلا، أولا بيان القول الحق في هذه المسائل، أي نشر هذا المعتقد الصحيح ما يتعلق برؤية الله جل وعلا، وهكذا ما يتعلق بأشراط الساعة وما يقع بعد نزولها ووقوعها، وهكذا ما يكون في القبر وعند البعث وفي عرصات القيامة وفي الجنة والنار. هذا مما ينبغي أن يبث وينشر بين المسلمين ليقطع الطريق على الضلال وعلى العقلانيين والمعتزلة والشيعة ونوافقهم. فهكذا إذا سمع المسلم أدلة القرآن والسنة حينئذ يبني معتقدا صحيحا مبنيا على أساس صحيح. الأمر الثاني مما ينبغي على طلبة العلم والدعاء بيان أن من أنكر شيئا مما ثبت به الدليل من أمور اليوم الآخر فإنه لم يحقق الإيمان المطلوب في هذا الركن، ركن الإيمان باليوم الآخر. فلا يتساهل المسلم في هذا الأمر، لا يكون مؤمنا باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة إلا إذا آمن بما طلب منه أن يؤمن به. فيجب علينا أن نؤمن بكل أمر، بكل أمر أخبرت به الرسل مما له تعلق باليوم الآخر. فمن أنكر شيئا من الأمور المتعلقة باليوم الآخر وقد ثبت وصح به الدليل فهذا لم يحقق الإيمان المطلوب، أي الإيمان باليوم الآخر. وقد يكون في بعض المسائل من أسباب ردته وخروجه عن الإيمان، وخروجه عن دائرة أهل الإيمان إلى دائرة أهل الشرك والكفران والعياذ بالله تعالى. وهذه المسائل التي نذكرها يحتاج المسلم أو يحتاج الداعي أن ينشر وأن
يتعلم وأن يدعو إليها، لأنها من أعظم الأمور التي ننفع بها المسلمين، بيان المعتقد الصحيح الذي يسلم إيمانك ويصح توحيدك به. بهاتين المسألتين اللتين أخذناهما الليلة نختتم الكلام عن المسائل المتعلقة بركن الإيمان باليوم الآخر، وفي المسائل القادمة ينتقل الحديث إن شاء الله تعالى إلى مسائل متعلقة بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان أو ركن الإيمان بالقدر خيره وشره.

0: أخونا يسأل يقول هل الخوارج كفار أو مسلمون؟ وهل هم مخلدون في النار؟ الخلود في النار مبني على تكفيرهم أو عدم تكفيرهم. الخوارج فرق كثيرة جدا، والأصل أنهم مبتدعة، الأصل أنهم مبتدعة، وفيهم كطائفة الأزارقة من قد حكم عليه بالكفر، ولكن الأصل فيهم أنهم مبتدعة. ثم إن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فحكمه كحكم من يرتكب هذا الأمر من غيره من أهل الإسلام. مسألة إنكار الرؤية وهل يكفر صاحبها سيأتي إن شاء الله هذا معكم في دروس أخرى. أخو نسأل عن معتقد الكلابية والأشاعرة في مسألة الرؤية. أولا، الواقع أن معتقد الأشاعرة مأخوذ أو هو نفسه معتقد الكلابية، فالعقيدة الأشعرية التي تنسب إلى أبي الحسن الأشعري اليوم هي في الحقيقة عقيدة عبيد الله ابن سعيد بن كلاب، ولكن لشهرة الأشعري صارت تنسب إليه، وإلا فالأشعري متأثر بابن كلاب في هذا المعتقد. وبالجملة متقدم الأشاعرة والكلابية أحسن حالا من متأخريهم، ولذا تجد من متقدمي الأشاعرة والكلابية من يثبت الرؤية، رؤية الرب يوم القيامة، على المعنى الذي يثبته أهل السنة، وهكذا تجد منهم من يثبت الصفات كالعلو وصفة اليد وصفة العين وهكذا الصفات التي ينكرها الأشاعرة والكلابية المتأخرون، تجد بعض متقدميهم من يثبتها على طريقة أهل السنة. ولهذا لا تستطيع أن تحكم على الأشاعرة والكلابية جميعا بحكم واحد، فهم مختلفون فيما بينهم، وقد لا تجد طائفة عندها تناقض واضطراب في المعتقد كما تجده عند الأشاعرة والكلابية. وهذا سيظهر لك إذا درست في كتب العقيدة. هنا يسألون أو يطلبون من يتبرع بدم، يقول نريد دما فصيلة بسالب وشكرا، والحالة طارئة بسالب، يقول الحالة طارئة، الذي عنده هذا الشيء يستطيع أن يفعله فليفعل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

الله أكبر الله أكبر لا

0: الباب الرابع والستون. باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. الآناء الساعات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. الدثور الأموال الكثيرة، والله أعلم. الباب الخامس والستون. باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الباب السادس والستون: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال:
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استووا وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسألك الناس عن الساعة

الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

آمين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى

جديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله الله

الله. الله.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وشعف الجبال أعلاها. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل أو الموت مضانه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل. الباب السبعون. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. الباب الواحد والسبعون. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم
فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع؟

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه، أما بعد، تدارسنا فيما سبق ما يسره الله تعالى للمسلمين في بلاد الأندلس من الانتصار العظيم الذي حصل في أوائل ولاية أمير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين وبقيادة أخيه الأكبر تميم ابن يوسف في بلاد الأندلس، حيث جعله واليا عليها ونائبا له في معركة حصن أقليش، وما حصل فيها من النصر لأهمية الموقع الذي فتح في ذلك المكان. بعد هذه المعركة في سنة 501 مرت البلاد بأحداث نتكلم عنها باختصار. كانت الفترة من سنة 500 و501 إلى سنة 509 تقريبا من أحسن الفترات التي حكم فيها علي بن يوسف في المغرب ونائبه أخوه تميم بن يوسف في بلاد الأندلس، فإنه بعد معركة حصن أقليش استمرت الغزوات والسرايا والبعوث والفتوحات، وقد حاول المسلمون مرارا أن يقوموا باستعادة مدينة طليطلة لكنهم لم يقدروا على ذلك، وقد وصلوا إلى أسوارها وافتتحوا جملة من الحصون والقلاع القريبة منها، حتى إن أمير المرابطين علي بن يوسف رحمه الله تعالى كان يخرج بنفسه ويجوز البحر بنفسه من الأندلس إلى من المغرب إلى بلاد الأندلس ليقود المعارك هناك، وقد خرج أكثر من مرة، قيل 4 مرات وقيل 5 مرات، وهو يخرج بجيوش عظيمة يعبر بها عبر البحر عبر مضيق جبل طارق إلى الأندلس ويجمع الجيوش هناك ويغزو بلاد النصارى ويستنقذ منهم عددا من الحصون ومن المدن، حتى ضيق على ممالك النصرانية في شمال الأندلس، بل وصل في بعض غزواته إلى عمق بلادهم لا سيما جهة البرتغال وجهة مملكة ليون إلى الشمال الغربي من الأندلس. وفي هذه الفترات كلها يحقق انتصارات عظيمة. كانت هناك ولاية أو مدينة في الشمال الأندلسي، وهي أقرب مدينة إلى ممالك النصرانية، وكانت عبارة عن حاجز بين دولة المرابطين وبين ممالك النصارى في شمال الأندلس، وهي مدينة سرقسطة. هذه المدينة من المدن التي فتحها المسلمون قديما، ولما كان ملوك الطوائف كان يملكها بني هود، كان بنو هود هم الذين يملكون هذه المدينة، ولما أوصى يوسف بن تاشفين بالخلافة وبالإمارة لولده علي كان من جملة ما أوصاه به أنه يترك سرقسطة لبني هود ولا يأخذها من أيديهم، فإنها تعتبر سدا وحاجزا بينهم وبين النصارى، فإذا أرادوا يغزون النصارى يغزونهم متى شاءوا، ويصعب على النصارى غزو بلاد المرابطين لوجود هذه المدينة المسلمة التي لها حكم ذات فيما بينهم. إلا أنها تقلبت الأحوال بهذه المدينة وساءت سيرة ملوكها وزاد خضوعهم وخنوعهم للنصارى وتحالفهم معهم، وصال النصارى التسلط على المدينة وأهلها حتى ضاق بهم الأمر، وبدأوا يكاتبون الأمير علي بن يوسف ويطلبون منه أن يأتي لأخذ المدينة لقلة الخير في ملوكها وما حصل منهم من ذلك الأمر. فبعد سنوات وكثرة مكاتبات ومراسلات قام علي بن يوسف ووكل أخاه تميما ومده بالجيوش، فأخذت هذه المدينة وحوصرت وأخذت من أيدي ملوك بني يهود، وفر كبار ملوكهم إلى ممالك النصرانية واحتموا عندهم ولجوا إليهم. لما فتحت هذه المدينة كانت فعلا كما تفرس يوسف بن تاشفين رحمه الله، أخذها ليس باليسير، أخذوها بسرعة، لكن حمايتها سيكلفهم أكثر من فتحها وأكثر ما استفادوا منها، فإنها كانت متاخمة لبلاد النصارى وممالك النصارى تحيط بها من أكثر الجهات، فكان موضعها وموقعها يحتاج إلى قوات كثيرة وإلى تيقظ وإلى حماية مستمرة، فإن النصارى كل هجماتهم متوجهة إلى هذه المدينة، ولا سيما بعد أن صارت المدينة ضمن أملاك المرابطين. لذلك لما سقطت هذه المدينة بأيدي المرابطين في سنة 509 للهجرة لم تصمد معهم إلا 3 سنوات، مع كثرة ما كان يحصل حولها من المعارك والكر والفر والغارات، حتى كان سنة 512 جاء النصارى بجيوش كبيرة وصمموا على حصار المدينة، وما زالوا بها يحاصرونها مدة حتى استطاعوا اقتحامها ودخولها بعد أن أعطوا الأمان لأهلها لما عجز أهلها عن المدافعة. وفي تلك الفترة كانت الدولة المرابطية لا تزال في قوتها، إلا أن الممالك النصرانية بدأت تتنامى وتقوى ويحصل بينهما اتفاقات وتتوحد جيوشهما أحيانا، وبدأوا يظهرون بقوة في شمال الأندلس. والأندلس في تلك الفترة كان واليها من قبل علي بن يوسف أخوه تميم، وإن كان تميم قد حقق بعض الانتصارات إلا أنه لم يكن بكفاءة أخيه علي بن يوسف، وإن كان هو الأكبر، وقد كانت فراسة أبوه يوسف بن تاشفين صادقة في كونه لم يجعله هو الوالي من بعده، فإنه كان يميل إلى الدعة أحيانا ويحصل فيه الخور والجبن أحيانا، لذلك كان يتردد في كثير من الأمور. كتب إليه أخوه أن يذهب لإمداد أهل سرقسطة ويفك عنهم الحصار، فانطلق بجيش، فلما اقترب من أسوار المدينة وجد النصارى قد أحاطوا بها بجيوش كثيرة، ورسائل المسلمين تأتيه من داخل المدينة بالغوث والنجدة ويشكون له سوء الحال ويذكرونه بالله جل وعلا وأنه يجب عليه أن ينصرهم ولا يسلمهم لأعدائهم، وقد صبروا مدة طويلة وبدأت الأقوات تنفذ وبدأ الجوع يفتك بأهل سرقسطة حتى مات عدد من الناس من الجوع وهم صابرون على الحصار رجاء أن يأتيهم المدد من جيوش الدولة المرابطية فيفكون عنهم الحصار، فالمدينة كانت مدينة في ملكهم أصلا. لكن تميم جبن عن ذلك، وجاءت بعض الروايات أنه خاض معركة يسيرة هزم فيها ثم انسحب، وأكثر الروايات تدل على أنه لم يجرؤ على القتال. وهناك رسائل لبعض قضاة سرقسطة يعاتبون فيها الأمير تميم، وأنه قد خرج بالجيوش واجتمعت له الجيوش حتى اقترب من المدينة ثم نكص عنها وترك المدينة وأهلها يلاقون مصيرهم وينتظرون ما يحصل عليهم من النصارى من نكال أو رحمة. وهذه من إحدى السوءات التي حصلت لهذا الأمير، فإن الواجب عليه أن ينقذهم، ومع ذلك نكص على عقبيه. فلما رأى أهالي سرقسطة مع شدة الحصار والجوع وانتشار الوباء والموت فيهم وهم مع ذلك رافضين تسليم المدينة، لما رأوا أن الجيش المعول عليه للنصرة قد رجع من قريبا من المدينة وأنه لا فائدة من مجيء جيش آخر، راسلوا أمراء جيش النصارى واتفقوا على تسليم تلك المدينة مقابل الأمان، وأن من أراد أن يبقى في المدينة يبقى ويسلم جزية وضريبة من المسلمين، ومن أراد أن يذهب إلى بلدان المسلمين ومدن المسلمين الأخرى فليذهب بأهله وماله. فحصل اتفاق على هذا وسلمت المدينة وخرج عدد كبير من المسلمين، قيل إنهم قرابة 50,000 الذين خرجوا من عوام المسلمين ومن تجارهم ومن قضاتهم وفقهائهم وقوادهم، ما استطاعوا أن يعيشوا تحت حكم النصارى، ومنهم من استمر في المدينة يدفع ضريبة أو جزية مقابل الأمل على نفسه وسكن تحت حكم النصارى، وخرج أكثر المسلمين. فكانت هذه نكبة من أعظم النكبات التي حصلت في زمن المرابطين في الأندلس. وكان سقوط سرقسطة لا يقل فداحة عن سقوط طليطلة قبل ذلك، فإنهم مع هذه المحاولات وتلك القوة لسنين عديدة قرابة 30 أو 40 سنة ما استطاعوا يستردوا طليطلة، ثم سقطت على إثرها سرقسطة، والله المستعان. لما سقطت سرقسطة وجد النصارى نشوة النصر، فبدأوا يتحركون بقوة، وبدأت ممالكهم تتوسع، وبدأ أمر المرابطين المسلمين في الأندلس يضعف. لما استمر الحال على هذا والهزائم تتلاحق بالمسلمين في الأندلس والنصارى يتوسعون، تارة يأخذون حصونا وتارة قلاعا وتارة يهجمون على مدن فيستبيحونها ويرجعون، فاشتد الحال على هذا من سنة 409 من سنة 512 حين سقطت سرقسطة في سنة 512 إلى سنة 520، 8 سنوات والأمر إلى الأسوأ. وفي ذلك كله كان الوالي على بلاد الأندلس تميم بن يوسف. لما رأى أخوه أمير المسلمين علي بن يوسف أن تميما لا يزداد إلا سوءا ولم يحقق شيئا، بل تكاد البلاد تذهب من بين يديه ولم يكن عنده في الحنكة الكاملة على إدارة البلاد، أرسل بعزله في سنة 520 وولى مكانه ابنه يوسف ابنه تاشفين بن علي، سماه على اسم جده، وأرسله من المغرب ليتولى إدارة الأندلس بدلا عن عمه تميم. وصل الأمير تاشفين بن علي إلى الأندلس، ولكن تميم عمه تميم لم يبق بعد عزله إلا سنة واحدة ووافته المنية فمات، فأخذ تاشفين بن علي أمر البلاد بقوة، وكان أشبه الناس بجده يوسف بن تاشفين علما وورعا وحبا للجهاد وإقداما وثباتا رحمه الله تعالى. واستطاع أن يقود زمام الأمور في الأندلس من سنة 522 بالضبط حين استتب له الأمر إلى سنة 531، 9 سنوات تولى فيها أمر الأندلس رحمه الله تعالى، وقاد جيوشا وحروبا ضروسا. والعجيب أن كثير من مصادر التاريخ يشيرون إلى ذلك إشارة ولا يذكرون تفاصيل، مع أنها قد حصلت معارك هائلة واستطاع أن يسترد جملة من الحصون والقلاع، لكن مع هذا كله لم يستطع أن يسترد لا سرقسطة ولا طليطلة. استرد الحصون واسترد بعض القلاع وطرد النصارى من بعض الأماكن التي كانوا فيها، لكن هاتان المدينتان الكبيرتان لم يستطع أن يردهما، وكلما غزاهما بالجيوش وحاصرهما أياما يجد مقاومة باسلة وتحصينا منيعا فيرجع، إلا أنه أذاق النصارى الويلات وغزاهم إلى قعر بلادهم حتى وصل إلى عاصمة قشتالة وإلى عاصمة أرجوان في جهة الغرب، وشرد بالنصارى، إلا أنه كان لا يستمر، بمعنى لا يستقر، يغزوهم إلى قعر بلادهم ولا يبقى فيها، يهزمهم ويغنم منهم ما يغنم ويرجع إلى الأندلس إلى قرطبة ولا غرناطة. وهذه كانت من جملة الأخطاء، لأن الفتح لا يستقر والبلاد لا تصير آمنة إلا بفتحها وحكمها وأن تجعل فيها من يقوم فيها وتكون تحت سلطان المسلمين. أما هذه الغارات السريعة فإنها ما إن ينسحب يعود أهل البلاد ويعود أهل الملك إلى ملكهم ويستعدون بقوة للأخذ بالثار، وهذا هو الذي حصل. إلا أنها كانت تلك الفترة أحسن بكثير من فترة ولاية عمه تميم. بينما تاشفين بن علي في الأندلس يحقق انتصارات ويقود معارك ويسترد بعض ما قد كان أخذه النصارى من المسلمين خلال 9 سنوات أو خلال 8 سنوات السابقة قبل مجيئه. كانت بوادر الضعف قد بدأت في مملكة المرابطين، وكان لذلك عدة أسباب، وكان من أهمها وهو السبب الرئيسي الذي قوض حكمهم ظهور رجل أصله من قبائل صنهاجة من المغرب الأقصى، وانطلق كان عنده رغبة شديدة في التعلم وفي طلب العلم، وانطلق إلى مصر وإلى تونس ثم إلى مصر وإلى الشام ثم أخيرا إلى بلاد الحجاز مكة والمدينة، وأخذ عن جملة وافرة من العلماء، إلا أنه كان قد أخذ من كل صنف، فتفقه على وأخذ العلم من الشيعة ومن المعتزلة ومن بعض أهل السنة، فصار علمه خليط من عدة أفكار وخليط من عدة عقائد. لذلك كان من جملة الأمور التي تسربت إليه بقوة وتأثر بها بقوة أنه أخذ على يد المعتزلة والخوارج، ثم رجع إلى بلاد المغرب وهو في شبابه في 27 من عمره، إلا أنه كان عنده جرأة زائدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفته.
1: فلما ضاقوا به رموه في البحر يتخلص منه، فصار يسبح بجانب السفينة، فخافوا عليه من الأغرق، ثم أخذوه واشترطوا عليه أنه يسكت ولا يتكلم بشيء. وصل إلى بلاد المغرب كما يقول ابن حزم أو ابن الأثير رحمه الله تعالى، كان بحرا متفجرا من العلم، قد أخذ علما غزيرا لكن لم يكن عنده البصيرة والحكمة في الدعوة. والذي يظهر الله أعلم أنه ليس هذا، وإنما تأثره بفكر الخوارج، حيث كان يحمل أفكار خارجية تكفيرية، ولذلك ترقى به الحال إلى أن وصل إلى أنه يرى كفر كل من ليس على طريقته. ومن هنا بدأت بذرة الشر، وصل إلى بلاد المغرب وبدأ بطريقته الفظة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بطريقة شديدة وغلو وفظاظة على الناس وأسلوب شديد، وبدأ يكفر الناس ويحكم عليهم بالأحكام الجائرة. إلا أن بعض المتحمسين لما رأوا من ورع، كان عنده شيء من الزهد والتقلل من الدنيا، وما رأوا من سعة علمه وفصاحة منطقه، تأثر به أناس، وكما يقال لكل ساقطة لاقطة. الدجال وهو الدجال مكتوب بين عينه كافر، ويقول بأنه الرب يخرج وينمق الكلام ويأتي ببعض الأمور فيتبعه فئام من الناس. فكما قال علي رضي الله تعالى عنه، في كثير من عامة الناس أتباع كل ناعق، من نعق أجابه، فوجد له من يتبع على هذا من بعض المتحمسين الجهلة. فكان بداية أمره على أنه يأمر المعروف ينهى عن المنكر، ثم تطور به الحال إلى الإنكار على الأمراء والسلاطين، ثم الإنكار على ولي أمر المسلمين علي بن يوسف، وليس مجرد إنكار، بل زاد به الأمر إلى تكفيره، وأن هذه الدولة كافرة يجب أن يقضى عليهم وأن يقصى هؤلاء الحكام، ويجعل يذكر بعض المنكرات التي قد لا يخلو منها بلد. فالمسلمون مهما كانوا من المكان ومهما كان فيهم من الخير، لا بد أن يوجد فيهم بعض العصاة، إلا أن المعاصي أحيانا تظهر وأحيانا تختفي، أحيانا تكثر أحيانا تقل. فاستغل هذه الأمور فقام بهذه الحركة، ويقال له محمد بن تومرت. وهذا الرجل كما سمعتم اجتمع حوله أناس وانعزل في بعض الصحراء، ولا سيما أنه حصلت مناظرة بينه وبين بعض فقهاء المالكية، فغلبهم في المناظرة فذاع صيته وخرج إلى بعض قبائل الصحراء فتجمع الناس حوله حتى صار له جماعة سماهم بالموحدين، بمعنى أن من لم يكن منهم فهو من المشركين، وأنه ليس لا يوجد موحدين مسلمين إلا هم. وبدأت نواه ما عرف بعد ذلك بدولة الموحدين، والتي تنامت وتكاثرت وشكل بعد ذلك جيشا وكون جيشا بعد ذلك وأعلنها دولة، وكان سببا في القضاء على دولة المرابطين في سنة 530 للهجرة. أما تاشفين بن علي بعد أن مضى تلك المدة كلها في الأندلس ويحقق تلك الانتصارات، بينما بلاد المغرب بدأت تغلي بالتمرد بأفكار هذا الرجل، وبدأت الأمور تتمرد ها هنا وها هنا، ويظهر أناس أتباع لهذا الرجل في أماكن شتى، وبدأ الأمر ينفرط في بلاد المغرب بعد قرابة 90 سنة من تأسيس دولة المرابطين التي أثرت في العالم الإسلامي ثراء حسن وحققت انتصارات عظيمة، مع أنها لم يصل عمرها حتى 100 سنة، لكن كانت هناك أسباب، من جملتها ما سمعتم، ومن جملتها أيضا أنهم لما كثرت الفتوحات وصارت هذه الدولة دولة قوية وجاءتهم الغنائم والأموال وفتحت الدنيا، عمدوا إلى الترف والدعاء وفتحت لهم الشهوات، تساهلوا في الوقوع في بعض المحرمات وصارت بعض المعاصي ظاهرة، حتى صارت مثل شرب الخمور وبعض الأمور تظهر في بعض المدن علانية. وبلا شك أنه ما يحصل خير إلا بطاعة الله، ولا يحصل شر إلا بمعصيته، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فتنوعت أسباب وأمور أدت إلى ضعف هذه الدولة، ومنها أن علي بن يوسف شعر بأن أجله قد اقترب وبدأت الأمراض تتوارد عليه، فاستدعى ابنه تاشفين ليوصي له بولاية العهد، فخرج من الأندلس وولى عليها رجلا آخر، ووصل إلى أبيه إلى مراكش وعهد له بولاية العهد أن يكون ولي عهد من بعده. وكما سمعتم كان تاشفين رجلا بحق، إلا أنه أخذ زمام الأمور وصار الملك إليه في وقت ضعف الدولة واضطرابها وتفالت أطرافها، فالنصارى في الأندلس من جهة، وقامت بعض التمردات في بعض مدن الأندلس من جهة، والموحدين الذين بدأوا في إنشاء دولة وجماعة بأفكار تكفيرية خارجية من جهة يقلقلون الوضع وتضطرب الأمور في بلاد الأندلس. زاد الطين بلة أنه في خلال سنة 524 إلى سنة 530 حصل قحط شديد في بلاد المغرب، وجاءت أسراب الجراد أكلت ما بقي من المحاصيل، وحصل القحط فلم تنزل الأمطار لمدة 6 سنوات، حتى اشتد الحال جدا وضاق الناس وضعفت الجيوش وضعف الناس، فكان هذا من أسباب الضعف أيضا وتسلط الأعداء عليهم، حتى توالت هذه الأمور إلى سنة 533 هجرية، التي كانت عبارة عن نهاية هذه الدولة العظيمة بعد أن مرت بمراحل من القوة تخللتها مراحل الضعف، ولكل بداية النهاية ولكل كمال النقصان، إلا ما كان من كمال الله سبحانه وتعالى، وإلا ما تم شيء إلا نقص ولا كثر إلا قل. هذه حال الحياة الدنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما انطوت صفحة المرابطين بعد سنين وأيام حافلة بالخير، لا سيما في أولها إما في بلاد المغرب أو في بلاد الأندلس، ثم كان آخر أمرها كما سمعتم القضاء على يد من يسمون أنفسهم بالموحدين، جاءت دولة جديدة لترث هذا الميراث الواسع وهذه المملكة الواسعة، وهي دولة الموحدين، فورثت أراضي المرابطين وصارت بلاد المغرب وبلاد الأندلس كما سيأتي معنا إن شاء الله تحت أملاك الدولة الجديدة التي قضت على دولة المرابطين وأخذت ميراثها وأملاكها، وهم دولة الموحدين. ومع أنهم كانوا يحملون أفكارا خارجية وتكفيرية في مرضى وفظاظة، إلا أنهم قد حكموا تلك البلاد مدة، وكانت الأمور تارة لهم وتارة عليهم، وحققوا بعض الانتصارات على النصارى في الأندلس، وحصلت عليهم بعض أيضا المصائب والكوارث في الهزائم التي حصلت عليهم من قبل النصارى كما سيأتي إن شاء الله معنا تفصيله في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وننبه على شيء حفظكم الله، وهو أن المسلم لابد أن يستلهم من هذه الأمور دروس وعبر. انظر يعني إلى قبل 10 سنوات، إلى قبل 30 سنة، في درس أمس ونحن نتحدث عن انتصارات عظيمة، بل إلى قبل 10 سنوات، إلى سنة 525 وإلى سنة 530 في الأندلس، والانتصارات على وجهها. ثم ما هي إلا 3 سنوات دولة قائمة بجيوشها وقوتها وملوكها وأرضها الواسعة، خلال 3 سنوات تنتهي هذه الدولة كأن لم يكن لها ذكر، وتذهب أدراج الرياح وتأتي دولة أخرى جديدة، وكأن لم يكن للدولة الأولى لا جنود ولا جيوش ولا قضاء ولا أمراء. مما نعلم علما يقينا أن الملك لله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، وأن الإنسان كلما استقام على دين الله، والدول كلما أقامت العدل وكلما أقامت شرع الله أقامها الله وأدامها، وكلما تخلت وبدأت تنكص على عقبيها وترتد عن تعاليم دينها رجعت على عقبها، إن رجعت على عقبها في أمر دينها رجعت في أمر دنياها، وهذه سنة الله. فسبحان الله مغير الأحوال، يعني في سنوات يسيرة بين عشية وضحاها يعني يذهب كل شيء وتصل عبارة عن أحلام، وهذا إنما هو بأعمال العباد، كما قال الله ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم، وكما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذه سنة الله تعالى في خلقه، أن من غير الله عليه، ومن بدل بدله الله سبحانه وتعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فهذه الدولة العظيمة مرت بمراحل بلغت أوج قوتها، بل كانت أقوى دولة في العالم الإسلامي، لكن خلال فترة يسيرة بسبب ظهور المنكرات، ظهور المعاصي، الركن إلى الدعة، التساهل في بعض الأمور، وانتشار الظلم والبغي من بعض الأمراء، موت كبار القادة الذين كانوا مؤسسي الدولة، ومن الأمراء والقادة الجيوش الذين كانوا فعلا أناس رجال لدين الله بحق، مات هؤلاء الكبار ولم يأتي بعدهم من كان مثلهم إلا قلة، لم يجدوا لهم أعوانا. فهذه العوامل هي التي تسبب في انهيار الممالك ودمار الدول وزوال العروش، وإلا فإن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والله تعالى حكم عدل، إنما يرفع الناس إذا رفعوا دينه، ويضعهم إذا وضعوا دينه، كما مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وكما اشتهر عن عمر رضي الله عنه وصح عنه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فهذه سنة الله لمن قرأ في التاريخ ونظر في تاريخ الدول والخلافات والممالك، يجدها تبلغ أوج قوتها عندما تكون في أوج قوتها بالتمسك في الدين، يعطيها الله أوج قوتها في الملك، وعندما تبدأ تضعف دينياً وتضعف في المعاملة مع الله والمعاملة مع الناس في إقامة العدل وإعطاء الحقوق، تبدأ تضعف دنيويا وتبدأ بالانهيار. وما كان كما قال الله جل وعلا فيما تقدم معنا، وما ربك بظلام العبيد، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله جل وعلا أن يتمم لهذه الأمة بخير، وأن ييسر لها ويهيئ لها من يأخذ بيديها ويقودها ويعيد لها عزها ومجدها، إنه جواد كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقر أعين المؤمنين بدمار الكافرين وهلاكهم، وأن ينزل عليه بأسه الذي لا يرد عن قوم المجرمين. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. تلك

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي

الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت

الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ولما تبين له قال أعلم أن

قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى

الله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.

ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس

عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ثم قال: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تابوا قبل أن نقدر عليهم، يعني أنهم سمعوا أننا نطلبهم فتابوا وأتوا إلينا وألقوا السلاح، فماذا يجب؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. وإذا علمنا ذلك وجب الكف عنه. طيب، وكذلك بقية الحدود، إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه فإنها تقبل توبته ولا يقام عليه الحد. ذكروا أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فتعجب الأعراب، كيف يقول نكالا من الله والله غفور رحيم؟ الغافر الرحيم، نعم، لا ينكل. فقال الأعرابي للرجل: أعدها. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: ما يصير، أعدها. فأعادها الرجل وحقق فيها، فقال: إلا الذين تابوا. نعم، فقال تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن أصبت. عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وهذا يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى تقتضي ثبوت ما تدل عليه من الأحكام، لعله واضح إن شاء الله. طيب، مثال ذلك: السميع يتضمن إثبات السمع اسما لله، نعم، يتضمن إثبات السميع اسما لله، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال الله تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أرجو الانتباه، صار الاسم المتعدي يتضمن إيش؟ ثلاثة أمور: الأول إثباته اسما، الثاني إثبات ما تضمنه من صفة، الثالث إثبات الحكم والمقتضى الذي تقتضيه هذه الصفة. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. وش اللي سقط من أول؟ إثبات الحكم وأول مقتضى. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما من أسماء الله، اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له بس لا غير. القوي، نعم، مثلها، يعني وصف لازم. القدير بين، لأنه يتعدى بعلى، نعم، فهو محتمل أن يكون من الأوصاف اللازمة، ويحتمل أن يكون من الأوصاف المتعدية، نعم. ولذلك قال الله تعالى: وهو على كل شيء قدير. إذا قال قائل: كيف تقولون إن الحي لا يتعدى وقد قال الله تبارك وتعالى يحيي ويميت؟ فالجواب أن يحيي ويميت ليست متفرعة عن كونه حيا، فالمتفرعة عن كونه محيا، وفرق بين هذا وهذا. واضح يا جماعة؟ أحني ما فعل. الجواب ضعيف شوي، واضح؟ نعم. ولذلك تقول: حي الرجل، أي صار إيش؟ حييا، أي صار ذا حياء. وتقول: أحيى الرجل أرضه بالزراعة، واسم الفاعل محيي. فعلى هذا نقول: الحي من أسماء الله، اسم لازم لا يتعدى لغير الله. طيب الحي من اسماء الله، من جنس الحي ولا من جنس المحيي؟ من جنس الحي، لأن وصفه لا يتعدى. نعم
3: دعاء الصلاة.
2: نعم
3: يجوز
2: الحرف بالصلاة. نعم إيه، لأن الحرف تعظيم وليس وليس عبادة، ولهذا تعظم حتى المخلوق ولا تحرفه به.
3: معنى
2: الصفة
3: يا شيخ،
2: فنقول
3: أن الصفة لا تصور أن تنفك
2: عن الذات. نعم إيه نعم، وأنت إذا عظمت صفة الله فقد عظمت الله، لكن إذا عبدت الصفة معناه عبدت غير الله، والعبادة تذلل وخضوع ودعاء. نعم إشكال واحد.
4: وأنا شايف بالنسبة إلى حول الطرق، قلت يعني إذا جاءوا إلينا خائبين نتركهم يعني
2: يقبلون. نعم.
4: وإذا كان يعني خوف يتعلق بجماع أنهم قتلوا بعض الناس، هل يعني ولي؟
2: هذه مسألة ثانية، يعني فيما يتعلق بحقوق الآدميين تبقى، لكن أنت تعلم أن حقوق الآدميين يستطيع المخلوق أن يسقطها، لكن حق الله لا. فإذا لم يتوبوا قبل القدرة وأحطنا بهم وجب أن نقتلهم، حتى لو قال أولياء المقتول قد عفونا. ولهذا يؤخذ إذا سقط عنهم الحد أخذ بمال الآدميين من نفس ومال. إشكال الثاني
4: شيخ،
2: بالنسبة يعني أنه
4: صفة من
2: صفات الله سبحانه وتعالى، فنرى
4: أن الناس
2: يحلفون بالقرآن الكريم. القرآن
4: أليس
2: كلام الله وكلام الله؟
4: صفة قالوا
2: صفة من صفات.
4: فرق يعني بين
2: قول
4: ابن تيمية،
2: ابن تيمية يقول ما يجوز تدعو الصفة. هل يمكن لإنسان أن يقول يا قدرة الله ارزقيني، يا عزة الله أعزيني؟ ما يمكن، لأنه كانوا جعل الصفة شيئا قائما بنفسه يدعى ويعطي ما دعي به. إيش؟
3: فهو إعرابه في يد
2: العام، إعرابها بيده جار ومجرور خبر مقدم، والأمر مبتدا مؤخر.
3: فجملة هل هي بدل من الذات؟
2: نعم.
3: هل هي بدل من الذات وعن
2: الذات؟ لا، هذا عطف بيان بالنسبة لما قبلها، وأنا الدهر، ثم بين ذلك بقوله بيدي الأمر. نعم. فعل هذا أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، لكن بالنسبة لكون الإنسان يتكلم مع عوامه

0: لا ما يجوز، لأنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، أفهمت؟ فأما قول أنه يبصر بعين فهذا لأن الله تعالى أثبت له العين، ولا كان نقول يبصر ولا نقول بلا عين ولا بعين. نعم.
1: وجه الله،
0: وجه الله تعالى يعبر به عن ذاته مع إثبات الوجه، مثل قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هل المعنى أن الرب عز وجل يهلك إلا وجهه؟ لا، يعني إلا هو. وقال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليس المعنى أن الوجه فقط يبقى، المعنى أن الله يبقى عز وجل ويعبر بالوجه عن الذات في اللغة العربية. نعم. إذا أراد وجه الله يعني الله فلا بأس، وأما إذا أراد الوجه فقط فهذا لا يجوز. انتهى الوقت. طيب نستمر. قال القاعدة الرابعة وهي من أهم القواعد: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه أنواع الدلالة ثلاثة: بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. نعم، بالمطابقة إذا دل اللفظ على جميع معناه باعتبار دلالة اللفظ على جميع المعنى، وتكون بالتضمن وذلك دلالة اللفظ على أجزاء المعنى، وبالالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج لا يدخل تحت الاشتقاق. مثال ذلك: إذا قلت هذه دار، هذه دار تشمل الغرف والحجر والبرحات كلها، ودلالتها على كل حجرة بعينها أو كل برحة بعينها دلالة تضمن، ودلالتها على أن لها بانيا دلالة التزام، يعني لا بد من باني. البعير يدل هذا اللفظ على كل البعير دلالة مطابقة، وعلى يده أو رجله أو رأسه أو ذيله دلالة تضمن. إذن دلالة المطابقة مساواة اللفظ للمعنى، ودلالة الزام دلالة اللفظ على جزء معناه. نعم، التضمن قصد دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة الزام على شيء خارج. وضرب المؤلف مثلا لذلك الخالق، الخالق يدل على فاعل وصفة. من الفاعل؟ الله، والصفة الخلق. يقول يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على ذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها وهو الخلق على نعم بالتضمن. طيب الخلق وهو الصفة لا بد فيه من علم ولا بد فيه من قدرة، لأن من لا يعلم لا يمكن أن يخلق، ومن لا يقدر لا يمكن أن يخلق. دلالة على المعنى العلم والقدرة يقول بالالتزام، لأن العلم والقدرة لا يدل عليه اللفظ من حيث الاشتقاق، اللفظ من حيث الاشتقاق يدل على خالق وخلق، لكن على علم وقدرة نعم لا يدل. ولو زدنا أيضا وإرادة لكن بعد زيادة، لأنه لا يمكن خلق إلا بعلم وإيش وإرادة كم وقدرة. دلالة الخلق نعم دلالة الخالق على الإرادة نعم على العلم والإرادة والقدرة بإيش؟ دلالة الالتزام. كيف دلالة الالتزام؟ لأن نفس الإرادة والعلم والقدرة لا يدل عليها لفظ خلق. محمود أنت معنا؟ طيب أرجو الانتباه لأن هذه مسألة مهمة. دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على الذات والصفة أجب دلالة مطابقة، دلالتها على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالتها على العلم والقدرة والإرادة دلالة التزام. وجه ذلك أنه لا يمكن خلق

0: إلا بعلم، يعلم كيف يخلق، والثاني إرادة، والثالث قدرة. ولنضرب بهذا مثلا بالنسبة للمخلوق، هل يمكن لإنسان أن يخلق يعني يصنع بابا مثلا إلا بعد العلم كيف يصنعه، وبعد الإرادة يريد أن يصنعه، والثالث بعد القدرة يقدر على نفسه، وإلا لما صنع ذلك. الالتزام يقول المؤلف. ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ليس المؤلف ذكر أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ولولا قدرته ما خلق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولولا علمه ما خلق. فافهم هذه القاعدة فإنها مهمة. أسماء الله تبارك وتعالى تدل على الذات والصفة دلالة مطابقة، وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، لأنها دلت على جزء المعنى، وعلى أمر خارج لا بد منه دلالة التزام. طيب، ولذلك يمكن أن نثبت لله من اسمه الخلاق عز وجل، يمكن أن نثبت صفة الخلق وهذا واضح، وصفة العلم، وصفة الإرادة، وصفة الإرادة، وصفة القدرة، كل هذا بدلالة الالتزام. قال: واعلم. نعم. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. صحيح، دلالة الالتزام من أنفع ما يكون لطالب العلم، إذا وفق الإنسان لمعرفة اللوازم حصل على من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ومن ثم تجد العلماء رحمهم الله تختلف أفهامهم فيما يدل عليه النص بناء على ما يفهمونه من اللوازم. نعم، وبه أيضا بمعرفة اللازم يمكننا أن نبطل قول أهل البدع باللازم. فمثل صاحب البدعة نقول: لازم ابتداعك هذا أن يكون الدين ناقصا وأنت كملت، وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا، لازم ابتداعك هذا أحد أمرين ولا بد: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهلا بأن هذه عبادة، وإما أن يكون عالما وكتمها، أليس كذلك؟ نعم. يلزم على ذلك، على هذه البدعة، أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سذاجة وغفل، كيف لم يفعلوها ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ هذه اللوازم تقتضي أن تكون البدعة باطلة وخطيرة جدا جدا. الاستواء على العرش إذا أنكر معنى الاستواء الصحيح وهو العلو وقال معناه الاستيلاء، لازم من هذا إيش؟ تكذيب القرآن، لأن صرفه عن ظاهره بلا دليل هو التكذيب. ثانيا، أن العرش قبل أن يستوي عليه الله لغيره. ثالثا، أنه يجوز على هذه القاعدة أن نقول إن الله استوى على الجبال واستوى على الرمال واستوى على الجمال واستوى على كل شيء، لأنه مالك لكل شيء. هذه اللوازم الباطلة تستلزم إيش؟ بطلان الملزوم. فالمهم أن فهم اللازم أمر مهم جدا لطالب العلم إثباتا ونفيا، والناس يختلفون. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذا صحيح يا أخوان. اللازم من قول الله ورسوله إذا كان صحيحا أنه لازم فهو حق، فهو حق. مثال ذلك لو قال إنه يلزم من إثبات صفة الوجه لله عز وجل أنه جسم، نقول إذا كان هذا اللازم لازما فهو حق، لكننا ننزه أنفس ألسنتنا عن قول إنه جسم أو نفي أنه جسم. وماذا يضير إذا قلنا إن الله تعالى ذات قائم بنفسه متصل بصفاته؟ ما الذي يضير؟ أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن القاعدة اللازم من كلام الله ورسوله إذا صح أن يكون لازما، نعم فهو حق، فهو حق. مثال آخر، قال لك قائل إذا أثبتت أن الله يتكلم ما تشاء لازم من ذلك أن يكون الله حادثا، لأن الكلام إذا كان يتجدد فهو حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. نقول من قال هذا؟ هذا لازم باطل مو صحيح. قد يقوم الشيء الحادث بمن هو أزلي أبدي، لأن هذه أفعال تتبع الحكمة، فلا يلزم أن يكون الله تعالى حادثا. أما اللازم من قول الله من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. انتبه، هذا حقيقة الإنصاف. اللازم من قول الله ورسوله حق بشرط أن يكون لازم، لأنه قد يلزمنا الإنسان بما لا يلزم. اللازم من قول غير الله ورسوله يقول له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك. الآن هذا اللازم الذي ذكره المبتدع النافي للأفعال التزم به، التزم به القائل وقال أنا أثبت أن الله تعالى له أفعال حادثة، فإن الله نعم يقول وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله لا يستلزم نقصا في حقه بل هو كمال. حدوث آحاد الفعل يا أخوان هل هو نقص ولا كمال؟ الواقع أنه كمال، لأن معنى ذلك أنه يفعل ما شاء في أي وقت، وهذا كمال. ولو قلنا أن الأفعال لا تقوم به لزم من ذلك أن يكون معطلا في كل الأحوال، وهذا لازم من باطل. والله أعلم. أسئلة ولا نمشي؟ نعم، نفدت بالذات صح، حتى النقطة فوقها فتحة. نعم، لما إيش؟ لا ما نقول، لأن الرحمن صيغتها تدل على السعة والامتلاء، كما يقال مثلا لمن اشتد غضبه هذا غضبان، ولمن سكر هذا سكران أي ممتلئ. والرحيم لا تدل على هذا، ولذلك يوصف الرسول بأنه رحيم ولا يقال إنه رحمن. فالرحمن تدل على الصفة نفسها وأنها واسعة، والرحيم تدل على من تصل إليه هذه الرحمة. نعم، الضابط ما يتعدى إلى غيره فهو متعدى. السميع الآن تتعدى إلى غير الله إذن هو متعدى. الحي العظيم هذا لا يتعدى، الحي معناه الحياة، وحياة الله لا تتعدى إلى غيره، بخلاف المحيي فإن تتعدى إلى غيره. نعم،
1: كيف نجيب عن دليل الذين فسروا اسم التفضيل باسم الفاعل، قالوا إن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الصفة؟
0: نعم، صحيح. كل صفة لا فهي مع صفة الآدم مشتركة في أصل الصفة. العليم في الإنسان علمه في الله علم، لكن تختلف بحسب ما تضاف إليه. كل الصفات لا بد من هذا، ولولا الاشتراك في أصل الصفة ما فهمنا معناها أصلا. نعم، ارفع صوتك.
2: يا شفاعة الله، بعض العوام إذا ألمت شيء أو قال يا شفاعة الله،
0: لا ما يجوز هذا، لا يجوز، لأن معناها يا شفاعة الله أنهم يسألون الله تعالى أن يشفع لهم، وهذا محرم، لأن الله تعالى أعلى وأجل من أن يكون شفيعا لغيره. نعم نعم.
3: أقول كثير من الناس حصلوا إليك أسأل بوجه الله أن تعطيني الحاجة الفلانية،
0: هذا الجواب. مثل إيش؟
3: يقول أعطني كذا، أسألك بوجه الله أن تعطيني هذا
0: القلم. هذه ما فيها شيء، أسألك بوجه الله مثل أسألك بالله. لكن قال العلماء لا ينبغي أن يسأل بوجه الله إلا الشيء الخطير، الجنة أو النجاة من النار أو ما أشبه ذلك. نعم. ايش جمعنا؟ اللهم جمعنا. نعم جائز. قال الله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. وقال عز وجل للجنه في الحديث القدسي انت رحمتي ارحم بك من اشاء. فاذا جمعت الايه والحديث صارت الجنه رحمه والاستقرار في والاستقرار فيها صحيح مستقر. وإيش؟ لا لا، اللازم ما يدل عليه اللفظ أصلا، يعني أن الحروف حروف اللفظ لا يدل عليه. فمثل الخالق ما فيه قدرة ولا فيه علم ولا فيه إرادة في هذا اللفظ، لكن يلزم من الخلق علم وإرادة وقدرة. فاللازم لم يدل عليه لفظ أصلا، لا في الاشتقاق ولا في المطلوب ولا في المفهوم. نعم.
4: ما معنى القيوم؟
0: القيوم معناه لها معنى القائم بنفسه القائم على غيره، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، قائم على غيره كل أحد يحتاج إلى الله عز وجل. واضح؟
4: واضح.
0: انتهى الوقت يا عبد الرحمن بن جمعة، توك تفطر أو عندك صوفية؟ نعم ما في صوفية، الصوفية في العبادة فقط. لا لا، دائما تحدثنا عنه أنت. فعل الله هو فعل نفس الخلق مثلا، هذا فعل الله. المخلوق مفعول، واضح ولا لا؟ كل نعم ولا لا؟ واضح.
5: الآن مخلوق هذا ما يتعلق به شيء.
0: كيف؟
5: شيخ أحسن الله إليكم، المخلوق هذا ما يتعلق به شيء.
0: أسأل الله تعالى أن يحميك من السباع والحيات. السباع فيها شيء ولا ما فيها؟ فيها شر. والحيات فيها سم وفيها شر. طيب، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء له حكمة عظيمة، فيكون إيجاده إياها خيرا. هذه ففعل الله خير ومفعوله هو الذي فيه خير وشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيدك الخير، وقال الشر ليس إليك. بسم الله اقرأ. بسم الله. وأما اللازم من قول أحد سوى الله، سوى قول الله ورسوله، قول الكسرة
6: قول الله ورسوله، فله ثلاث حالات.
0: الأولى نعم
6: أن يذكر القائل
0: يذكر، أن يذكر للقائل،
6: أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يكرم من إثباتها الصفات الفعلية لله عز وجل، أن يكون من أفعاله ما هو حادث، ويقول المثبت نعم أنا ألتزم بذلك.
0: وأنا نعم وأنا
6: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفال بأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه افضل ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الأسماء بالنسبة لما يتضمنه الإيمان بها مشي
4: أعلم وأوصاف.
0: لا، ما أعلم وأوصاف بالنسبة لمن الذي يتضمنه الإيمان بالاسم؟
4: ثبوت اسم لله سبحانه وتعالى، ثبوت صفة هذا صفة لله سبحانه وتعالى.
0: أي صفة؟
4: صفة هذا الاسم، ما تضمنه هذا الاسم؟
0: نعم،
4: لله سبحانه وتعالى، وإثبات الأحكام ومقدار
0: الأحكام التي تترتب على ذلك مطلقا، يعني معناها أنه لابد لكل اسم من أن نؤمن بهذه الأشياء الثلاثة. إذا كان متعديا، إذا لم يكن متعديا
4: يعني يستلزم يعني أمرين فقط.
0: أمرين فقط هما
4: إثبات ذاك الاسم لله، وإثبات يعني الصفة التي
0: الصفة. طيب، مثل لله الذي ليس متعديا، مثل الحي. نعم، اشرح.
7: نؤمن بأن هذا الاسم هو من أسماء الله الحسنى، نؤمن بما تضمنه من صفة، وهي صفة الحياة الكاملة.
0: نعم، وليس له شيء يتعلق
7: ليس له شيء
0: المخلوق. تمام. طيب، يلا يا حجاج، مثال المتعدي.
8: المتعدي السميع.
0: السميع، ها، اشرح.
8: يثبت أن السميع صفة لله سبحانه وتعالى.
0: نثبت السميع اسما لله، ها،
8: الصفة
0: السمع صفة له. نعم،
8: الحكم أنه يسمع،
0: أنه يسمع بهذا السمع. واضح الكلام؟ طيب يا أحمد، هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ يعني قل إما متباينة أو المترادفة. لا، أسألك أنا. يقول أما باعتبار دلالة على الذات فهي، نعم، علل على ذات واحد. طيب، متباين، لأن السمع غير العلم وغير البصر وغير القدر. نعم، هل هناك من قال يا صالح بن هارون إن أسماء الله ليست متضمنة لصفة؟ من المعتزلة يؤمنون بالأسماء لكن يقولون إنه سميع عليهم بلا علم وسميع بلا سمع إلى آخر، وقولهم هذا مردود بالسمع والعقل كما سمعت. طيب، هل يمكن أن تدل أو أن يدل الاسم من أسماء الله على معاني أخرى لا يدل عليها مطلق اللفظ؟ نعم، نعم. ماذا تسمى هذه الدلالة؟ دلالة الزهر. مثاله، لا، أولا تدل على إثبات الخالق وإثبات الخلق، وهذا بالتضمن والمطابقة. طيب، ثالث بالالتزام.
9: لازم الخلق أن يكون عالم،
0: عالما قديرا، وأن يكون مريدا. طيب، هل لك أن تأتينا بشاهد؟ تفضل. ومن الأرض
10: لهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
0: أحسنت، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ولولا القدرة لم يخلق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولولا العلم لم يخلق. طيب، بارك الله فيك. اللازم من قول الله ورسوله هل هو حق أو ليس بحق؟ قل يا أخي، إذا صح أن يكون لازما فهو حق، تمام، وإلا إن لم يصح فإنه لا يقبل. طيب، اللازم من قول الله ورسوله، اسمع لأقسام، اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله تعالى له ثلاث حالات، ثلاث حالات ولا ثلاثة حالات؟ الأول، لأن حال مذكرة لفظا مؤنثة معنى، فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر، أي لازم للقائل ويلتزم به، فهذا يكون لازما للقول ما دام ذكر له وقال نعم أنا ملتزم بهذا، فإنه يكون لازما. بأي طريق؟ بطريق إقرار المتكلم به أقر بأن هذا لازم قوله وأنه ملتزم به. واضح؟ طيب، يقول المؤلف: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو حافظ. شوف الإلزام، يقول نحن لا نثبت الصفات الفعلية، وهذا مذهب الأشاعرة ومن على شاكلته، كل صفة فعلية ما يثبتونها لله بحجة أنه أن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فهذا رجل قال لمن يثبت الصفات الفعلية يلزم من قولك أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، فيقول نعم يلزم وأنا ملتزم به، فإن من أفعال الله ما هو حادث بلا شك. أرأيت استواء الله على العرش أحادث هو أم أزلي؟ حادث. فكروا يا جماعة، أشد لي على حدوثه أنه بعد خلق العرش، والعرش بالاتفاق حادث، إذن استواء الله على العرش يعتبر حادثا وهو من أفعال الله. نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا من الصفات الفعلية، أهو حادث؟ كيف؟ كيف يكون حادث؟ لأنه بعد خلق السماوات، بعد خلق السماء الدنيا، والسماء الدنيا حادثة بلا شك. وهل يعتني إثبات هذا لله عز وجل هل يكون نقصا؟ اسمع الجواب. يقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. ولهذا قال الله عز وجل في سورة البروج: فعال إيش؟ لما يريد. ولا نفاد لأقواله وأفعاله، لأن أقواله عز وجل مقرونة بإيجاد الشيء، لقول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا بد من قول لكل فعل يفعله الله، إذ أن الكون لا يتحرك إلا بإرادة الله عز وجل وبقول الله عز وجل. والآية أيها الشباب، الآية الصريحة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل المفعولات مرادة لله، وعلى هذا فيلزم أن يكون الله تعالى يتكلم بكلام لا ينفد، لأن أفعاله لا تنفد. أتصورتم هذا أو لا؟ تصورتم هذا؟ طيب، إذا أراد خلق جنين لا بد يتكلم، إذا أراد شيئا أي شيء يكون قال له كن فيكون. وهذا يقتضي أن جميع المفعولات في السماوات وفي الأرض كلها ثبتت بالقول، لأنها ثبتت بالإرادة، وهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا بد أن يأمره، يقول كن فيكون. طيب، يقول كما قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لو كان لنفد، لو هذه شرطية، شرطها قوله كان، وجوابها لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. والمداد الحبر الذي يكتب به، لو كان البحر العظيم مدادا لكلمات الله تكتب به كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، ولو جئنا بمثله مددا لنفد. إذن كلمات الله عز وجل واسعة كثيرة، لا يمكن أن يحصيها مداد ولا أقلام. واسمع الآية الثانية، وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. قوله أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أن هذه هل هي ملغاة لاتصال ما بها فتكون للحصر، أو هي اسم موصول والمعنى ولو أن الذي في الأرض من الشجر أقلام؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، وكلاهما صحيح. لو أنه كان أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفجت كلمات الله، يعني لا تكسرت الأقلام ونفتت البحار، سبعة يعني لو جمعت جميع الأشجار اللي في الأرض وجعلت أقلاما وأتي بالبحار السبعة لتكون مدادا ما نفتت كلمات الله، تكسرت الأقلام وهي جميع الأشجار ونفتت البحار السبعة ما نفتت كلمات الله. إذن معنى الآية لو جمعت أشجار الدنيا كلها أشجار الدنيا كلها وجعلت أقلاما وأتي بالبحر ويمده سبعة أبحر وكتبت بها كلمات الله إيش؟ ما نفدت ما نفدت. وهل المراد الكلمات الكونية أو الشرعية؟ نعم الكلمات الشرعية يا أخواني لها حد، القرآن مثلا 30 جزء انتهى. المراد الكلمات الكونية لكن تدخل فيها الكلمات الشرعية، لأن الكلمات الشرعية بالنسبة لكلام الله تعالى بها لها حد، القرآن 30 جزءا، التوراة ألواح، وهكذا. طيب إن الله عزيز حكيم، سبحان الله، عزيز أي ذو عزة، والعزة الغلبة والسلطة، حكيم ذو حكمة، والحكمة أن يوضع الشيء موضعه، فلا يقال ليته في غير هذا المكان. وكذلك الحكيم من الحكم، فهو عز وجل له الحكم المقرون بالحكمة. ولهذا يجب عليك أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون من مكروه ومحبوب فإنه إيش؟ صادر عن حكمة، وحينئذ لا يمكن أن تعترض عليه. الحروب التي تقع بين المسلمين وأعدائهم، المخاوف التي تقع في البلاد، الجد جدب الأرض، قحط السماء، كله مكروه، لكن يجب أن تعتقد أنه إيش؟ لحكمة، وهو بهذه الملاحظة يكون محبوبا، فهو محبوب من وجه، مكروه من وجه آخر. أؤمن بهذا يا أخي، لا يفوتنك الإيمان بهذا. وحينئذ إذا آمنت هذا الإيمان اطمأننت لما يجري في الكون من محبوب ومكروه، سواء كان عاما أم خاصا. ما جاء هذا واضح ولا لا؟ واضح. طيب إذا آمنت بهذا استرحت، فلا يصيبك نكد عند المؤذيات ولا بطر عند المحبوبات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا استحسانا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر واعترف لصاحب الفضل بفضله فكان ذلك خيرا له. طيب الحكم الشرعي كذلك يجب أن تؤمن به إذا ثبت أن الله حكم به ورسوله، ولا تقل لماذا كان هذا حراما وهذا حلالا أو هذا واجبا وهذا غير واجب، لا تقل هكذا، لا تقل لماذا يجب الوضوء من لحوم الإبل ولا يجب من لحوم الغنم أبدا. لماذا؟ لأن هذا الحكم الشرعي صادر عن إيش؟ عن حكم. أي إنسان يعارضك تقول هذا حكم الله ورسوله، ولم يكن إلا عن حكمة. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قيل لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لم تذهب تلتمس العلة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فعللت بالحكم المسؤول عنه. لماذا؟ أجيبوا أيها الأذكياء، لأننا نعلم أن حكم الله صادر عن حكمة لا شك، ولقصورنا قد لا ندرك الحكمة وقد نلتمسها فنصيب أو نخطئ. نعم ما نفذ كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، نعم والله ما يستمر، بل إن حدوث أفعاله أيها الإخوة تعتبر إيش؟ كمالا. أرأيت الرجل المشلول الذي لا يتحرك والرجل السليم الذي يتحرك بقوة ونشاط، أيهما أكمل؟ الثاني أكمل لا شك. فالرب عز وجل لو قدر أنه معطل لا يفعل ماذا يكون؟ ناقصا أشد النقص. وكيف يصح أن يكون ربا وإلها وهو لا ينفع؟ فعلى هذا يكون إيماننا بأفعال الله إيمانا بكماله، ونفينا ذلك يكون نقصا في حق الله عز وجل.
11: اقلب الشريط من فضلك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: ما حكم التهنئة بالعيد الوطني في دول الإسلام، وهل هو مثل أعياد الكفار والتشبه بهم؟
3: أي عيد زائد على السبعة لا يجوز لك أن تهنئ فيه. عندنا سبع أعياد. حديث عقبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه خمسة كلها عيد، خمسة أيام في أيام النحر كلها عيد، عيد الأضحى. وهكذا عيد الفطر هو السادس، ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة. وهكذا عيد الجمعة أنه ثابت عدة أدلة سكن مجموع مضمونها أو أكثرها في أحكام الجمعة، فهو عيد جعله الله عيدا. فهذه سبع أعياد أسبوعية وسنوية. ما زاد على ذلك من الأعياد، وقد ملأوا الدنيا حتى بعضهم صنف في الأعياد ربما صنف ولا يستطيع حصرها، فإنها تستجد من حين إلى آخر، يعني ما هي محدودة، ما هي محدودة. البقرة معها عيد، والشجرة معها عيد، والموظف معها عيد، وهكذا أيضا أعياد مستجدة من حين إلى آخر. وإذا انتصرت فئة على كذا انتصروا عملوا لهم عيد، عيد الثورة، عيد أكتوبر، عيد ستمبر، عيد، وهكذا عيد عيد عيد عيد، يعني كل شيء أعياد. فلهذا يعني ما أنت محصيها، فالتهنئة بها تهنئة ببدع، أنت تهنئ على المعاصي. كان مما تذاكرناه في أمس أنه ما يجوز التهنئة بالمعاصي، شرب الخمر والزنا هنيئا هنيئك، هذا لا. أنت يعني ماذا تهنأ بترك الصلاة، وتهنأ على أنك صليت بغير وضوء، وتهنأ على أنك يعني ماذا زنيت، ليهنأك شرب الكاس، شرب الخمر، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. وهكذا البدع، أن تقول هنيئا لك أنك تصلي وأنت مسدل يديك، يعني ما تضع على هذا، هنيئا لك أنك ما تقول آمين، ما يجوز أن تهنئ على أي معصية. ولا تهنئه أيضا بأنه دخل الكرة بين الخشبتين، هذه وكأنها أنه يهنئه هكذا يبارك له مبارك عليك وتهنئ، ما يجوز، معصية هذه، مخالفة ما عليها دليل، ما يهنأ فيها ولا يسجد فيها سجود الشكر في هذا، لأن هذا السجود شكر للنعم التي يعني عبادة، هذا عبادة. فما يصلح مثلا أن يسجد في أمر ليس عبادة وليس طاعة لله وليس مباحا، ليس مكان من ذلك، هذه كلها مخالفات شرعية. ومن هذا الباب التهنئة بعيد الثورة، التهنئة بعيد ستمبر أكتوبر وهذه الأشياء، وعيد الوحدة، وعيد ما يجوز التهنئة فيها. إذا رأيتهم في الجوالات إن استطعت إنكار إنكر أن هذا لا يجوز، واذكر كلام أهل العلم في ذلك، كلام ابن القيم، كلام ابن تيمية، وكلام البلقيني، وتلا كلام يعني أئمة الهدى إجماع في إنكار ذلك، بين يعني في التفاوت من ذلك، من أشدها أعياد الكفار التي هي عيد الكريسماس وعيد ميلاد عيسى وعيد مثل كلام، فإنكر ذلك. هذا من المنكرات، من رأى منكم منكر فليغيه بيده، إن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، أقل ما تنكر به بقلبك، ما يجوز الإقرار ذلك والتهنئة به.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال هذا الحديث وما معناه؟ عليكم بالأبكار من النساء، فإنهن أعذب أفواها وأصح أرحاما وأرضى باليسير.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. الحديث كنت ذكرته في صحيح المفاريد مسند عتبة بن عوين بن ساعدة بشواهده، حتى إن كررناه في ضعيف المفارد، كررناه في ضعيف المفارد، قلنا إنما صحيحة بشواهده، وهو في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله 623، وهذا كلامه عليه رقم 623، قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، معروف كلمة أعذب العذوبة، وأن تقوى أرحاما قيل كثرة الأولاد، وأرضى باليسير. أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في الوحدان عن محمد بن طلحة التيمي قال حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عوين بن ساعدة الأنصاري عن أبيه، عبد الرحمن بن عتبة بن عويم عن أبيه عن جده سيصير عتبة، قال قال رسول الله فذكره، قلت هذا إسناد ضعيف له علتان، أولى جهالة الجهالة، فإن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة لم يذكروا عنه، لم يذكروا عنه راويا غير محمد بن طلحة هذا، ولذا قال الحافظ التقريب مجهول، عبد الرحمن بن سالم مجهول. قلت ومثله أبوه سالم بن عتبة ليس له راوي غير ابنه عبد الرحمن هذا، إذن فيه مجهولان. والأخرى الاضطراب في إسناده، فرواه الحزامي عن محمد بن طلحة هكذا، وخالفه فيض بن وثيق قال عنه أخبرني عبد الرحمن سالم بن عبد الرحمن بن عويم سعدنا بها نجد به، أخرجه المقابري في حديث، وتمام الرازي في الفوائد والبيهقي، وخالفه أيضا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا محمد أنبأنا محمد بن طلحة التيمي به، أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث. خالفه كذا إبراهيم بن حمزة الزبيري عن محمد بن طلحة به، أخرجه البغوي شرح السنة، وقال وعبد الرحمن بن عويم ليست له صعبة، وكذا قال البيهقي بعد أن رواهم هو والطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن الزبير الحميدي قال حدثنا محمد بن طلحة به، يعني أنه مضطرب. قلت فهو مرسل على رواية الجماعة عن محمد بن طلحة، وأما على رواية إبراهيم الحزامي عنه فهو موصول، لأنه قال عتبة بن عويم، كان عبد الرحمن بن عويم وعتبة له صحبة، مكان عبد الرحمن بن عويم وعتبة له صحبة كأبيه مذكور في الإصابة، لكن الصواب رواية الجماعة أنه مرسل من رواية عبد الرحمن. ومن هذا تعلم أن قال صاحب المشكاه رواه ابن ماجه مرسلا خطأ، فإنما رواه موصولا، ورواه البغوي والبغوي غير مرسلا كما شرحنا، انتهى. علم هذا أنه مرسل، الراجح إرساله، وأن الطريق الأولى أيضا، وأن طريقه هذا فيها مجهولان مع الاضطراب، فخرج بالإرسال. وحتى المرسل ليس بصحيح، وله شاهد من حيث جابر مرفوعا به وزاد وأقل خبا، أخرجه الطبراني في الأوسط قال حدثنا محمد بن موسى الأصطخري من طريق صاحب مجمع البحرين الهيتمي قال أخبرنا عصمة بن المتوكل عن بحر السقان بالزبير عنه، وقال ولم يرويه عن بحر إلا عصمة. قلت وهو إسناد مسلسل واهن، مسلسل بالعلل، مسلسل بالعلل، الأولى عن عنة بالزبير أنه كان مدلسا، ثانية بحر السقاء أنه ضعيف كما في التقريب، ثالثة عصمة بن المتوكل قال العقيلي في الضعفاء قيل الضبط للحديث يهم وهما، يعني ضعيف. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد لا أعرفه. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وفيها أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني كذا قال، وليس في إسناد الأوسط أبو بلال هذا، فلا أدري أسقط من نسخة زوائد المعجمين أم وقع في المجمع خطأ من الناسخ والطابع فقد جاء فيه عقب هذا. عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله مسعود قال قال رسول الله تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها تقى أرحام وأرضى باليسير، رواه الطبراني وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني. فهذا التخريج مثل تخريج حديث جابر تماما، ومثله غير معتاد، فمن الجائز أن يكون نظر الناسخ والطابع انتقل من تخريج الأول إلى هذا. ثم تأكدت من هذا الاحتمال.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة.
3: حافظ بن المظفر في حديث جابر بن أركين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه، قلت وهذا إسناد ضعيف جدا، عبد الرحمن بن زيد متهم كذب، ما أصلح الشواهد، وقد مضى له أحاديث، وقد أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عاصم قال عمر فذكره موقوفا عليه، ولعله الصواب، أما الأول فلا يصلح حتى في الشواهد، فيه من هو متهم. شاهد ثالث عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ عليكم بشواب النساء فإنهن أطيب أفواها تقوا بطونا وأسخن أقبالا، خرجه الشيرازي في الألقاب كما في الجامع الصغير، ولم يتكلم المناوي في شرحه على إسناده بشيء سوى أنه ذكر أنه وقع في بعض النسخ يسير بمثناه تحتية مضمومة فمحله مصغر فمهملة مصغر، وفي بعضها بشر بالباء كما ذكرنا وهو الصواب، لأنه المذكور في كتب الرجال هو ثقة كأبي، فإن صح السند إليه فهو إسناد جيد وما أراه يصح، لكن من الممكن أن يقال بأن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق، فإن بعضها ليس شديد الضعف. وجاء مرسل مراسل مكحول يقول مرسل مكحول صحيح مرسل إليه، ثم قال له شاهد الصحيحين وغيرهم حديث جابر ليس فليس وهما كما تبادر لبعضهم، إنما هو متسامح جروا عليه. وفيه هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هذا ما في شاهد لجميع الفقرات في الحديث، أنتق أرحاما أعذب أفواها، فيه الملاعبة، الحديث يعني معناه أنه يعني مختصر في البخاري، مختصر في الصحيحين مختصر، أما هذا الذي فيه تلك الفقرات ما فيه شاهد له، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لا سيما مع تلك الفقرات التي فيها عليكم بالأبكار، فيه الأمر، إن ذاك فيه الحث وهذا الأمر، إلزموا فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، هذه الفقرات الأخيرة ما فيها شاهد. وغالب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، ما تزوج بكرا إلا عائشة، فإذن حديث جابر الذي يصحح به هذا الحديث ما فيه شاهد كما سمعت لسائر الحديث، إنما فيه لجزئية من جزئيات الألفاظ وهو فضيلة الأبكار. ثم إنهم أتوا بها أيضا من الضعيفة برقم 5827 بنصه، وساقه عن أبي الزبير عن جابر وقال لم يرويها عن بحر إلا عصمة، وساق الحديث ذكر شواهده وضعفه في هذا الموضع برقم 5827. وبعد أن يعني بعد أن ذكرنا هذا في صحيح المفاريد استنادا إلى هذا الحديث، رأينا من خلال التخريج أن الحديث في الطبعة الثانية التي معدة أن الحديث لا يثبت بذاته حتى بهذه الشواهد الهشة، وأنه إنما اعتمد في تصحيحه وأيضا الشيخ الألباني قبلنا على حديث جابر، حديث جابر ما فيه شاهد لجميع فقراته، فالحديث ضعيف بهذا اللفظ الذي سمعته ضعيف، ممكن تقول راجع الضعيف أيضا للتثبت للمزيد كذلك بهذا 5827. وننقل إن شاء الله من صحيح المفاريد إلى حيث جعلنا في ضعيف المفاريد، وأن حديث جابر لا يشهد له.
2: يقول السائل: ما معنى قول بعض الفقهاء في شروط خروج المرأة إلى المسجد أن تلبس أدنى ثيابها؟
3: أن تلبس
2: أدنى ثيابها
3: يعني لا تخرج متعطرة متجملة، ما تخرج، يخرجن تفلات كما في الحديث، تخرج تفلة دون ريح يشم منها، لا تخرج متعطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا، ولا كذلك أيضا من مكافأة. فهذا هو معنى أدنى ثيابها، لا تخرج ملفتة للنظر، سواء قالوا أو لم يقلوا. هذا مقتضى الأحاديث أن المرأة إذا خرجت من بيته تخرج تفلة وتخرج بهيئة غير ملفتة، ألا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. انتهى الحديث في الصحيح. جاءت زيادة عند أبي داود: وبيوتهن خير لهن. هذه الزيادة فيها ضعف، لكن يشهد لها حديث ابن مسعود، ويشهد جملة أحاديث في فضيلة صلاة المرأة في بيتها. ابن مسعود في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها كذا، حتى قال جماعة من أهل العلم إن فضل صلاة الجماعة ب25 درجة ليس للمرأة، هذا للرجل الذي رغب في الصلاة في صلاة الجماعة والذي يأتي أمثال ذلك. أما المرأة فإن صلت في المسجد مع الجماعة صلاتها صحيحة، لكن المضاعفة ليس لها. لو كان هذه المضاعفة لها لما حثها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في بيتها وصلاتها في خدرها، وكلما كانت أستر كانت أفضل. وقوله بيوتهن خير لهن، فلو كان الخير لها في 27 درجة ما حثها على البقاء في ذلك. غالب الأدلة في شأن الرجال قول قوي، قول هذا قوي أنها صلاتها صحيحة جمعة أو جماعة إذا حضرت. أما التفاضل ففيه خلاف بين أهل العلم، هل تنال هذا الفضل المضاعفة أم أن المضاعفة في بيتها كان في الصلاة أو صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فلا تصل إلى حد المضاعفة. لو كانت مضاعفة إلى 27 أو 25 درجة لكان شأنها في الفضل والحرص على مثل ذلك شأن الرجال، لكن الحديث فيه وبيوتهن خير لهن. نعم.
2: يقول السائل: ما الحكمة من أمر الحيض إذا خرجنا إلى المصلى في العيد أن يعتزلنا المصلى، وقد استدل الحنابلة بهذا على أن المصلى له أحكام المسجد، فهل هذا صحيح؟
3: لا، ليس بصحيح. مصلى ما تأخذ أحكام المساجد، ربما يصلى فيها إلا في السنة مرة، يبقى فيها ترعى الأغنام، يلعب بعض المصليات يلعبون فيها كرة، ليس لها من شأن المسجد شيء، بعض يبيع فيها يبيعون فيها ويشترون، وهكذا أيضا يقضى فيها الحاجة، ما أحد يتحرج من أن يذهب إلى تلك الأمكنة لغير ما شأن الصلاة. فمصليات العيد ما تأخذ أحكام المساجد على الإطلاق، يعني هي فيها المواشي. هل المساجد ترى فيها ترعى المواشي؟ تجد مصليات فيها المواشي، تسرح وتمرح والكلاب فيها وتقبل وتدبر فيها والناس فيها يجلسون، وهكذا أيضا يشربون القهوة ويجلسون يمزحون يجلسون يلعبون، هي يتخذ ربما بعضها منتديات تأخذونها، فلا تأخذ أحكام المساجد. لكن المعنى في الحديث، المعنى في الحديث أن يعتزلن مصلى الناس، قالوا حتى لا يزرى بهن، أن تعرف أنها لا تصلي، أو قيل حتى لا تقطع الصفوف، تجلس في وسط الصف وتقطع وهي ما تصلي، تتميز، تعتزل الصفوف النساء، تجلس هناك تسمع الذكر، تشهد دعوة المسلمين وما كان من ذلك. هذا القول أصح، حتى لا يحصل تقطيع للصفوف، لأنه لو كان يجرى بهن لعلمت المرأة الحائض، معروفة أنها ما تصلي جالسة مع الحيض، فدل هذا أنها لا تزاحم النساء المصليات ولا تقطع الصفوف ولا تجلس في أوساطهن، وربما حصل كلام وتشويش بين المصليات وما كان من ذلك. هذه الحكمة الذي أشاروا إليها وهي الصحيحة من معاني ذلك في الحديث، أنه عدم تقطيع الصفوف وعدم التشويش، هذا هو. أما أن يقال وليعتزل مصلى يعتزلن النساء، هو ما زالت في مصلى النساء، هي ما قال تخرج على المصلى. وعلى هذا عمل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن الحجاب تدخل في مصلى النساء وفي المكان المعد للنساء وتجلس جانبا، فليس فيها أنها تخرج من النساء، بل كانت الحيض ولا زلنا يدخلن مسجد النبي، المسجد الحرام وتجلس فيه. وما هناك نكير من أئمة المسلمين أنها لا تدخل المسجد الحرام، إنما النكير وأن أنها لا تطوف بالبيت. فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت؟ هل أخرجها من المسجد؟ لا، ما أخرجها من المسجد الحرام. أدل هذا أنها لو بقيت في ذلك الموضع حتى في المسجد وهي على صيانة في ذلك، أن يحصل المسجد تلويث فيه، فالأمر واسع. إن المسلم لا ينجس، إن حيضتك ليست بيدك، ناوليني الخمرة، قالت إني حاض، يعني تناول يدها، قال حيضتي من يدها، معنى أنها طاهرة، يدها طاهرة، حيضة في موطن الخارج واليد طاهرة. وإذا جاز إدخال اليد جاز إدخال الرأس والبدن كله، ما المانع؟ لأنها كلها طاهرة إلا موطن ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على رأس عائشة ويقرأ القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم يتعرق من العرق التي تأكل منه عائشة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأم سلمة ربما تدلى ثوبها عليه وهو ساجد وهي حائض، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتحف مع زوجته وربما باشرها من فوق الثوب وهي حائض، هذا كله يدل على أنها طاهرة ما هي نجسة، فلا مبرر لمنعها من المسجد مع ذلك، مع تلك الشرط المذكور لا مبرر. أما لا أحل المسجد لحائض ولا نجوم فلا يثبت من هذا شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء حديث جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة. هذا القول هو أصح خلافا لقول الجمهور، وإن كثروا في هذا المسجد، لكن هذا هو الصواب المؤيد بالأدلة، أيد بالأدلة. نعم، ولذا يكتتم في موضعها، هذا اختصر القول في ذلك.
2: يقول السائل: عندنا في بلاد المهرة إذا تزوج الرجل يسكن في بيت أهل المرأة، وقد يحصل اختلاط بين أهل المرأة والرجل، السؤال: هل في أمر السكن في بيت أهل المرأة شيء محظور؟ وما نصيحتكم؟ وهذا يعتبر عرفا عندنا.
3: الجواب: فيه محظور من أكثر من وجه، من تلك المحاذير ما أشار إليه السائل، أن غريبا يدخل في بيت فيه، في ذلك البيت من ليس محارم له، فهو عبارة عن حمو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم، أو قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، فهو عبارة عن صهر لأخواتها أو نحو ذلك. وقد يوجد عنده أكثر من بنت، زوج هذا ودخله في البيت مثلا، وعنده بنات أخريات أجنبيات. ثم إنه من المشقة على والد البنت أن يدخل جميع أصهاره في بيته، هب أنه رزقه الله أعداد من البنات، فإن من المشقة عليه وكلفة عليه، كلفة عليه بما لا يطيق. ثم إن ذلك أيضا على غير الهدي النبوي والطريقة التي سار عليها السلف رضوان الله عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أبيات يزف نساؤه إلى أبياته، زفت عائشة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزف نساؤه إلى أبياته، أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواجه، كل واحدة لها حجرة في ذلك المكان. وفي الحديث أنه كان يأتي السائل فيرسل إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل إلى أبياته هل عندكم من طعام، فلم يجد شيء فيقول من يضيف ضيف رسول الله. والشاهد أنه أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف على نسائه، كل واحدة في بيتها يمر على نسائه في أبياته. وعلى هذا جرى عمل المسلمين أنه أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها، هذا هو هذه الطريقة السلفية، الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وربنا عز وجل يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ما من وجد بها، من وجدك أنت، حيث سكنت وحيث تجد سكنها. ويقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة. أم هذا ما هو بيت، هذا بيت أبيها، هذا بيتها المعد لها، أن كل واحدة لها بيت، لها بيت، لها سكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أهل العلم الباءة هي القدرة على الزواج، مو عن الزواج، قدرة على الزواج من مطعم ومشرب ومسكن وما كان من ذلك، وقدرة على العشرة، يشمل هذا جميعا الباءة. ومن لم يستطع ذلك دله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصوم. وفي الحديث ثابت أن معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق زوجتنا زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وهذا معناه عن النفقة والقيام على الرجل، كلكم راعي مسؤول عن رعيته، على الزوج، على الزوج من سكنة ورعاية كما سبق. فهذا هو الصواب. ومن المخالفات في ذلك في إبقائها في بيت أبيها ودخول الرجل في بيت زوجته أنه شبه القوامة لها. الرجل إذا جاءت إلى بيته والقوامة له والسكنة له والبيت له، بيت فلان، ما هو بيت فلان، بيت فلانة، فهو بيته. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، الحديث أنها لا تخرج إلا بإذنه، من حق الزوج عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. ففي هذا أنها تكون هي يعني المنة لها، منا لها مع الكلفة، مع المشقة، مع أيضا الدخول والخروج بين غير يعني بين النساء قد تكون غير محارم له، مع ذلك هذا كله يقتضي أن يعالج هذا الخطأ، يعالج هذا الخطأ، وأن يسير الناس يعني يسير الناس على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف رضوان الله عليهم، فإنهم يكون زفت إلى بيت زوجها وكذا، وتنقل المرأة إلى أبي زوجها وباب زف، ما هو يزف إليها، هو هذا معناه، هو الذي زف إليها ويدخل عندها، ومسكين مستضعف الله يدخل بيت ناس غريب، بدل ما أن تأتيه ويرجع هو غريب عندهم. هذا ننصح بتركه، نسأل الله التوفيق. وإن حصل في ذلك شيء ربما ما خلاف ما يرغب فيه إخواننا المهارة يسامحون، لكن هذا هو الحق الذي أراد الله أن نقوله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل ما هو القول الصحيح في قراءة سورة الفاتحة بعد الإمام؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، مسألة متكررة والسؤال عنها مع أنها متكررة يحتاج إلى الجواب إليها لكثرة من يشكل عليه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأخبر أن صلاته خداج أي ناقصة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي الصلاة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا دليل أن الله عز وجل جعل هذه السورة هي الصلاة. وإذا كانت الصلاة فمن أخل بها أخل بالصلاة. والذي يجد الإمام راكعا ويتبعه في ذلك دون قراءة الفاتحة ودون القيام ترك في تلك الركعة ركنين، فقد نقلوا الإجماع على أن القيام من أركان الصلاة، وهو والحال هذا لم يقم في تلك الركعة، ما قام، أدرك الإمام راكعا فركع ولم يقم لتلك الركعة. وهكذا قراءة الفاتحة ركن للحديث المذكور، وهو ما قرأ الفاتحة رأى الإمام راكعا فتبعه في الركوع ففوت ركنين. وإذا هدم ركن من الصلاة هدمت الصلاة، إذا لم يؤت بركن فيها لا تصح ذلك تلك الركعة، لعدم توفر أركانها. هذا القول هو الصواب، ولا يعارضه مثله في الصحة. هذا القول أحاديث التي في يعني لا تعارضه أحاديث مثل هذه الأحاديث في الصحة والصراحة. حتى عبر الشوكاني رحمه الله بأن صحيحها غير صريح، لأنه يعتد بها، فيه صحاح زادك الله حرصا ولا تعد، ما صريح. ولهذا كان كل من يريد أن يحتج بهذا له تأويل وتوجيه فيه. منهم من يقول: لا تعد أي لا تعتد بها، شدد الدال. واستدل بهذا من قال: لا يعتد بالركعة بل يعيدها. ومنهم من يقول: جزاك الله حسرا ولا تعد إلى ما صنعته من الإتيان بعجلة وإسراع حتى حفزه النفس كما جاء. ومنهم قال: زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تعد الركعة. هذا حتى الرواية ما فيها بضم التاء، إنما جاء هكذا قال بعضهم: ولا تعد، ما في الرواية ولا تعد أي الركعة. فهذا الحديث دلالة فيه ما هي صحيحة، استدلال به ما هو صحيح. وجاءت أحاديث صريحة في أنه يعني من أدرك الإمام أنه يكتفي بذلك ولا يعد الركعة، لكن ما منها شيء صحيح. فإذن صريحها غير صحيح وصحيحها غير صحيح. فصار هذا قول المحدثين، كما ترى قول المحدثين أنه لا يعتد بتلك الركعة التي فوت فيها ركنين من أركانها، فوت فيها قراءة الفاتحة وفوت فيها القيام. نعم. ولا تغتر بذلك النقل للإجماع، أنه إجماع أنه إذا أدرك الإمام راكعا اكتفى بذلك، ما في إجماع. إذا قرأت في كتاب جزء القراءة خلف الإمام أو فيما كان من ذلك مما صنف في هذا الشأن أو في أقوال أهل العلم، ما في إجماع. ذاك القول مدعى لا من الصحابة ولا من بعدهم، ما في إجماع. نعم.
2: يقول السائل: هل يلزم زميلي في تسميع الأحاديث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حديث أسمعه عنده أم لا؟
3: نعم. ما ذاك؟ لأن ذاك يكتسب أجورا كثيرة فيسمع لأخيه، وكل ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا أمر صلوا علي. قال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فلا تعرض نفسك لإرغام الأنف أنك ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ما حكم البخل؟ حرام وكبيرة، أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، معناه أنه من كان شحيحا لا يفلح. بعضهم عد في ذلك، شر ما في الرجل شح هاج بن الخالع. فإذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه يا أخي استفد، والله ما هو إلا غفلة منا، نسه يحصل سهو، يحصل نسيان، يحصل غفلة، وإلا فهذا خير كثير. رب جلسة واحدة تخرج منها بصلوات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما صليت عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك بذلك تلك الصلاة عشرا، وربك يصلي عليك ويثني عليك في الملأ الأعلى بقدر ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة عظيمة. فاستفاد هذا أنه إذا صلى، إذا قرأ عندك، سمعت القارئ يقرأ في الدرس أو في غيرها أو في التسميع وهو يمر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، وما تأخذ من كبير وقت، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنت منتبه، هذا خير. نعم.
2: يقول السائل هل من أسماء الله الحافظ، وما حكم التسمي به؟
3: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ومن الصفات احفظ الله يحفظك، إن أرسلت نفسي فإن أمسكت نفسي فأرحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، حفظك الله كما حفظت نبيه. فهذا استدلوا بها أنه أما الصفة فمعروف وأما الاسم فاستدلوا بهذا، فلا ينكر على من تسمى بعبد الحافظ، جيد لا بأس لثبوت الاسم. أما أن يتسمى بحافظ فلا ينكر عليه أيضا، لأن قد وجد في القرآن مالك القدوس السلام المؤمن، أسماء الله المؤمن، والإنسان يقال له مؤمن. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، والإنسان يقال ورب العز من أسمائه العزيز، فلا ما في مثل هذا لا بانع، لا مانع من سمى عبد الحفيظ أو حفيظ.
2: يقول السائل ما حكم المداومة والاستمرار على صلاة الجنازة في المقابر وترك الصلاة عليها في المصلى أو المسجد؟
3: تعمد ذلك ليس من السنة، أن يترك الصلاة على الجنازة في المصلى، قد خرجت المصلى فإذا دفنت ذهب يصلي على القبر، فالصلاة الأصل في صلاة على الميت في مصلى الجنائز في مصلى، فإن صلوا عليها في المسجد صلى مع الناس في المسجد، فإن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان خلاف الأفضل، الأفضل الصلاة عليها في المصلى. أما الصلاة على الجنازة في حق من فاته ذلك فقط، كما فات النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما ولم يوقظوه، كرهه أن يوقظوه قال آذنوني على جنائزكم، ثم قال دلني على قبر هذا اللو، فذهب صلى على قبر تلك التي كانت تقم المسجد، فمن فاته حضر من سفر أو استيقظ من نوم أو حتى ولو بعد ذلك بعدة أيام فإنه لا بأس أن يصلي على القبر، أما أن يتعمد لا يصلي عليها فإذا دفن صلى عليها، هذا خلاف السنة لا يجوز. نعم.
2: يقول السائل: يقول بعض الناس إن الخلاف الواقع بين أهل السنة في العقيدة لا يقتضي التبديع، فهل هذا صحيح؟
3: ما عند أهل السنة خلاف العقيدة، هذه افتراضات. كيف عند أهل السنة خلاف؟ أنت ترى إجماعهم على كتاب الله وسنة رسوله ومتفقون على العقيدة، أهل السنة متفقون، معتقدهم واحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في أسماء الله، في صفات الله، في الغيبيات، في هكذا عقيدتهم واحدة، تجدهم يقررونها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمهم، كما علموا من كتاب الله وسنة رسوله إلى زمننا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الشاهد من الآية، والذين اتبعوهم بإحسان. وإنما هذا يأتي بأناس يخالفون في العقيدة، لعله فهم من هذا، خالفون أهل السنة في العقيدة ويقول أهل السنة اختلف العقيدة، المخالف لأهل السنة في معتقد السنة ليس منهم، المخالف لأهل السنة في العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف رضوان الله عليهم، ليس منهم، مبتدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خالف أصلا من أصول أو خالف في غير

0: فسيكون من سار على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الحق طريقة السلف هو المصيب، والمخالف له في ذلك في العقيدة معناها خالف في أصل مبتدع. نعم، هذا هو الصواب.
1: يقول السائل: امرأة تقول إن دم الحيض إذا وقع على الثياب ثم غسل فإنه لا يجوز الصلاة في تلك الثياب، فهل هذا صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح. كانت المرأة ما يكون لها إلا ثوب واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فيه ومهنتها فيه، وإن جاءتها العادة فيه غسلته وصلت فيه. لا، ما هو صحيح. ما هو لازم أنه ما كل الناس يستطيع رجالا ونساء لا سيما في حالة الفقر أن يكون له يعني أعداد الأثواب الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ساروا عليه؟ أن المرأة قد يكون لها ثوب واحد تكون فيه عادتها وتكون فيه صلاتها بعد تطهير ذلك بعد أن تطهر وهكذا. نعم.
1: يقول
0: أعد هذا السؤال.
1: يقول: امرأة تقول إن دم الحيض إن وقع على الثياب ثم غسل فإنه لا يجوز الصلاة في تلك الثياب، فهل هذا صحيح؟
0: باطل، باطل، ما هو صحيح. نعم.
1: يقول السائل: رجل ينزع الكوت أثناء الخطبة ويلبس الحبوة، هل هذه الحركة تلغي جمعته أم لا؟
0: نعم، هذه أشد من مس الحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. فخلعه للجبة التي يسمونها الكوت، هي جبة، قصرت أو طالت، هي جبة. نعم، خلعه للجبة أو يعني استعمال الحبوة وما كان ذلك، هذا انشغال عن سماع الخطبة، وهو نظير مس الحصى أو أشد، إنه يفوت على نفسه أجر تلك الجمعة ومع صحتها وإجزائها، لكن فاته أجر الجمعة. جاء حديث أنه كالحمار يحمل أسفارا، فيه كلام. وقوله كالحمار يحمل أسفارا، معنى الحمار يستفيد شيء من الأسفار؟ ما عليه الحمل، بس يوقر بها ولا لا يأكل منها ولا يستفيد منها شيء. نعم.
1: يقول السائل: ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره أن القبلة قبل الهجرة كانت إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة حولت إلى صخرة بيت المقدس طمعا في إسلام المشركين، فهل هذا صحيح؟
0: أن القبلة كانت إلى الصخرة،
2: كانت إلى الكعبة قبل الهجرة.
0: قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الهجرة، ما حتى قبل الهجرة إلى الكعبة، قبل بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، ثم حولت بعد الهجرة ب16. هذه البراءة في الصحيح. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة وبيت المقدس، يتجه إلى الكعبة وبيت المقدس، فيه نظر، ما هو صحيح. هو قول ذكر لكنه ما هو صحيح، بل كان يستقبل بيت المقدس وهو في مكة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها. معناه أنه قبل ذلك ما كان موليا للكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة ويصلي إلى بيت المقدس ما انتقد السفهاء، لكن لما ترك استقبال بيت المقدس واتجه إلى الكعبة انتقدوا السفهاء، انتقدوا أصناف الثلاثة منهم كلهم. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأنه ما كان يتجه إلى الكعبة قبل ذلك، كان يتجه إلى بيت المقدس، ولا يجعلهما قبلتاه، يصلي إلى قبلتين. الله قال قبلة ترضاها، فكان متجها إلى قبلة ثم اتجه بعد ذلك إلى قبلة أخرى وهي المسجد الحرام كعبة. نعم. فولي وجهك شطر، قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، سيقول السفهاء من الناس ما

0: قل لهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. الآية إلى قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ونعم أن القول بأنه كان يستقبل قبلتين، يستقبل الكعبة ويجعل ويتجه إلى بيت المقدس فيستجه إلى قبلتين ويجعل الكعبة بينه وبين مسجد بيت المقدس، قول ما هو صحيح.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يكبر في سجود التلاوة من أجل المصلحة إذا امتلأ المسجد وصلوا في توسعاته لأن المأمومين لا يرون الإمام؟
0: المصلحة كلها في السنة، كل مصلحة في طاعة الله، يعني لا نأتي بمصالح تخالف السنة نعتبرها مصلحة أن الذين خلف يسمعون التكبير يكبرون معنا، فلا، ما على تكبير في قراءة في التلاوة سجود التلاوة ما ثبت فيه حديث صحيح، ما ثبت فيه حديث يعني لا صحيح ولا حسن، وإنما أخذوا من التكبير في كل رفع وخفض وما إذا قالوا هذا المقصود به في الركوع والسجود من الصلاة فهي التي لها رفع وخفض، أما سجود التلاوة فإنه سجود يعني كبر سجود، وسجود في الصلاة وفي غيرها ما يكبر له، إذا كان كذلك فلا يكبر، إذا مر بالسجدة سجد مباشرة بدون تكبير، ومن رآه وسجد معه سجد معه، ومن لم يره ولم يسجد معه ولم يسجد معه ما عليه إثم، فإن سجود التلاوة بحد ذاته سنة وليس بواجب، ويعني ماذا إن ترك سجود في السرية، مر بسجدة في السرية مثلا وترك السجود من أجل لا يتشكك الناس يبقى هو ساجد وهم واقفون إلا الصف الأول أو كذا، لا بأس بذلك لأنه ما هو واجب.
1: نعم. يقول السائل:
0: فلا نرتكب مخالفة للسنة من أجل عمل مستحب. سجود التلاوة ما حكمه؟ مستحب. واجب ولا مستحب؟ مستحب. والمخالفة الشرعية ما حكمها؟ ما تجوز. خالفة الشرعية للحديث ما تجوز، للسنة ما تجوز تعمدا، فلا يرتكب مخالفة من أجل تطبيق مستحب، بل يعمل بالمستحب في حدود ما يعني يغيظ الشيطان والشيطان يبكي يعتزل يبكي وما إلى ذلك، فيها فضل عظيم، ومن يعني ماذا وإذا كان في السرية له أن لا يسجد. سجود التلاوة مستحب ومتابعة الإمام واجبة.
1: يقول السائل: رجل زنى وهو ثيب في بلاد الكفر ثم تاب، وبعد سنوات انتقل إلى بلد تقام فيه شعائر الإسلام، فهل هذا الرجل يقام عليه الحد أم أن توبته تبرئه؟
0: إن ستر نفسه فنعم التوبة تجب ما قبلها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإن ذهب إلى القاضي وقال طهرني أنا فعلت كذا وكذا سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام، ذهب وقال طهرني أنا زنيت، يطهره أرجمه إذا كان ثيبا ويجلده إن كان بكرا، وإن ستر نفسه سترها، ويعني من اقترف من ذلك فستر نفسه فهو إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له كما في الحديث.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالطالب تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: بسروال كلاسون. الآن يمشي في الشارع بسروال كلاسون كلاسون، ما حد ينصحه، ما حد ينصحه. وإذا نصحته أتحداك تنصحه يوم في الشارع، يجتمعون الناس عليك، ما عليك منه، خليه يخرج عريان. حتى هذا ما أمرنا به الإسلام، بالله عليكم أنتم ستمشوا في الشارع وتحصلوا على كلاسون، لأنه ساقط أصلا، ساقط، هذا ساقط نذر. هذا السروال ما يصلح يخرج به، لأن مرتك واختك وبنتك في الشوارع. هذا رجل يؤدب مش يؤدب، إذا لم يؤدب يدعس حتى يحترم نفسه. أنت في مجتمع مسلم ما تلبس هذا اللباس، عيب عليك، احترم نفسك. أنا حر، أنت حر، نعم، وفق الشريعة. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر، الدين النصيحة، هذا منكر، لا يجوز لك أن تفعل هذا. لكن افعل هذا الآن وانظر كيف المجتمع، بل ربما يصورك بعضهم وتطلع ترند، مطوع متشدد يلتقي برجل ويتشدد فوقه في الشارع. انظروا إلى الإرهاب. والذي يتكلم بهذا واحد من أبناء عمومتنا وأبناء جلدتنا، تربى، نعرفه، نحن نأكل نحن وإياه، لكن فكره منحرف. وبعدين المتابعات واللايكات، صدقت، أحسنت، هؤلاء المتشددون يجب أن نصب المجتمع منهم، خربوا البلاد، خربوا العباد. يا أنذال، يا أنذال، يا أنذال، من الذي خرب البلاد والعباد؟ السقط، دعاة الفساد والانحراف. أما دعاة التوحيد والعقيدة فهم الأمن والأمان، هم أصحاب الحفاظ على الفضيلة والحشمة والحياة والقيم والمبادئ، وكل خير، كل خير أصحاب الخير والصلاح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو إلى المناصرة، من ينصرني، من يؤويني. لما؟ ليجمع النبي حوله ثلة من أهل التوحيد ومن أهل الخير، ليقارع الباطل ويقارع الشر ويقارع الفساد ويقارع الانحراف. وهنا كان الصراع مريرا بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يؤكد لنا هذا الطريق وما دمنا سائرين عليه، فالمجتمع يعيش في أمان في العقيدة، وفي أمان في المنهج، وفي أمان في السير. قال صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم يربطنا بهذا المنهج، منهج المنعم عليهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الخلفاء، والخلفاء هم الصديقون، الخلفاء هم الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم، لما جلس على جبل أحد ثم اهتز الجبل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان على ظهر الجبل الرسول وأبو بكر وهو الصديق، وعمر وعثمان وبقية الصحابة، ومنهم الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،
1: إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من الواجب على العلماء وعلى الدعاة بيان الحق للناس وتوجيههم وإرشادهم، وهذا فيه مصالح كثيرة للمسلمين في آجلهم وعاجلهم. والله عز وجل في كتابه الكريم قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبيان سبيل المجرمين وإيضاحهم أمر مهم حتى يحمى المجتمع من البدع ومن الأهواء ومن الضلالات ومن الشرور، وهذا واجب العلماء وواجب الدعاة وواجب الناس كافة، السمع والطاعة لما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فينقسم المجتمع إلى أنبياء وإلى صالحين وعلماء وإلى عامة يأخذون من الأنبياء ومن درج وسلك طريق الأنبياء. فإذا انضبطت المسألة هنا صفى المجتمع وصفى وعيه وصفى فهمه وفكره ومنهجه وحسنت سيرته. وإذا اختل التوازن هنا وانفصل العقد ما بين الأنبياء لإيصال المعلومة إلى الناس من طرق أخرى، هنا اختلفت المناهج والأفكار وتغير المجتمع بمفاهيمه ومنهجه وعقيدته. وهذا أمر مهم، وهذا شيء يسعى إليه كثير من أهل الضلال ومن أهل الانحراف، لحرف المجتمع ولصرفه عن الطريق السوي الذي يتلقى من خلاله المعلومة السليمة والمنهج السليم والعقيدة السليمة. فبدلا من أن يتلقاها من طريق المنعم عليهم الذين نحن نردد الآية في أن يهدينا الله لطريقهم في كل صلاة فريضة في 17 ركعة فريضة كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هنا هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهذه الدرجة الأولى، والصديقين وهؤلاء من بعدهم، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهي سلسلة، إذا ما تمكن المسلم من الارتباط بها صار المسلمون على طريق حسن، وإذا انفرط العقد هذا وانصرف المسلم لسماع التوجيهات من غير هذا الطريق انحرف المجتمع. وهذا الذي تسعى إليه الأجهزة الدولية والعالمية في صرف العالم، لا أقول المسلمين بالذات، لا، العالم كله وبالذات المسلمين، يصرفونهم عن السماع للقرآن والسنة وسماع الأنبياء وسماع من ساروا على طريق الأنبياء من الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد لنا هذا الطريق: وما دمنا سائرين عليه. فالمجتمع يعيش في أمان في العقيدة، وفي أمان في المنهج، وفي أمان في السير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم يربطنا بهذا المنهج منهج المنعم عليهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الخلفاء والخلفاء هم الصديقون، الخلفاء هم الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم لما جلس على جبل أحد ثم اهتز الجبل فقال صلى الله عليه وآله وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان على ظهر الجبل الرسول وأبو بكر وهو الصديق وعمر وعثمان وبقية الصحابة ومنهم الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسير على طريقة هؤلاء هو السلامة للمجتمع والعافية لهم في منهجهم وعقيدتهم وصفاء سيرهم، السير الذي يرضاه الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله عز وجل لا يكون إلا لمن سار على هذا الدرب ولمن سار على هذا الطريق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لنا هذه الحقيقة ومن يشاقق الرسول، الرسول وهذا أول من يتبع، ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا ربط لك أيها المسلم في اتباع سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. تأمل معي، يتوعد ربنا عز وجل من يسلك طريقا غير طريق الصالحين والعلماء والأخيار يتوعده ربنا عز وجل بالعذاب والنار وساءت مصيره. أيها المسلمون إننا نعيش صراعا وصراع كبير، وهذا الصراع أزلي منذ القدم، منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل الملائكة بأن يسجدوا لآدم، وهنا بدأ الصراع الحقيقي وجها لوجه. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهنا بداية الصراع، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا سبيل الباطل وهذا سبيل الحق. لما لا تسجد، لما لا تسجد يا إبليس إذ أن الله عز وجل قد أمرك؟ قال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم اشتدت العداوة لأحتنكن ذريته فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولما اشتد الصراع أسكن الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة، ولا يزال الشيطان بآدم حتى أكل من الشجرة. ثم أهبط الله آدم إلى الأرض، وأهبط الله حواء إلى الأرض، وأهبط الله مكان الصراع، فتحول الصراع من ذلك المكان إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكثير من الآيات التي تدل على هذا في كتاب الله عز وجل. فهبط آدم ونزل إلى الأرض وهي مكان الصراع، مكان الصراع. دعا آدم إلى التوحيد ودعا إلى الاتباع، فاتبعه الناس وآمنوا بما جاء به، وامتلأت الأرض توحيدا وامتلأت الأرض خيرا، ومات آدم عليه الصلاة والسلام، ومر القرن الأول بعد موته، ثم ثم مر القرن الثاني بعد موته، ثم مر القرن الثالث بعد موته، ثم مر القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، والدنيا مليئة بالتوحيد ومليئة بالخير. 10 قرون، 1000 سنة بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، والأرض تنعم بتوحيد الله وإفراده بالعبودية. ثم بدأ الفساد يدب في الأرض. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لنا هذه الحقيقة، كان الناس أمة واحدة، وهذا بعد آدم، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان الناس أمة واحدة، أي بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، في قراءة لابن مسعود فاختلفوا، أي حصل الخلاف بعد موت آدم ب10 قرون، وظهر الشرك وظهر الفساد، فبعث الله النبيين هنا، جاء الأنبياء، لأنه من آدم 1000 سنة ما في نبي ولا رسول، الناس على خير وعلى هدى، فلما ظهر الصراع وظهر الباطل أرسل الله الأنبياء. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي بعدما ظهر الفساد، كما في قراءة ابن مسعود، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يدعون إلى عبادة الله وحده وإلى توحيد الله وحده، وذلك حينما اتخذ الناس هدى وسواعا ويغوثا ويعوقا ونسرا، وكانوا رجالا صالحين في آخر هذه القرون، فعظمهم الناس وأحبوهم، ولما ماتوا صوروا لهم صور، وكانوا يحبونهم جدا، ثم تطورت الصور إلى تماثيل، ثم تطورت التماثيل إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهنا ظهر الشرك، وجاء الأنبياء لتوحيد الله تبارك وتعالى. وحينما جاء الأنبياء حصل الصراع، لم يكن هناك صراع قبل، حصل الصراع بين أهل الحق وهم الأنبياء ومن والاهم، وبين أهل الكفر والشرك ومن سار على دربهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا، فجعل الله لكل نبي عدو يقف أمامه ويصاوله ويجاوله ويحرف الحق الذي جاء به، وهذا أمر أراده الله عز وجل كونا لا شرع سبحانه، ليبتلي الله تعالى به المؤمنين. واستمر الصراع، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وتأمل معي هنا حقيقتين مهمتين. الحقيقة الأولى وهي أن أهل الباطل يتكاتفون بدلالة قوله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض، فيوحي أهل الباطل بعضهم إلى بعض، كما قال الله والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال الله عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، ونعم يأمرون بالمنكر، فبعضهم من بعض. وإذا كانت منه هنا تدل على أن الرابط فيما بينهم قوي جدا، لأنهم أهل حق أهل باطل، وذلك حين يتكاتفون على المسلمين فهم فرق وأوزاع وأفكار ومنحرفون، لكن حينما يقفون أمام المسلمين موقفهم قوي في الترابط على حرب المسلمين،
2: وعلى قتال اهل التوحيد وعلى قتال اهل العقيدة، فهم على درب واحد. ولهذا يجب ان يكون المؤمنون على قد المسؤولية في مواجهة اهل الباطل. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فالولاية هنا ولاية نصرة ومحبة وتآلف في مواجهة الباطل ومواجهة اهله. هذا الامر الاول. اعلموا معاشر المسلمين ان اهل الباطل وان كانوا مللا ونحلا واذكار، فان عداوتهم واحدة امام المسلمين او ضد المسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مع انهم اعداء، لكن في عداوتنا عداوتهم واحدة وتآلفهم واحد وتكاتفهم واحد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية وهي مهمة جدا، ركز عليها. قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إذا بينهم تكاتف وتعاون وتآزر، هذا واحد. اثنين، يوجد تزيين من قبلهم للباطل حتى يشيع في أوساط الناس، عياذا بالله تبارك وتعالى. والمتأمل في أوساط المسلمين يجد هذا الأمر جلي في تزيينهم للباطل. كم زينوا للتبرج، كم زينوا للاختلاط، كم زينوا للخمور، كم زينوا للفساد والانحراف، كم زينوا للباطل. وللأسف الشديد هذا الأمر الذي زينوه انتشر في أوساط المسلمين، وهو من جملة الحروب التي جاء بها الأعداء. ولهذا مر المجتمع المسلم ومجتمع أهل التوحيد والعقيدة منذ زمن قديم بثلاث مراحل، بثلاث مراحل. وانظر نفسك أنت في أي مرحلة أنت، ولو استطعنا أن نقول أربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التصدي للباطل، وهذا قام لها أهل التوحيد وأهل الحق الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عملا بقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هناك طائفة، هذه الطائفة لا ترضى بهذا المنكر الذي جاءوا به، لكنهم وقفوا وقفة المتفرج. فلو قلنا لهم تعالوا معنا لنتعاون على صد الباطل، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا نستطيع ان نفعل شيئا، علينا انفسنا. ويستدلون

ولووا ظهورهم للباطل وقالوا لا علينا ولا لنا، سرى الباطل إليهم مع مرور الوقت فضعفوا. ولما ضعفوا بدأنا ننكر عليهم ضعفا رأيناه فيهم، فيأتون إلينا فيبررون الباطل. ولهذا تجد أناس كانوا على خير وكانوا على هدى، بل بعضهم كان يرقى المنابر ويتحدث ويخطب، والآن مع المتبرجات ومع السافرات ومع المغنيات ومع الساقطات ومع الأنذال ومع السفهاء. وهذا لم يأتي فجأة، لا، وإنما مر هذا المنحرف بمراحل كثيرة. أولها السكوت عن الباطل والسكوت عن التعاون مع أهل الحق وأهل الهدى، ثم مرت مرحلة ثالثة وهي مرحلة السقوط ومرحلة السقوط والانحدار إلى الباطل عياذا بالله. كم ترى من أناس كانوا أئمة مساجد، وربما تجد أن لحيته إلى سرته، ولكنه سكت عن الإنكار وعن الباطل، ثم مر عليه الباطل وسرى، والآن بأوساط المتبرجات وأوساط الساقطات. وهذا الصنف من الناس للأسف كان شؤما على المسلمين، إذ أن الكفار يستدلون به ويتدرعون به، وكان سببا في ضعف الأمة وضعف المسلمين. فكلما ضعف مسلم استدل به، لقد ضعف فلان ومن أنا، وكانوا سبب فتنة على المسلمين وعلى الأمة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا احذر أيها المسلم أن تكون من الثلاثة الأصناف، وكن مع الصنف الأول الذين قال الله فيهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية مناصرة، مناصرة المؤمن للمؤمن كالبنان أو البنيان، العلماء مع الصالحين مع العوام مع الشعب مع الناس. فإذا اجتمعت كلمة المسلمين على الهدى ضعف الباطل. ولكن حين يصرخ الخطيب لوحده ولا أحد يسمع له، والداعية والعالم والمصلح ولا أحد يسمع له، وبعضهم يسمع وكأنه لم يسمع عياذا بالله، الباطل يشتغل ويعمل. مصير الباطل أن يسخر عياذا بالله تبارك وتعالى في ظلال هذه الأجواء، الأجواء السيئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو إلى المناصرة، من ينصرني من يؤويني، لما؟ ليجمع النبي حوله ثلة من أهل التوحيد ومن أهل الخير، ليقارع الباطل ويقارع الشر ويقارع الفساد ويقارع الانحراف. وهنا كان الصراع مريرا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولا ينتهي إلى قيام الساعة صراع. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، حين جاء الصحابة إليه وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة لشدة ما حصل من الإيذاء من كفار قريش، جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، أي عذبنا الكفار. فقام صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من قبلكم، انظر شدة العداوة وشدة الحقد، ما تراه من في فلسطين او ما سمعته في صربيا او البوسنة او الهرسك او ما تسمعه في بلاد الهند او بلاد البلقان او في بلاد افريقيا من السلخ للمسلمين والقتل والإبادة، ليست عداوة جديدة، لا، قديمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يجاء بالمئشار، المنشار، منشار، والمنشار ليس كهربائيا بسرعة، وإنما منشار قدير، يأخذ هذا بطرف ويأخذ الثاني بطرف ويضعون المنشار وسط الجمجمة ثم يقسمونه فرقتين. فتخيل حين يمر المنشار على أنفه ثم يقسمها فرقتين، وعلى أنفه ثم وعلى فمه فيقسمه فرقتين، وعلى ذقنه وعلى رقبته وعلى صدره وعلى بطنه وعلى سرته إلى أفخاذه ويقسمه قسمين. أي عداوة هذا؟ أي حقد هذا؟ حق وباطل، صراع، وصراع شديد جدا. قال

الله عليه وعلى آله وسلم ويمشط بأمشاط الحديد يؤتى به ويجرد من الثياب ثم يجاء بمنشار أو مشاط، والمشاط له دبابيس حديدية، ثم يوضع المشاط على جلده ثم يختش حتى يذهب اللحم ويظهر العظام لشدة ما كان هناك من تعذيب من أعداء الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت ردة الفعل من المسلمين تجاه هذا الطغيان قوية. قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لم تكن الآية هذه من فراغ في شفاء الصدور إلا لأنه حصل ألم من الكفار تجاهنا ووجع من الكفار تجاهنا، فكان العمل بالمقابل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. لما قاتل النبي أهل قريش في بدر، قتل النبي أبا جهل وقتل شيبة وربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، سادات قريش الذين آذوا المسلمين وألحقوا بهم الضرر، جمعهم النبي جميعا وألقاهم في قلب بدر، ثم وقف النبي عليهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قالوا: وهذا من التشفي بهم وبما ساروا إليه عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.

0: الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله وبعد. أيها المسلمون، إن الصراع بين أهل الحق والباطل ليس وليد اليوم، وإنما هو كما سمعت سلسلة منذ القدم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة البروج شدة استمتاع الكفار بتعذيب المسلمين وأهل التوحيد، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، ماذا فعلوا بهم؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فكانوا يأخذونهم وفي النار وهم يستمتعون بتعذيبهم في النار، يستمتعون بتعذيب المؤمنين وأهل التوحيد وأهل العقيدة. فهذا الاستمتاع من الكفار بما يحصل للمسلمين ليس حديثا، ولهذا كان من الواجب على المسلمين وأهل التوحيد أن يكونوا أذكياء، وأن يرصوا الصفوف، وأن يجمعوا الكلمة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على المجتمع، حفاظ على المجتمع من أن ينصهر مع الكفار، لأن الانصهار سبب الانصهار عدم الرضا بما جاء به الرسول، أو الاقتناع أو الانبهار بأعداء الإسلام. ولهذا تجد أهل السنة يركزون حتى على الجزئيات الصغيرة بالحفاظ عليها، لما؟ حفاظا على الهوية، لأن التنازل عن الأمور اليسيرة سيكون لها سبب مع المستقبل للتنازل في الأمور الكبيرة، فيركزون على إسبال الثياب والثياب واللحية، يركزون عليها، لما؟ هوية يحافظ بها على المسلم في المستقبل، لأن التخلي عن هذه الأمور سيؤدي إلى ما وراءها. ولهذا تجد أن الكثير من المسلمين لما تخلى على هذه الأمور وهانت عنده، كانت سببا لتهوين ما بعدها من الشر والانحراف. ولهذا بعض الناس ينتقل علينا، أنتم حول وحول، مع أننا لسنا حولها، أي ندندن كل يوم حولها، لا، ولكننا نحبذ للمسلم أن يحافظ على هذه الأمور، لما؟ للحفاظ على ما بعدها، لأن الدخول من أعداء الله والرضا بأي شيء يدخل في أوساطنا، هذا عدم صيانة للمجتمع وحفاظ عليه. ولهذا تروا شرا انتشر في أوساط المسلمين وتساهلا في أوساط المسلمين كثير جدا، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. اختلفت الحرب وتنوعت وسائلها، وتنوعت تقنياتها، وتنوعت خططها. مع وجود التقنيات فيجب أن يكون المسلم على مستوى التحدي لما يأتي به أعداء الله. لا بد من التدافع، أهل الحق صف وأهل الباطل صف، ويبقى التدافع. لكن حينما آتي أنا لوحدي أدفع وأنت تتفرج علي، هذا حرام، لابد من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا نحن نرى أن الذين يتصدون للباطل اليوم هم العلماء فقط وقليل من طلبة العلم، بينما المجتمع الآن دخلت عليه الأفكار، بل بعضهم الآن في صف الكفار وهو لا يدري، وفي صف أهل الباطل وهو لا يدري، وفي صف أهل الانحراف وهو لا يدري. جند نفسه دون أن يشعر كيف وصل إلى هذه المرحلة، كما مر معنا في ذكر المراحل الثلاث الأول، سكت عن الحق ومناصرته، ثم برر للباطل، ثم انغمس في الباطل. وهذا الذي تراه في كثير من المسلمين. كم يوجد من دكاترة في الجامعات مع الباطل، كم يوجد من أكاديميين وسياسيين ومثقفين وكم يحملون أناس يحملون شهادات عليا، درسوا وحضروا شهادات عليا، وتجدهم في صف الباطل لا في صف الحق، وبهذا غرروا على كثير من المسلمين. حين يصعد دكتور بريفيسور ويتحدث خريج جامعة كيت وكيت وكيت وعنده ويهولون على العامة، والعامة يعظمون هذا الصنف فيرون إلى العالم أنه متشدد وأنه متزمت وأنه متجمد وأنه يعيش بعقلية حجرية، وهذا رجل منفتح يعي الواقع يعي التحديات يعي ويعي، وما علموا أنه جندي معهم وهم لا يعلمون، حتى هو ربما لا يعلم. فإذا تحدثنا عن الاختلاط ينبري الدكتور ليرد علينا، وإذا تحدثنا عن الأغاني انبر الدكتور ليرد علينا، وإذا تحدثنا عن الاختلاط ينبري الدكتور ليرد علينا. فتنة في أوساط المسلمين، من يخدمون؟ ولهذا تجدون الشر كثيرا كلما جاء السنة، والفساد يزيد، والزنا والانحراف والتعري والاختلاط والأغاني والفساد بجميع أشكاله، عياذا بالله لوجود هذا الانحراف. لا بد من التعاون إخواني بالله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. انظر حينما جاء الرافضة باليمن، الرافضة باليمن لو اجتمع الناس كلمة، ما ميزان الرافضة باليمن؟ كم هم؟ كم عددهم؟ كم عددهم؟ ولكن هناك أناس كانوا معنا، ولما هجموا عليهم قال بعضهم من تزوج بأمنا كان عمنا، رواه إبليس. هذه رواية ما أنزل الله بها من سلطان لتخضع للباطل. أين قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؟ ففسدت الأرض. وانظر كم تسمع من أناس يبكون دما، والسبب والسبب رضاهم بما كانوا عليه. فمن تراه اليوم يبكي في أوساطهم ويهان، لم تكن الإهانة من فراغ، هو الذي أهان نفسه، هو الذي أهان كرامته. لما؟ لأنه رضى بالباطل. ولو رضي به ساعة، فالرضا بالباطل يزيدك باطلا ويزيدك قهرا، بخلاف أن تكون مع الحق وأن تكون مع أهله. وهذا أمر لا يخفى عليكم حفظكم الله وبارك فيكم. فالواجب على المسلمين التكاتف والتعاون والتآزر في أوساطهم وما بينهم. ولو تكاتف الجميع ما ارتفع صوت للباطل، لو تكاتف الجميع ما رفع الباطل صوته أبدا. لكن للأسف أهل الحق متفرقين شدر مدى. كم يوجد من آلام في أوساط الحق وأهله وأوجاع وأتعاب، والسبب عدم التكاتف. إحنا الآن في المسجد الآن، هل نحن متكاتفون؟ سؤال. هل أنت مع الحق وأهله؟ تأمر، تنصح، تعب، تذكر، تنشر، تبذل، مثلما هم يشتغلون في وسائل التواصل، يشتغلون لنشر الباطل في التلفون، في الواتساب، في الفيسبوك، في كله. ما دورك أنت؟ بل بعضهم بالعكس يدخل في الفيسبوك يدور له أغاني ومزامير وأفلام، في الواتساب أفلام ومسلسلات معهم، وهو لا يدري، وهو لا يدري. هم يشتغلون يبذلون في تربية أبنائنا على الغنى وعلى اللعب وعلى المهزلة وعلى الفساد، وأنت تشجعهم باللايكات وتشجعهم بالمتابعات. هذا أمر خطير، أمر خطير. فليتميز المسلم، تميز تميز. والله لن ينصر الإسلام إلا بصفوف متميزة صافية تريد الحق وتريد أهله وتنصر السنة والتوحيد ويرغم الحق. دخل النبي الكعبة في فتح مكة رافعا رأسه، تميزت الصفوف أهل توحيد وأهل شرك، وجاء النبي يقود 10,000 موحد. موحد تعرف ايش معنى موحد؟ موحد مسلم. ودخلوا مكة من 4 اتجاهات، انخمد الباطل وانخمد أهله. ووصل النبي حول الكعبة وبها 360 صنما حطمها وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صلى الله عليه وآله وسلم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فالله الله معاشر المسلمين في التكاتف، الله الله في التعاون فيما بيننا لنشر الحق وحمايته ونشر الفضيلة وحمايتها والتعاون على ذلك، كل بقدر ما يستطيع حتى ينمو الخير، حتى ينمو الخير. كنت أمر في صنعاء من سنوات طويلة وفي بعض الأحياء أتعجب، هذا حي متميز وهذا حي آخر. الفرق بين هذا الحي وهذا الحي شاسع. ألقي محاضرة في هذا الحي وأخرج وأجد بنات صغيرات في السابعة والثامنة لابسة للحجاب الإسلامي كله، في السابعة والثامنة، في السادسة، في الخامسة لابسة للحجاب كله. أتعجب لما هذا الحي يوجد به طلبة علم ودعاة ويوجد فيه مصلحون وأهل خير، هذه التربية فيه. وأدخل حيا آخر سياسي من أهل الفلوس والأموال والدنيا، فأجد بنات في العاشرة في الثانية عشرة لابسة فوق الركبة شعرها مكشوف، أتعجب أين أنا؟ أفي باريس أنا؟ أين أنا؟ أأنا خارج اليمن؟ وأبوها بجانبها يمسك يديها ويمر بها، وهذا ناتج عن التقبل للباطل وأهله. ولهذا نتج ما نتج اليوم من الفساد الحاصل اليوم أخلاقيا في أوساطنا. البيوت الآن متعبة، هشة اليوم، وأنت تعلم هذا. البيوت، المجتمعات، قل الأمن داخل الأسرة، قل الأمن، انتشرت الشكوك، انتشر الضيق والخلافات، والسبب عدم التربية الحصيفة من قبل الرجال بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت تمر البنت أو المخالف وأي واحد في الشارع، يا فلان اعمل كذا. الآن يمشي في الشارع بسروال كلاسون، ما حد ينصح، وإذا نصحته أتحداك تنصحه يوم في الشارع. يجتمعون الناس عليك، ما عليك منه، خليه يخرج عريان. حتى هذا ما أمرنا به الإسلام؟ بالله عليكم، أنتم ستمشوا في الشارع في أي وقت وتحصل واحد لابس كلاسون، لأنه ساقط أصلا، ساقط ندم. هذا السروال ما يصلح يخرج به، لأن مرتك وأختك وبنتك في الشوارع. هذا رجل يؤدب مش يؤدب، إذا لم يؤدب يدعس حتى يحترم نفسه. أنت في مجتمع مسلم ما تلبس هذا اللباس، عيب عليك، احترم نفسك. أنا حر، أنت حر، نعم، وفق الشريعة. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر، الدين النصيحة، هذا منكر، لا يجوز لك أن تفعل هذا. لكن افعل هذا الآن وانظر كيف المجتمع، بل ربما يصورك بعضهم وتطلع ترند، مطوع متشدد يلتقي برجل ويتشدد فوقه في الشارع. انظروا إلى الإرهاب. والذي يتكلم بهذا واحد من أبناء عمومتنا وأبناء جلدتنا، تربى، نعرفه، نحن نأكل نحن وإياه، لكن فكره منحرف. وبعدين المتابعات واللايكات، صدقت، أحسنت، هؤلاء المتشددون يجب أن نصفي المجتمع منهم، خربوا البلاد، خربوا العباد. يا أنذال، من الذي خرب البلاد والعباد؟ السقط، دعاة الفساد والانحراف. أما دعاة التوحيد والعقيدة فهم الأمن والأمان، هم أصحاب الحفاظ على الفضيلة والحشمة والحياة والقيم والمبادئ، وكل خير أصحاب الخير والصلاح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال

عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أن

0: والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق.
0: هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين

كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد.

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم

الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي، وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول أم أيمن. أم أيمن عرضنا لها 4 أسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها جمع من الأسئلة، فتقول في أحدها: إنني فتاة ملتزمة بتعاليم ديني والحمد لله، ولا أريد أن أتزوج إلا من شاب ملتزم مجاهد بنفسه ومجاهد بماله في سبيل الله، ولكن أهل القرية التي أعيش فيها يصلون ويصومون فقط ويتغاضون عن بعض التعاليم الإسلامية، ولا أنكر إيمانهم، فإن الله عليم بذات الصدور. وسؤالي هو: هل أتزوج على أي شاب من هؤلاء إذا تقدم إلي، أم أرفضهم لأنهم قاعدون عن الجهاد بالنفس، علما بأن ظروفي الأسرية قاسية وكذا ظروفي المادية، وأنا لا أريد الخروج إلى العمل لأن جميع مرافق العمل تعاني من ميكروب الاختلاط الفتاك، خذوا بيدي إلى طريق الخير والرشاد، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نصيحتي لك أيها السائلة أن تزوجي بمن ظاهره الإسلام والاستقامة، ما دام يصلي وظاهره الإسلام ولم تعلمي عنه ما يوجب كفره بالله فتزوجي. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق الدولة لديك بالالتزام بالإسلام والدعوة إليه ونبذ ما خالف الإسلام. وأنت اجتهدي في التماس الرجل الصالح واسألي عنه، أنت وأولياؤك أسألي عنها الخير، فإذا كان ملتزما بالصلاة مستقيما في دينه فلا بأس بالتزوج عليه، وإن كان ليس بكامل، وإن كان عنده بعض النقص في بعض المعاصي والسيئات، ما دام مسلما لا يدعو قبور ولا يستغيث بالأموات وليس شيوعيا، وإنما هو مسلم لا يرضى بالشيوعية ولا يعتقدها ولا يوالي أهلها، بل هو مصل صائم مستقيم، فلا بأس عليك بالصلاة بتزوجه. وإن كان عنده شيء من النقص كأخذ بعض لحيته أو تدخين أو ما أشبه هذا من المعاصي التي تقع من بعض الناس، ولا تجلسي هكذا بدون زوج. ونسأل الله أن يسهل لك الرجل الصالح وأن يصلح حوال الجميع وأن يهدي الدولة ويوفقها لما فيه رضاه، وأن يهديها حتى تدع ما يخالف الشرع المطهر، وحتى تستقيم على دين الله الذي به سعادتها ونجاتها وسعادة شعبها ونجاة شعبها. نسأل الله للجميع الهداية.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول: لدينا من التقاليد بحيث أن أهل العروس مثل والده وإخوته وعمه أو خاله يحضرون معه ليلة الزفاف لأخذ العروس من بيت أهلها ويدخلون عليها وهي في أكمل زينتها، فماذا عليها في ذلك، علما بأن هذا عندهم هو شيء مشرف لأهل العروسين؟
3: إذا كان الزوج ليس معه إلا أبوه أو ولده أو جده فلا بأس، لأنهم محارم للزوجة فلا بأس أن يروها. أما إذا كان معه غيرهم، معه إخوة أو أصدقاء، فالواجب عليك أن تكوني محتجبة على الزوجة، واجب أن تكون محتجبة حتى يخرج هؤلاء ويبقى الزوج. لا تفشي لهم عن زينتها وجمالها عن وجهها أو شعرها، ولكن تكون مستورة محتجبة، فإذا خرج غير المحارم فالحمد لله تكشف لأبي زوجها أو لجده أو لولده، هؤلاء محارم. ولا يجوز أن ترضى بهذه العادة وتكشف عن زينتها وجمالها لهؤلاء الذين مع الزوج ليلة الزفاف. والله يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، الآية. فأخو الزوج ليس محرما، وهكذا عمه، وهكذا جيرانه، وهكذا أزواج أخواته، فليسوا محارم. والعادة المخالفة للشرع لا يجوز الرضا بها ولا الخضوع لها. فعلى المرأة المزوجة وقت الزفاف إذا كان مع الزوج غير محارمها ألا تكشف لهم حتى يخرجوا.
4: جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: جميع مساجد قريتنا فيها قبور، كما أنها تسمى بأسماء هؤلاء الموتى، ولا يفصل بين المكان الذي تقام فيه الصلاة والقبور سوى جدار واحد فقط، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد، علما بأن أئمتها يؤمنون بأن أصحاب القبور هم أولياء صالحون ويشركونهم في دعائهم؟
3: المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، إذا كان القبر داخل المسجد داخل سور المسجد فلا يصلى فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها اتخاذ لها مساجد، والبناء على القبور اتخاذ لها مساجد إذا بني عليها للصلاة، فلا يجوز الصلاة عندها، ولا تجوز أيضا ولا يجوز أيضا اتخاذها مساجد البناء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بأي مساجد. أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمين مسجد أو شمال أو أمام مصفوف بجدران فلا حرج، وأما في داخل المسجد فلا يجوز. وإذا كان القبر جعل في المسجد فالواجب نبشه، إذا كان القبر في الأخير والمسجد سابق فإن القبر ينبش وينقل الرفات إلى المقبرة العامة ويصلى في المسجد. أما إن كان القبر هو القديم والمسجد بني عليه تعظيما له فالمسجد هو الذي يهدم ولا يصلى فيه، وتبقى القبور على حالها بدون مساجد ولا يصلى فيها ولا عندها، لأن الرسول نعلم من فعل هذا عليه الصلاة وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك أن الصلاة عندها واتخاذها مساجد من وسائل الشرك بأهلها ودعائهم من دون الله واتخاذهم آلهة مع الله، فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سدا لذرعة الشرك وحسنا لوسائله. ولا يجوز أن يصلى خلف الأئمة الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيث بهم ويعظمونهم، هؤلاء مشركون، لكن يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هؤلاء يكونوا مشركين لا يصلى خلفهم، وإنما يصلى خلف الأئمة المستقيمين على دين الله المعروفين بالتوحيد والإيمان لا بالشرك. نسأل الله للجميع الهداية.
4: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. تقول في آخر سؤال لها في هذه الحلقة: إذا أخذت من بائع ثوبا مثلا بخمسة دنانير نقدا، مع أن هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا؟ وهل يحرم علي التعامل معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: ليس هذا من الربا، لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، فبيع النقد المعجل يكون أرخص. فإذا كانت السلعة ثوبا أو إناء أو سيارة تساوي مبلغا معينا بالنقد ومبلغا أكثر بالتقسيط فلا حرج في ذلك. فإذا اشتريت الثوب نقدا بعشرة وإلى آجال بخمسة عشر أقساط كل ساعة شهر خمسة أو كل سنة خمسة فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع مملوكا للبائع وعنده وحاضر لديه في حوزته. فبيع التقسيط يكون أوسع، يكون أكثر هملا من بيع المعجل، ولا حرج في ذلك.
4: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من تبوك، وقعت إحدى الأخوات في نهايتها بقولها أختكم في الله أم هديل. أم هديل تقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يذكر لنا أهم الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد، حيث لنا أمل في أن تكون شاملة وافية حتى نكون على بينة ويقين، لأننا في حياتنا اليومية نردد كثيرا من الألفاظ أو الأفعال والمعتقدات التي تنقض التوحيد دون أن نشعر بذلك، مثلا الحلف بغير الله وكذلك التمائم والاعتقاد بالأولياء. وما رأيكم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ هل تنصحوننا بشرائه جزاكم الله خيرا؟
3: نعم، ننصح كل مسلم بشرائه وكل مسلمة أيضا. كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو كتاب جيد مفيد، جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة على أشياء كثيرة من أمور الشرك وأمور البدع والأشياء المحرمة. هو كتاب مفيد جيد، ننصح باقتنائه وبحفظه. وهكذا شرحه المسمى فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، نوصي أيضا باقتنائه، هو شرح مفيد. وهكذا شرحه الثاني تيسير العزيز الحميد لحفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، هو أيضا شرح مفيد. وننصح أيضا بكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد رحمه الله، هو كتاب مفيد أيضا. وهكذا ثلاث الأصول والقواعد الأربع للشيخ محمد، هو كتاب مفيد مختصر. وهكذا القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة للشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب مفيد. وهكذا العقيدة الوصية له أيضا كتاب مفيد في العقيدة الإسلامية السنية. وننصح أيضا بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله، هو كتاب عظيم قد اشتمل على بيان العقيدة الصحيحة والسيرة النبوية وأحكام كثيرة في الصلاة وغيرها، هو كتاب جيد مفيد. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل إذا كان أخذها بموافقة الزوج وليس القصد من أخذها مخافة الفقر أو قلة الرزق، لأن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده؟
3: لا حرج في ذلك إذا كان الزوج عند الحاجة إلى ذلك لكثرة الأولاد أو لكونها تتألم كثيرا أو لأسباب معقولة تضر المرأة، فلا بأس بنظيمه بالحبوب حتى لا يضرها الحمل وحتى لا يضرها في التربية أيضا.
4: جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أم لا؟
3: إذا كان فيه مصلحة وإذا كان لها زوج وراجع زوج بذلك فلا بأس، وإلا فالأولى تركه لأنه جمال. وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن بعد وفاته لما فيه من الكلفة في مشطه والعناية به، فإذا كان فيه مشقة وقصت بعض رأسها للتخفيف وكان الزوج راضيا إن كان لها زوج فلا بأس بذلك، أما تركه فهو أفضل لما فيه من الجمال والزينة للمرأة.
4: جزاكم الله خيرا. سمعت في هذا البرنامج بأن الملابس التي عليها رسم إنسان أو حيوان حرام لبسها، فهل ينطبق هذا التحريم على ملابس الأطفال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم وعندي مجموعة كبيرة من ملابس الأطفال التي عليها رسوم للإنسان والحيوان، فهل يجب علي التخلص منها؟ وهل يجوز التصدق بها على الفقراء والمحتاجين أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
3: لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور الحيوان من إنسان أو أسد أو ذئب أو كلب أو قط أو غير ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير، لأن وجودها في الملابس فيه نوع من التعظيم لها. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور ولعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، وقال: لا تدع الملائكة فيه صورة إلا إذا كانت صورة ممتهنة في البساط أو المشادة هذا بأس لا تمنع إذا كانت ممتهنة في مثل البساط الذي يوطى، في مثل الوسادة، في مثل الكنبة التي يجلس عليها، هذه ممتهنة. أما الملابس لا، لكن إذا فعلت وسائد هذه الملابس فعلت وسائد أو لحف تمتهن فلا بأس، أو جعل على الرأس شيئا يزيله، رقعة تزيله تخفيه تستره فلا بأس بذلك. نعم
4: جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن ألعاب الأطفال التي تكون مجسمة إما على شكل إنسان أو حيوان، هل يجوز شراؤها من أجل تسلية الأطفال ومن أجل أن يلعبوا بها أم لا؟
3: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها لما فيها من الامتهان والتسلية للأطفال وتمرين البنات على حضانة الأطفال وتربية الأطفال، واحتجوا على هذا بما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها بنات تلعب بهن، وكان يأتي إليها البنات يلعبن معها في ذلك، وكان يقرهن على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال آخر من العلم بل يجب منع ذلك، منع هذه الصلاة المجسمة. وقالوا إن البنات اللاتي عند عائشة لسنا مجسمة، وإنما هي على عادة العرب في إيجاد لعب من عظام أو أعواد تلبس ملابس كأنها صورة وليست مصورة، فالأحوط المؤمن عدم هذه الألعاب المصورة، الأحوط والأقرب أنه ينبغي تركها حذرا من ما جاء في الأحاديث الصحيحة من اللعن على ذلك وشدة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ورأى عندها سترة فيه تصاوير غضب وهتكه، وقال إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال وحيوا ما خلقتم. وقال لعلي رضي الله لا تدع صورة إلا طمستها. فالمسلم يتباعد عن الشيء الذي نهى الله عنه، وهذه التي تسمى اللعب يخشى أن تدخل في ذلك، فالأحوط للمؤمن تركها. أما الجزم وتحريمها فهو محل نظر، ولكنها بكل حال أقل ما فيها أنها مشتبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرفه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
4: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمعة نون من مكة المكرمة بعثت برسالة تقول فيها: قرأت كتابا تحت عنوان السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها أو لمن يصلي معها من النساء، فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها؟ نرجو الإفادة مأجورين جزاكم الله خيرا.
3: المشروع أن الأذان يكون للرجال، وهكذا الإقامة، لأن دعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت، فهو يكفي للنساء لأنهن علمن بالوقت بالأذان، فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن. والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولسنا في حاجة إلى ذلك. فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة. أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه يصح عن عائشة ولا عن غيرها في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، والأصل عدم ذلك، وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال. نعم
4: جزاكم الله خيرا. علي قضاء 4 رمضانات بعيدة جدا، ولا أذكر عدد الأيام التي افطرت فيها، علما بأنني أصبحت أقضي ما علي من صيام أولا بأول، لكن تلك الأيام الماضية يقلقني أنني لم أقضها ولم أدري ما مقدارها، وهي 4 رمضانات كما قلت، فكيف تنصحونني؟
3: ننصحك بأن تقضي هذه الأيام التي عليك بحسب الظن. يجب عليك أن تقضي ما أفطرت فيه بحسب الظن وتحتاطي، فإذا كنت تظن كل سنة 7 أيام أو 8 أيام اجعلها 8، وإذا كنت تشك فيها 8 أو 9 اجعلها 9، اعملي بالاحتياط وصومها كلها وأطعمي عن كل يوم مسكين أيضا زيادة لتفريطك وتأخيرك للصيام، وهو إطعام وهو نصف عن كل يوم، كيلو ونصف تقريبا من تمر أو حنطة أو أرز. هكذا أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه في حق من أخر الصيام إلى رمضان آخر أنه يطعم مع القضاء إذا لم يكن له عذر. وأنت أخرت بلا عذر سنوات فالواجب عليك التوبة إلى الله والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم في الأيام الماضية كلها، والله يعينك ويهديك. نعم
4: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف خاسين العنزي من عفيف، يقول في رسالة طويلة يصف إمام مسجدهم بأنه ضيق الصدر ومصاب بكثير من الأمراض ويؤخر إقامة الصلاة وهم على خلاف دائم معه، مما اضطر بعض المصلين إلى أن يصلوا في مساجد أخرى غير ذلك المسجد، ويرجو نصحهم ونصح إمامهم ونصح الأئمة حتى يكونوا على وفاق مع جماعتهم جزاكم الله خيرا.
3: الواجب على الأئمة جميعا أن يتقوا الله وأن يتحروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي كل شؤونهم، والواجب على الجماعة أن يتقوا الله أيضا وأن يكونوا عونا للأئمة على فعل السنة، فالإمام يتحرى السنة في صلاته في قراءته وركوعه وسجوده حتى لا يشق على الناس، ويتحرى السنة أيضا في أن لا يتأخر عنه ويحبسه في المسجد، يأتي في الأوقات المحددة ويراعي الأوقات المحددة حتى لا يشق على الناس ويرفق بهم، والجماعة عليهم أن يراعوا ذلك أيضا فلا يشق عليه ويجيئه لا يخالف السنة أو يجيئه لا يوكل حتى تفوت الصلاة كثيرا من الناس كثيرا من الناس، بل كل منهم يتعاون مع أخيه، الإمام والجماعة يتعاونون على البر والتقوى وعلى العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أداؤهم للصلاة على وجه المرضي. وإذا كان الإمام يعاندهم ولا يعتني بالسنة يرفع أمره إلى المرجع إلى الأوقاف، وإذا كانت الأوقاف لم تلبي الدعوة ولم تبالي يرفع إلى محكمة حتى تنطر محكمة الموضوع أو إلى الهيئة من باب التعاون البر والتقوى. وإن استقام الأمر فالحمد لله، والواجب على الإمام أن لا يجيئهم إلى الرفع المحكمة أو إلى الأوقاف، بل يتحرى السنة ويقنعهم بالسنة ويعلمهم بالسنة حتى يعلموها وحتى يقتنعوا بأن عمله طيب، وإذا لم يقتنعوا فالمحكمة أو الهيئة ترشد الجميع إذا كانت الأوقاف لم تقم بالواجب. نسأل الله لجميع الهداية.
4: اللهم أمين جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من جدة تقول إنها سيدة من جمهورية مصر العربية ومقيمة في جدة ولها بعض الأسئلة وتثني كثيرا على البرنامج. من أسئلتها سماحة الشيخ تقول ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة، وهل ينطبق ذلك أيضا على الحج علما بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب؟ وجهونا حول هذا جزاكم الله خيرا.
3: الله سبحانه حكيم عليم جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه وأن يلبس إزارا ورداء لا قميصا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم جل وعلا. فالمحرم الرجل يلبس الرجال ورداء ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه باللحاف في البرد لا بأس، لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميص إلا إذا اضطر لذلك المرض، فإنه يغطي رأسه ويفدي الفدية الشرعية وهي إصابة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. فالمقصود أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه لعباده، فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه وأن لا يلبس القميص والرداء والسراويل، هكذا المرأة شرع لها أن لا تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ويكون فيه خرقان للعينين نقبان، وشرع لها لا تلبس قفازين وهما غشاء لليدين غسال اليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ويغطي بدنه بالإزار والرداء، فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار على وجهها ترخيها على وجهها، وتغطي يديها بعباءتها أو بجلالها لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإذا كنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فدل على أنهن كن يسترن وجوههن عند الرجال لكن بغير النقاب وبغير القفازين. هذه الحكمة والله أعلم التي شرع من أجلها ألا يغطي الرجل رأسه وألا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، هي الحكمة التي شرع المرأة فيها ألا تغطي وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفازين. هذا شعار المحرم يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس رب العالمين حفاة عراة غرلا، هو شعار خاص بالمحرمين لله فيه الحكمة. فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقا ولا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، فالمرأة كذلك تغطي رأسها لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولا أن تغطي وجهها بالخمار ويديها بغير القفازين. والله جل وعلا أعلم.
4: جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين المصري من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يقول فيها: حجيت العام الماضي وقد طفت طواف الوداع وأنا غير متوضئ، كنت ناسيا الوضوء ولم أتذكر إلا فيما بعد، لكنني لم أعد الطواف، هل علي شيء في ذلك وهل يعتبر حجي صحيح أم لا؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
3: نعم حجك صحيح، ولكنه ناقص بعدم طواف الوداع، وعليك دم يذبح في مكة أن تطل الوداع لأنه واجب من واجبات الحج، فتوصي بعض الثقات يذبحوا عنك شاة في مكة للفقراء جبرا لحجك بدلا من طواف الوداع الذي تركته، فإن كنت عاجزا تصوم 10 أيام بدلا من الذبيحة في بلدك، أما الذبيحة تكون في مكة، أما الصوم ولو في بلدك لا بأس.
4: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين ميم عين من السودان بعث برسالة يقول فيها: بعض القرى عندنا تشترط شروطا غاية في الغرابة في الإمامة، إذ في هذه القرى لا بد من معرفة أصل الإمام وأنه من سكان القرية الأصليين أي غير وافد عليها، بصرف النظر عن حفظه للقرآن وأهليته للإمامة، فهل هذان الشرطان لازمان للإمامة أم أنهما بدعة؟ نرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا.
3: هذان الشرطان لا أصل لهما، المهم أن يكون معروفا بعدالته واستقامته وإجادته للقراءة، أما كونه من أهل البلد أو من غير أهل البلد ليس بلازم ولو كان غريبا، إذا عرف صلاحه واستقامته والحمد لله، فليس من الشرط أن يكون من أهل البلد أو مولدا في البلد، ولكن المهم أن يكون صالحا للإمامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث، ويقول صلى الله عليه وسلم: ليؤمكم قراءكم، فالإمام يكون خيرة الناس سواء كان من أهل البلد الذين هم مستوطنون في البلد مولدون فيها، أو ممن ورد إليها ونزل بها واستقر فيها وإن كان ليس من أهلها، إذا كان صالحا للإمامة. نعم
4: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نرجو ذلك.
4: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أخذنا في آخر درس باب النمام، فمن هو النمام؟ أنت يا بيتي الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. أحسن. أخذنا فائدة أن النمام يواجه بأمور، فما هي هذه الأمور؟ ها، الأول ألا يصدق لأنه فاسق. من أي وجه فاسق؟ ها، مرتكب لكبيرة، ومرتكب الكبيرة فاسق، والله تعالى قد قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني ها أن ينصحه وينهى عن هذا الفعل، أي عن النميمة. الثالث، ارفع اليمين يا مالك، ها، أن يتوب. لا، هو الآن الكلام في الأمور التي يواجه بها النمام، ها، أن يبغضه في الله، قال لأنه بغيض. الأمر الرابع ها ألا يحمله هذا الذي نقل إليه على سوء الظن بأخيه الغائب. الخامس ها ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه. الأمر الأخير ها ألا يرضى لنفسه ذلك فيكون هو ناقلا للنميمة. من ذكر هذه الستة؟ الغزالي. نعم، الغزالي في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كتاب حذر منه العلماء، لكن في بعض المواضع فوائد ينقلها ولا ففي أخطاء كثيرة، بل فيه أشياء لا يحل القول بها ولا اعتقادها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. وهذا أدب جميل ذكر فيه البخاري من هدي السلف. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم، قال: حدثنا أبي جرير بن حازم، قال: سمعت يحيى بن أيوب الغافقي عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني أبو الخير عن حسان ابن كريب، ولا بأس به، قد روى عنه جماعة من الرواه، وكان أتى إلى المدينة زمن عمر وشهد فتح مصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وإسناده لا بأس به، أخرجه أيضا أبو يعلى والبيهقي وابن وهب في الجامع من طريق يزيد بن أبي حبيب، ورجال إسنادي ثقات إلا حسان بن كريب فلا بأس به. أيضا الأثر له طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند رجاله ثقات إلا ابن لهيعة، إلا ابن لهيعة، ومع ذلك فالراوي عن عبد الله بن المبارك، رواية عن ابن لهيعة أحسن من غيره. قال: حدثنا بشر بن محمد المروزي، قال حدثنا عبد الله. فمن عبد الله إذن؟ ها؟ ابن المبارك. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن شبيل ابن عوف مخضرم ثقة أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست له صحبة. قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. أخرجه أيضا وكيع في الزهد ومن طريقه هناد ابن السري وكذلك أخرجه عبد الرزاق في الأمالي. الأمالي في آثار الصحابة وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة والمراد من أشاع الزنا أي أخبر به نقل الخبر يقول أشاع الفاحشة. أخرجه أيضا عبد الرزاق في الأمالي وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن جريج به وإسناده صحيح وجاء عندهم زيادة عند عبد الرزاق وابن أبي حاتم وإن كان صادقا أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا وإن كان صادقا يعني يقول من أخبر به ولو كان صادقا ينكل به. وفي بعض الألفاظ أنه كان يرى عقوبة من أشاع الزنا ولو كان صادقا. هذا الباب باب مهم جدا وهو تحريم إفشاء الفاحشة بالكلام وتناقل الخبر أي لو وقعت فاحشة بين المسلمين فيجب سترها أي حتى لو وقع ولو أقيم عليه الحد يغلق هذا الباب ولا يتكلم به وينقل من فلان إلى فلان. وهكذا لو وقعت فاحشة وحصل ستر من الله تعالى ستر فاعل ذلك فلا يجوز الكلام به ولا نشره فإن الله تعالى توعد الذين يحبون فشو الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الأمر له أضرار حتى ولو كان صادقا في قوله كما قال عطاء كان يرى عقوبته بل يرى التنكيل به لأنه بفعله هذا يفشي الفاحشة يؤذي من وقع منه ذلك قد يكون زل ويريد التوبة أيضا يشوه المسلمين بأن هذه القبائح في أوساطهم. بل كان بعض السلف يكره ذكر معاصي المسلمين عموما أي أنها صدرت منهم معصية كذا هذا من الخطأ حتى الداعي الذي يريد يعالج المنكر لا يأتي يعدد المعاصي التي حصلت في أوساط الناس حصل في بلد كذا كذا وفي قرية كذا كذا وفي زمن كذا كذا وفضائح من الفضائح للمسلمين. كان بعض السلف يقول اجتهدوا

فواحش الفرق هذا أكثر ما تطلق فيه الفاحشة كالزنا واللواط وأمثاله. وإن كان الفاحشة يطلق على كل قول أو فعل مستقبح، على كل فعل أو قول مستقبح وبلغ الشناعة في حاله وصورته. لكن أكثر ما تطلق الفواحش على فواحش الفروج، فنبه البخاري أن من سمع بفاحشة فأفشاها أنه مذموم ومتوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال علي رضي الله عنه: القائل الفاحشة، الذي قالها أي أول من تكلم بها وأبداها للناس، والذي يشيع بها يتكلم بها عند فلان، في الإثم سواء، أي لأنه إن لم ينقل خبر ذلك الأول انقطع فشوها ولا يحصل لها رواج ولا انتشار، لكن لو هذا أخذها عنه كلم غيره، والثاني كلم ثالثا، والثالث كلم رابعا، تفشو الفاحشة بين الناس. فجعلهم علي رضي الله عنه في الإثم سواء. وكذلك شبيل بن عوف كان يقال، وهذا يشير إلى قول نحو علي، وأن هذا لم يكن عند علي فقط بل كان عند علي وسائر الصحابة، فإن هذا شبيل ممن عاشر الصحابة وعايشهم، كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها، يتكلم بها ونشرها، فهو فيها كالذي أبداها، أي كالذي أظهرها لو كانت مستورة. وعطاء كان يرى النكال، والنكال هي العقوبة التي تردع الغير. ففرق بين العقوبة التي ليس فيها نكال والعقوبة التي هي نكال. فالنكال هو الشيء الذي يردع الغير الناظر له أو السامع بخبره، فكان عطاء يرى التنكيل به ولو كان صادقا، يتكلم بحصول الزنا أو وجوده أو وقوعه ويقول إنه أشاع الفاحشة ويراه داخلا في الآية: لهم عذاب أليم في الدنيا. يقول: والعذاب الأليم الذي في الدنيا أن يعاقب وينكل به، ولو توعد هو بالعذاب في الآخرة. فاستدل عطاء رحمه الله بهذه الآية على أن مشيع الزنا والمتكلم به على ولي الأمر أن يعذبه في الدنيا، بمعنى أن يعاقبه عقوبة تكون نكالا لمن وراءه، ويرى أن هذا من إشاعة الفاحشة. فإذا واجب على المسلم إذا سمع بفاحشة أن يحبس لسانه عن نشرها وإفشائها والتحدث بها، ولا يجوز له نشر ذلك إن كان ذلك قد ستره الله، فيجب أن يستر ما ستره الله. وإن كان ذلك قد قيل فأيضا لا يكون المسلم عونا على قيله ونقله وإفشائه في الناس، فإن هذا من إفشاء الفاحشة، فيه أذية، فيه عدم إعانة على التوبة، فيه إظهار لمعايب المسلمين وإظهار للمخازي التي ينبغي أن ينزه عنها المسلمون. وهكذا في تسهيل لهذا الأمر في نفوس الناس، فإنه كما قيل: كثرة المساس تزيل الإحساس. إذا حصل الكلام هذا بين الناس استلأموا هذا الأمر وما يستنكرونه، بخلاف لو كف عنه ولم يذكر كان معظما عند الناس.

غير ذلك مما يترتب على فشو الفاحشة ونشرها باللسان من الأضرار. فإذا كان من الآداب العظيمة التي نبه عليها الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب في هذا الكتاب المبارك تحريم إفشاء الفاحشة لمن سمع بها. أخ يقول إذا تاب المشيع للفاحشة هل له توبة؟ نعم له توبة، يتوب إلى الله تعالى، فإن هذا ذنب رتب الله عليه العذاب في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كان آخر ما قرأنا في كتاب الأدب المفرد باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العياب. العياب الذي يكثر عيب الناس ويكثر قدحهم، ذمهم والقدح فيهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمران ابن ضبيان، مختلف فيه، وثقه يعقوب ابن سفيان وكذلك ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وضعفه البخاري بقوله فيه نظر، وكذلك ابن حبان عاد وذكره في المجروحين، وهذا كثير في ابن حبان، يذكر الرجل في الثقات ويذكره في المجروحين. قال: عن أبي تحيى حكيم ابن سعد، عن أبي تحيى الذي عنده يحيى خطأ كذا ضبطه غير واحد من العلماء بالتاء. قال: سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجلا مذايع، عجلا أي مستعجلين، مذايع أي تفشون الشيء وتنشرونه وتشيعونه، بذرة، بذرة أي لا تستطيعون كتمان سر بل تفشون كل شيء، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا، كذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ مكلحا هو أحسن، بلاء مبرحا أي شديدا شاقا، مكلحا أي يكلح الناس لشدته، والكالح الذي تغيرت ملامح وجهه صار عابسا، بعضهم فسر قول الله فيها كالحون أنه سقطت شفاههم السفلى إلى أسفل، وارتفعت شفاههم العليا إلى أعلى حتى بدأ فمه وأسنانه. فالمعنى مكلحة أي معبسا للوجه مغيرا له، وأمورا متماحلة ردحا، متماحلة أي طويلة صعبة، ردحة أي ثقيلة، حمل ثقيل، والمراد فتنا عظيمة. ذي وصية من علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. هذا الأثر أيضا أخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق سفيان ابن عيينة، وقد رأيت أن عمران ابن ضبيان مختلف فيه، لكن للأثر طريق أخرى أخرجه العقيلي في الضعفاء، وكذلك الدينوري في المجالسة. الدينوري اسمه أحمد بن مروان، ما حاله؟ اتهمه الدارقطني.
لكن هو قد أخرجه العقيلي، وإن ذكرناه إنما الباب من أخرجه. أخرجه العقيلي والدينوري من طريق أبي حيان التيمي عن يزيد بن حيان عن كدير الضبي عن علي، عن كدير الضبي عن علي. ورجال إسناده ثقات إلا كدير. أبو حيان التيمي اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان، اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان. ويزيد بن حيان هو عم أبي حيان التيمي، هو عمه، وكلاهما ثقة. وقع عند الدينوري عن أبي حيان عن أبيه، وظنه خطأ، يعني الصواب عن أبي حيان عن عمه. وأما كدير الضبي فهو مختلف فيه، ضعفه البخاري والنسائي، وقال في أبو حاتم محله الصدق، فقيل له إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، قال يحول من هناك. الأثر من الطريقين حسن. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق، كذا وقع في هذا الإسناد. وأبو إسحاق هو جد إسرائيل، فهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى، وهو القتات ضعيف، عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. خرجه أيضا أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في الصمت، والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات به، فلم يذكروا أبا إسحاق. لم يقع عند أحد ممن أخرج الحديث فيما رأيت زيادة أبي إسحاق السبيعي، إنما كل الرواة يروونه من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات. اجتمع جماعة من الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم، كلهم عن إسرائيل عن أبي يحيى. فزيادة أبي إسحاق هنا لعلها خطأ من بعض الرواة أو وهم. إضافة إلى ذلك أن أبا إسحاق السبيعي لم يذكروا من مشايخه أبا يحيى القتات، ولم يذكروا من تلامذة أبي يحيى القتات أبا إسحاق السبيعي، فكأن هذا الإسناد حصل فيه خطأ. ومما يقرب أنه حصل فيه خطأ قول إسرائيل بن أبي إسحاق، وإسرائيل إنما هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومع ذلك فالإسناد ضعيف، أبو يحيى القتات ضعيف. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد بن عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض، أيضا أخرجه من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في الصمت. وأبو مودود مجهول، وشيخ زيد مولى قيس مجهول، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بنفس الإسناد لكن بإسقاط زيد مولى قيس الحذاء، يعني عن أبي مودود عن عكرمة مباشرة. وعلى كل علة الحديث أبو مودود، علة هذا الأثر. الأثر له طريق أخرى عند ابن جرير عند تفسير هذه الآية من سورة الحجرات، ولكنه مسلسل بالعوفيين، سلسلة العوفيين، وهي سلسلة ضعيفة، مسلسل بالضعفاء. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر وهو الشعبي، عامر ابن شراح.